قدري وذخيرتي، ويا من عليه اعتمادي في حياتي وبعد مماتي. لا تخذلني عند الموت ولا توحشني في قبري. بلا ريب أيها الإخوة بأن المرء يموت على ما عاش عليه، فمن عاش على الذكر يموت على الذكر، من عاش على مناجاة الله والدعاء يموت على مناجاة الله والدعاء، من عاش على الغناء يموت على الغناء. ذكروا بأن رجلا احتضر وكان مولعا بالغناء في حياته، فلما احتضر جاء من يذكره بلا إله إلا الله فجعل يغني أغنية ثم مات. يموت المرء على ما عاش عليه. لنا قريبة بعيدة كانت تكثر في حياتها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مولعة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قبل وفاتها بحين أصيبت بفالج، تعطلت عندها الحركة وتعطل عندها الكلام، فكانت لا تتكلم بشيء إلا بكلمة واحدة. والطبيب لما أخبر وسمعها تنطق هذه الكلمة قال هذا الأمر لا يكون في الطب، الطب يا بيحكي يا ما بيحكي، أما يحكي كلام وما يحكي كلام ما بيكون في الطب. فتعطل عندها الكلام إلا كلمة واحدة كانت تقول اللهم صلي وسلم وبارك عليه، بس هذه الكلمة واضحة، غير هيك ما يتكلم بشيء. سبحان الله، وماتت على هذه الكلمة لا تنطق إلا بها. من عاش على شيء مات عليه. ذلك يا شباب يا أخوان يا رجال، اجتهدوا أن تعيشوا على القرآن الكريم. لعلكم رأيتم مقاطع واتس وصلتكم لرجال من داخل البلد أو من خارج البلد وهو في غيبوبة، هذا في الطب لا يكون، يعني من كان في غيبوبة خلاص هو في غيبوبة ما يتصل مع هذا العالم بشيء، لكن هو كان حافظ للقرآن الكريم لعلكم رأيتموها، فهو يقرأ القرآن الكريم وهو في غيبوبة الموت ثم مات. كان واحد من أساتذتنا في القرآن الكريم مشغول بالقرآن الكريم، أحيانا يكون نائما في بيته فابنه أو بنته عم بيصلوا أمامه قيام الليل والأب نائم، إذا خربط الولد بالقراءة بقيام الليل بالقرآن الأب يرده صلحنا، هو كان أستاذ القرآن الكريم هو يقرئ الناس. والله مرة كنت رايح من هون باتجاه ركن الدين بس ماشي أنا بطريق الروضة فوق النهر أو تحت النهر، فأنا ماشي وهو قبالتي الآن، رأيته الشيخ كمان ماشي على الرصيف، جاءت عيني بعينه، نحن متقابلان بس أنا بعيد شيئا عنه، فضحكت له للشيخ وأسرعت الخطى أنه لا بدي أركض سلم عليه. الشيخ ما ضحك لي ولا ظهر منه أي يعني ردة فعل مبادرة، غير أنه كانت من عادته أنه يتمتم بالقرآن الكريم يحرك شفتيه، وهو ماشي عم يحرك شفتيه. الآن أنا اقتربت منه أكثر والشيخ ينظر عينه بعيني بس هو يتمتم بالقرآن الكريم. والله يا أخوان قلت لن أسلم عليه سأنتظر، صرنا قبالة بعضنا البعض وجاوزته وجاوزني وهو لم يرني يقرأ القرآن الكريم. من عاش على شيء مات عليه. نصيحة يا شباب، ليكن عيشكم مع الذكر، ليكن عيشكم مع القرآن، ليكن عيشكم مع فعل الخير، ليكن عيشكم مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليكن عيشكم مع بر الوالدين، ليكن عيشكم مع الصلاة. سيدنا عمر لما طعن دخل بغيبوبة، قال كانوا لما بدهم يفيقوا غائب هو، يقولوا له الصلاة يا عمر، يقوم. من عاش على شيء مات عليه. وديروا بالكم ترافقوا أصحاب أشرار، أصحاب فجار، أصحاب غير جيدين يأخذونكم إلى أماكن شريرة، لا سمح الله لا سمح الله تستمر مع المرء هذه الحالة فيموت عليها. قال لي شاب يدخن
قلت له أسأل الله أن يمنع عنك المشروبات. فقال أنا قصدي مشروبات يعني التدخين. فقال لي اللي أعوذ بالله يا أستاذ أنا ما بشرب أي مشروب. قال لي بس مرة لي أصدقاء شربوني حشيش وأنا لا أدري، بس هيك أرادوا أنه يوقعوني. قال لي فشربتها وعلقت بها. ديروا بالكم يا شباب، صاحبوا أصحاب أشرار، بيوقعك في شر يخشى أن يبقى هذا الشر معك طيلة عمرك، أو يخشى أن يموت الإنسان على هذا الشر. خليك مع الصالحين، هؤلاء الصالحون يأخذونك باتجاه الخير. فهذه راهبة قال لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء، قالت يا ذخري وذخيرتي ويا من عليه اعتمادي في حياتي وبعد مماتي، لا تخذلني عند الموت ولا توحشني في قبري. قال فماتت، فكنت آتيها في كل جمعة فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور. هذا ابن عم يحكي. قال فرأيتها ذات ليلة في منامي فقلت يا أماه كيف أنت؟ قالت أي بني إن للموت كربة شديدة وأنا بحمد الله في برزخ محمود نفترش فيه الريحان. البرزخ يعني هي الحياة البرزخية بين الدنيا والآخرة، بس الفرشة تبعها كلها من ريحان. طبعا يلي عايشة مع يا ذخري وذخيرتي أنت عدتي عند موت في حياتي ومماتي، أي بدها تلاقي ريحان بآخرتها. أما إذا واحد عايش عم بيغني وبعيد عن أوامر الله ومات عليها الأمر صعب. قال يا أمه كيف أنت؟ قالت أي بني إن للموت كربة شديدة وأنا بحمد الله في برزخ محمود نفترش فيه الريحان ونتوسد فيه السندس والاستبرق إلى يوم النشور. القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. القبر إما أنه بعملك الصالح في أنس وراحة لأنه هو أول منزل من منازل الآخرة، وإما لا سمح الله إذا في سوء يبدأ الحساب. قلت ألك حاجة؟ قالت نعم، لا تدع ما أنت عليه من زيارتنا والدعاء لنا، فإني لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من عند أهلك. قلت له أنا بستبشر فيك لما بتجي. يقال لي يا راهبة هذا ابنك قد أقبل من أهله زائرا لك، فأسر بذلك ويسر بذلك من حولي من الأموات. أنه هو بيدعي لأمه بيدعي للأموات الذين يحضرون فبيفرحوا. اتفق العلماء أيها الإخوة أن الدعاء يصل للميت وأن الصدقة تصل للميت، الدعاء والصدقة. لما كنا عم نركب هذا الرواق أو الساتر الشادر في مدخل المسجد من أشهر، يمكن ستة أشهر سنة، فجاء أخ يحضر معنا وهو موجود الآن. قال أستاذ هاد شو بده يكلف هذا الشادر؟ قلت له والله سأل هذا الأخ، يعني كان في أخ هو معني بالأمر، سألوا يمكن وقتها 800,000. قال لي أنا والدي متوفى، توفى الله تعالى والده، وحابب ساوي له شغلة، بقى ممكن اسمه عم تساوي هيك بالجامع، أنا بدي أدفع 500,000. ولا إلا أستاذ 800,000 أنا بدي أدفعه. نالوا الله يجزيك الخير، تواصل أنت والأخ. بالفعل ركبوا الله يجزيهم الخير الشادر عشان يوم الجمعة، يعني اللي بيصلوا برا عشان بيكونوا بالظل. بعد أسبوع إجا لعندي قال لي شفت أبي بالمنام، بقى هو يساوي الشادر أنه عن روح أبوه. قال لي شفت أبي بالمنام لابس أواعي حلوة. قال له أبي كيفك؟ قال له أنا هلأ كتير مبسوط. شو معناتها؟ معناتها وصلت الكسوة لعند الميت، الصدقة بتوصل. قلت لكم مرة عندي بنت صغيرة، بقى أنا أخي متوفى وزوجتي أختها متوفات، فعندي بنت صغيرة أنا وجاي على الجامع
بدرس التنين أعطتني 500. قلت لها شو هدول؟ قالت لي بابا أنت ورايحة الجامع حطهم بالصندوق تبع الجامع تبع التبرعات. قلت لها ليش؟ قالت لي هدول واحدة عن روح عمي وواحدة عن روح خالتي. قلت لها الله يرضى عليك هاتي. والله بالفعل أنا جيت حطيتهم بالصندوق وساويت الدرس وتأخرت. بعد الدرس رجعت متأخرا إلى البيت، الأولاد نايمين. في الصباح اجت بنتي لعندي قالت لي بابا دفعتهم 500. قلت لها ايه؟ قالت لي شفت عمي بالمنام نفس الليلة انا دافعه المساء. اجى لعندي من بعيد ضحك وراح. بعدين اجت خالتي من بعيد ضحكت وراحت. قلت لها بابا معناتها وصلوا 500. اتفق العلماء على ان الصدقة تصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. فالصدقة بإذن الله تصل للميت بالأدلة والدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة شو هي؟ دعاء. ما هيك؟ ندعو للمتوفى. طيب ماذا عن قراءة القرآن؟ إذا أرينا ختمة عن روح متوفى تصل، إذا أرينا الفاتحة إلى روح متوفى، إذا أرينا سور من القرآن الكريم إلى روحه بتصل. القرآن الكريم قراءته وتلاوته خير، ففيها أجور. فأنت بعد القراءة تقول اللهم أوصل مثل ثواب هذه أو ما أعطيتني من هذه الختمة إلى روح فلان، فأنت تدعو. فبالدعاء أكيد بإذن الله تعالى يستجيبه الله تعالى، إن شاء أعطاه للميت أكثر وأقل وما شابه. طيب هل الميت يعلم بأخبار الزائرين؟ جواب نعم. هل يسمعك إذا وقفت على قبره وحدثته؟ جواب نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت غزوة أحد، غزوة بدر، وجمعوا قتلى المشركين، راحوا المشركون، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل المشركين أن يجمعوا أن يدفنوا في منطقة اسمها القليب، كأنه بئر قديم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على فم البئر وقال: يا عمر ابن هشام، هذا أبو جهل، يا فلان الفلان، أمية ابن خلف أظن، يا فلان يا فلان، ينادي عليهم بأسمائهم، يقول: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال الصحابة: يا رسول الله، ما تكلم من جيف لا أرواح فيها؟ قال: ما أنتم بأسمع لي منهم، هن عم يسمعوني مثلكم، غير أنهم لا يستطيعون الإجابة. فالميت بيوصلوا يعني ما تقرأه الجواب بإذن الله تعالى. تصل الصدقة نعم، يصل الدعاء نعم، يعلم بزيارتك له نعم. والآن هذه نحن نقرأ في ترجمة الأولياء، هذه راهبة تحدث ابنها، يحدث في قصتها بأنها تقول له بأنه لا تقطعني من الزيارة في كل أسبوع. في أخ كان موجود معنا وسافر الله يسر له، سبحان الله مفتوح عليه في الدنيا فتح عجيب. فأنا سألته يعني في سر أكيد عامله هالزلمة، فحكاني فعلا شغلة عجيبة. هو مرضي كتير لوالدته، ماتت أمه مدفونة بباب صغير. قال لي أنا كل يوم كل يوم كل يوم بنزل إلى بعد العصر أزور أمي. ما شاء الله. قلت له كل يوم؟ قال لي كل يوم. قال لي أقرأ سورة ياسين وأعود. سبحان الله. فالميت يعلم بزيارة من يزوره. نسأل الله عز وجل أن يؤانسنا برحمته، نسأل الله عز وجل أن يؤانسنا بذكره، نسأل الله عز وجل أن يؤانسنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا وعند موتنا وفي قبورنا وعند حشرنا ونشرنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وصدع بدعوة الحق، آذته مكة وآذاه قومه وكذبوا دعوته، إلا نفر قليل منهم ممن آمن به. ولما اشتد الأمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واشتدت معاناتهم مع قريش وأذية قريش لهم وتعذيب المستضعفين منهم، خرج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مهاجرين إلى الحبشة عند ملك عادل لا يظلم عنده أحد، إنه النجاشي. وممن خرج في تلك الهجرة عبيد الله بن جحش وزوجه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. ذهبت رملة رضي الله عنها وأرضاها إلى الحبشة ومعها زوجها الذي ما لبث أن توفي بعد أيام من قدومهم إلى الحبشة. وهنا وجدت نفسها في بلد الغربة بعيدة عن الأهل، لا تستطيع أن تعود إلى مكة، فإن والدها أبو سفيان كان زعيما من زعماء قريش وهو على غير دين الإسلام في تلك اللحظة، وكيف تستطيع أن تعيش في هذه الغربة؟ لكنها مهاجرة إلى الله ورسوله وخرجت بدينها. ومرت الأيام الشديدة ومضت عدتها بعد وفاة زوجها، ثم جاءها الفرج من الله، جاءها الفرج لأنها خرجت تريد الله ورسوله. ومن كان مع الله لا يخشى شيء، من كان مع الله كان الله معه. المصيبة أن تخسر الله عز وجل، وكما قيل: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. لما انتهت عدتها فوجئت بمندوب يأتيها من النجاشي يخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى النجاشي ليخطب له أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها وتصبح أما للمؤمنين. وإذا بالنجاشي يقدم لها مهرا 40,000 أو 4,000 درهم، بينما كان صداق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 400 درهم لا يزيد. وجهزها مع شرحبيل بن حسنة وسيقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغدت أما للمؤمنين وأحبت رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم وأحبت أصحابه. ولما اشتد حبها بالنبي صلى الله عليه وسلم رأت في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها خبر أن النبي قد تكلم في زينب بنت أم سلمة ربيبته ليتزوجها. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، أعرض عليك أختي هالة بنت أبي سفيان، لماذا لا تتزوجها؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تعرضن علي أخواتكن، وأخبرها أنه لا يحل له. قالت: بلغني أنك تريد الزواج من بنت أم سلمة. فقال: لو لم تكن ربيبتي فإنها بنت أخي أبو سلمة، أخي من الرضاع، وأخبر أن هذا الأمر لا يجوز، لكن من طيب نفسها تريد أختها تشاركها في زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها فإذا بها تدعو بدعاء تقول: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية ابن أبي سفيان، تريد أن يطيل الله في أعمارهم لا يموتوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله في أجال معدودة وأيام محددة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لو كنت سألت الله عز وجل أن يعيدك من عذاب القبر وعذاب النار كان خيرا لك. وهنا دروس، هنا دروس أن الإنسان إذا كان مع الله سيأتيه الفرج القريب، وأن الإنسان لا يستطيع أن يغير في قدر الله شيء. هي تدعو الله أن يمد في أعمارهم، الأعمار ستنتهي، آجال مضروبة وأيام معدودة وأنفاس محدودة، لكن الإنسان يسأل الله حسن الخاتمة. الموت طريق الجميع، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله، لكن من أجاره الله من عذاب النار وعذاب القبر فقد نجا، نجا، لأن الموت ليس نهاية.

الحياة. المؤمن يعلم أن الموت ليس نهاية هذه الحياة، هو نهاية الدنيا، ولكن بعد ذلك حياة أبدية سرمدية. وانظروا في هذه القصة إلى طيب نفس رملة رضي الله عنها وأرضاها، تعرض إخوتها على النبي صلى الله عليه وسلم ليشاركها، هي طيبة النفس وتريد الخير لأبي سفيان وتريد الخير لمعاوية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وغدت أما للمؤمنين، وكان مهرها أكبر مهر من مهور زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أكرمها الله عز وجل بإسلام أبيها أبي سفيان الذي كان زعيما من زعماء الكفر ثم أسلم، والذي دخل عليها في يوم من الأيام أثناء الهدنة مع النبي صلى الله عليه وسلم فطوت الفراش الذي جاء ليجلس عليه وقالت هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك لا تجلس على هذا الفراش، أقر الله عينها فأسلم أبوها وأسلم أخوها وانتهت هذه المعاناة. مهما عشنا من ظروف صعبة سيأتي اليوم الذي سيصبح كل شيء صعب ذكرى من الماضي، فلنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل الأحوال وأن يصلح النيات وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل حياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس تحب الإنسان الخدوم، الناس تحب الإنسان الذي يسعى في نفعهم، الناس تحب من يقدم لهم المنافع. هذا الذي يفعل هذا الفعل ويصنع هذا الصنيع ليس محبوب عند الناس فقط، بل هو محبوب عند الله عز وجل أيضا. وهنيئا لأمثال هؤلاء من الرجال والنساء، فإن الله جل وعلا قد أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم. أحب الناس عند من؟ عند الله عز وجل أنفعهم. هذا الذي يقوم ويسعى ويجتهد في نفع الناس، هذا إنسان محبوب، وهذا إنسان قد أتى شيئا يحبه الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقدر لهذا العبد صنيعه ويجازيه جزاء عظيما. أول هذا الجزاء ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لئن أسعى في حاجة أخي حتى أثبتها له، أو حتى أقضيها له، قال خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة، والمعتكف معناها سيصلي الصلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الخمس فروض تساوي 5000 فريضة قد أداها هذا العبد، أو تكتب في كتابه بأنها بمقدار 5000. النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم عن يوم ولا عن أسبوع ولا عن 3 أسابيع، يتكلم عن شهر 30 يوم أو 29 يوم. أضرب 30 يوم أو 29 يوم بخمسة، والخمسة ب5000. انظر إلى هذا الرقم الكبير والأجر العظيم إذا أنت أديت هذا النفع لأحد من عباد الله. قد يقول قائل: وهل هذه المنفعة هي المنفعة الدينية التي لها هذا الأجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد، ما قال أن تنفعه في أمر دينه، ما قال تقضي له حاجة دينية، إنما قال أن أقضي حاجته. وهناك في حاجات دنيوية كثيرة، هذا يريد حاجة في مال، هذا يريد حاجة في زواج، هذا يريد حاجة في حل إشكال، وهذا يريد أن يتوظف، وهذا يريد أن يعمل، وكل إنسان له حاجة. لئن سعيت واجتهدت في قضاء حوائج الناس ونفعتهم في أمر دينهم ودنياهم، اعلم بأنك من أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان نموذج عملي، ليس فقط بكلامه، كان يأتيه الكبير والصغير ويأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب معاه رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى يقضي حاجته بنفسه، لا يتأفف ولا يترفع ولا يرد أحدا صلى الله عليه وسلم. وهكذا لمن أراد أن يكون من أحب الناس إلى الله، فكن نافعا للآخرين، والله عز وجل يحب من العبد أن يكون من أنفع الناس إلى عباده. هذا، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام هو رد فعل لسيدنا محمد من إساءات كانت بتناله من واحد مختلف معاه في العقيدة. لكن بص النبي كيف كان يدير عليه الصلاة والسلام هذا الخلاف، وكيف كان يرد على سوء الأدب. والحديث إن عتبة بن ربيعة أحد سادات قريش وكنيته أبو الوليد، قال لسادة قريش سيبوني أتكلم مع محمد عليه الصلاة والسلام عشان أشوف حكاية الدين الجديد اللي هو بيتكلم عنه. فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا ابن أخي، أريد أن سمعك بعض الكلمات. قال: أسمع يا أبا الوليد، اتفضل. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من الأموال حتى تكون أكثرنا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كنت مريضا أتينا لك بالطبيب ليطببك وأنفقنا عليك من أموالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفراغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. بس قبل ما أقولك النبي قال إيه، أنت عارف الراجل بيقول النبي إيه؟ بيقول له: لو أنت اللي بتعمله ده والكلام عن الدين وعن ربنا علشان شوية فلوس نلملك فلوس عشان تبقى غني، ولو كنت عايز شرف وتبقى ريس علينا خليناك الريس، ولو كنت عايز تبقى ملك انتخبناك الملك، ولو كنت عيان ولا حاجة وفي حاجة بتجيلك من جن أو مس صرفنا عليك لغاية ما نعالجك. بص الكلام المستفز عامل إزاي. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. أبو الوليد عتبة بن ربيعة أم حطت إيديه ورا ظهره وقعد يسمع النبي من قوة خطاب القرآن على لسان وقلب النبي عليه الصلاة والسلام. وفي وسط الآية أم عتبة بن ربيعة حط إيده على فم النبي الشريف وقال: ناشدتك الله والرحم أن تصمت. وأم قايم وراح لقومه، فهو داخل عليهم قالوا: نحلف بالله لقد جاء أبو الوليد بوجه غير الذي ذهب به. فلما جلسوا إليه قال لهم: والله لقد سمعت قولا ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالكهانة. يا معشر قريش، أطيعوني واسمعوا كلامي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما يدعو إليه واعتزلوه. فقالوا له: لقد سحرك محمد. القصة كلام استفزازي من واحد مخالف للنبي في العقيدة، بيقول له كلام لا يليق بشخصية النبي ومكانة النبي. تكونش عايز شوية فلوس عشان كده بتعمل الموضوع ده، تكونش عايز نخليك الملك ولا الرئيس، تكونش عيان فبتقول كلام يشبه يعني كلام المرضى اللي مش مركزين في كلامهم فنعالجك يا محمد. شوف الكلام عامل ازاي، انت نفسك اتنرفزت عشان النبي دلوقتي عليه الصلاة والسلام. لكن سيدنا محمد عارف كويس كيف يدير هذه الأحاديث الاستفزازية وجر الشكل اللي كتير مننا بيقع فيه فيفقد أعصابه. قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ ده بيعظمه، بيقول له يا أبو الوليد، والكنية عند العرب تعظيم. قال له: أيوة أنا خلاص خلصت. فبدأ النبي يتكلم عن الحق اللي عنده. أقولك على الكنز فين والسر فين؟ إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عايز يوصل الحق مش عايز يتخانق. ما أخدش الاستفزاز ده بشكل شخصي وقال له: أنت إزاي تتكلم معايا كده؟ إزاي تظن فيا كده؟ إزاي تتجرأ عليا كده؟ أبدا. سيدنا محمد شايف واحد بيستفزه قال له: اسمع مني. وبدأ النبي يتكلم عن الحق اللي جوه قلبه والذي أوحي إليه من ربه. فإذا بالراجل يتأثر بأدب النبي والحق القوي اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت نتيجة هذا الكنز إن النبي لم يلتفت شخصيا للكلام الاستفزازي إنما ركز في الحق اللي عايز يوصله، إن الرجل اتأثر وراح قال لقومه: اسمعوا الكلام، سيبوه يتكلم مع الناس، هذا الرجل صلى الله عليه وسلم بيقول كلام ما سمعتش قبله ولا بعده. الكنز إن أنت لو حد أساء إليك وأنت مختلف معاه تتريقش عليه، ما تاخدش الموضوع بشكل شخصي، ما تستفزش، ما تغلطش، إنما قول الحق والحق قوي، لأن الحق مؤيد من الحق سبحانه وتعالى. ولو أنت مؤيد من الحق جل في علاه صوتك هيوصل. ربنا يهدينا وينجينا ويفهمنا ويعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نور السماوات والأرض. لما ربنا سبحانه وتعالى ينير السماوات والأرض وينور السماوات والأرض ويقول لك مثل نوره كمشكات فيها مصباح إلى آخر الآية، فعلا احنا محتاجين ان احنا نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى من لطفه وكرمه بدد ظلمات الجهل بالعلم، وبدد ظلمات الشرك بالتوحيد، وبدد ظلمات الكفر بالإيمان، وبدد ظلمات الضغينة بالمحبة، وبدد ظلمات القسوة بالرأفة، وبدد ظلمات الجهالة برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. لما يقول لنا القرآن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هو النور صلى الله عليه وسلم، بدد الله به ظلمة الناس وجور الأديان إلى سعة الإسلام، وظلم الإنسان إلى عدل الرحمن. حقيقة لما نبص لنور وجه الله الكريم الذي أضاءت له الكائنات، ونشوف الدعوة التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم ورجع من الطائف وهو بيستعيذ، شوف الرقة والعذوبة وهو بيستعيذ بنور وجه الله الكريم، بيقول لربنا إيه؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أعوذ بنور وجهك الذي اهتز له أركان عرشك. إيه الدعاء البليغ ده؟ الدعاء وأنت تستغيث بنور وجه الله. تعال شوف مقدمة الاستعاذة بنور وجه الله وطلبك منها إيه علشان نتعلم مكارم الدعاء، فنون الدعاء، أدب الدعاء، وكيف يكون الدعاء. فإليه إن شاء الله.

اللهم أمين يا رب العالمين. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. بتستعيذ بإيه؟ بتستعيذ إن ربنا سبحانه وتعالى يشيل النعمة بعد ما وضحها. فاكر الآية اللي جزء من الآية اللي في سورة الرعد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سيدنا ابن القيم بيقول لك إن الله لا يغير ما بقوم من نعمة حتى يغيروا ما بقلوبهم من الإيمان. فإن تغير الإيمان من القلوب تبدلت النعم من على وجه الأرض، لأن ميزان وجود النعمة هو وجود الإيمان. فالعبد لما يستعيذ من زوال النعمة معناها أنه واحد يعرف قيمة النعمة، اثنين ينسب النعمة إلى المنعم، ثلاثة يحفظ النعمة فيما أوجبه المنعم، أربعة لا يتكبر بالنعمة على خلق المنعم، خمسة لا يستعمل النعمة في معصية المنعم. كل دي الأسباب الخمسة التي تزيل النعم والتي تذهب النعم والتي توجب النقم. عشان كده لابد أنك فعلا تستعيذ بالله من زوال النعمة. أظن كلنا شفنا أيام انقلب فيها الظهر من عطاء إلى سلب، ومن منح إلى أخذ، ومن سخاء إلى شح. الزمن ربنا سبحانه وتعالى يقلب فيه الليل والنهار، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالمولى سبحانه وتعالى لا يديم عصر أو وقت على أمر واحد أبدا. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول إيه؟ اخشوا شنو، اخشوا شنو، فإن النعمة لا تدوم. دوام النعم من المحال. فالليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال لابد من دخول القبر. عشان كده شوف الدعاء، اللهم إني أعوذ بك بوجهك الكريم الذي أشرقت له الأرض وأضاءت له الظلمات، من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك، ومن درك الشقاء. إن العبد ينزل إلى شقاء ما بعد شقاء. الشقاء يعني إيه؟ يعني الذل، يعني المهانة، يعني ترك الطاعة، درك الشقاء. ومن شر كتاب قد سبق. إذا كنت عندك إيمان ويقين بالله سبحانه وتعالى، أنا عاوزك تتأكد إن قضاء الله يغيره الله. اوعى تقول إيه؟ ربي لأسألك رد القضاء، بل أسألك اللطف فيه. يا أخي قول له ربي أسألك رد القضاء. مو لا يرد القضاء إلا الدعاء. الدعاء والقضاء يعتلجان في جو السماء، فيغلب الدعاء القضاء. أنت فاكر إن القضاء موجود في مكان غير اللوح المحفوظ؟ مو ربنا قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فلازم يكون عندك يقين إن ربنا قادر على كل شيء. كمل الدعاء، اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وأجله، ما علمت منه وما لم أعلم. أيوة، عشان تبقى عارف إن الخير مش هو اللي حضرتك عارفه بس، لا، ده في خير أنت ما تعرفوش. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وأعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله، ما علمت منه. شوف ركز في الدعاء، بيتكرر بصورة مختلفة، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك سيدنا محمد. أنا عاوز أحكي لكم حكاية لطيفة جدا بمناسبة الدعاء ده. أنت عارف عند زمزم ربنا سبحانه وتعالى يوعدني ويوعدكم إن إحنا نشرب من زمزم. أكيد أنت كلمت نفسك كده وبتحدث نفسك تقول يا رب يوعدني كده، وأنت وأشرب من زمزم وأنا مخلص طواف، وتقعد كده تشرب من زمزم. على فكرة زمزم عندها دعوة مجابة، زمزم لما شربت له. فلما تشرب من زمزم وربنا يوعدك بكرمه ومنه وفضله ورحمته، هيحصل ايه؟ ليك دعوة مجابة عند الله. فالواحد في واحد بيقول يا رب بيشرب زمزم، يا رب ارحم والديني، يا رب حفظني القرآن، يا رب علمني كذا، يا رب اغفر لي، يا رب كذا. كل واحد بيدعي دعوة عند زمزم، شيء جميل وشيء لطيف. فسيدنا عبد الله بن المبارك وقف عند زمزم يقول لك ادعي بايه، ادعي بايه؟ دعا دعوة، هذه الدعوة جمعت كل الخير اللي ممكن تتخيله. هو ده بقى شغل العلماء اللي بحكي لك عنه. راح قايل اللهم إني أسألك من كل خير سألك به حبيبك ونبيك سيدنا محمد، وأعوذ من كل شر استعاذك منه حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الدعوة جامعة تقريبا كده، ما خلاش حاجة ما دعاهاش بالدعوة دي. يعني قال لي ربنا كل خير اعمله يا رب، وكل شر ابعده من اللي سألك به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك ان الدعاء حكمة، وان الدعاء حظ، وان الدعاء نصيب، وان الدعاء رزق. والهمت الدعاء هترزق الإجابة من الله سبحانه وتعالى.
وده سبب اختلاف ألسنة الأنبياء في الدعاء. نبي يقول لك زي سيدنا آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. سيدنا نوح: رب إني مغلوب فانتصر. سيدنا موسى: رب لا تذرني فردا وأنت خير وارثين. سيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سيدنا أيوب: رب إني مساني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب إني مساني الشيطان بنصب وعذاب. سيدنا إبراهيم: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كل نبي له دعوة غير التاني. كل نبي، سيدنا زكريا يقول لك: رب لا تذرني فردا وأنت خير وارثين. فهنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. عاوز ذرية هتلاقي في الدعاء، عاوز عزة هتلاقي في الدعاء، عاوز مال هتلاقي في الدعاء، عاوز شفاء من أمراضك هتلاقي في الدعاء. يبقى من المقصر؟ القدر اللي مقصر، ولا احنا اللي مقصرين ان احنا ما بنطلبش؟ لا تسألن بني آدم حاجة وقف بباب من أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. اللهم إنا نتضرع إليك فأجبنا، ونلجأ إليك فلا تصدنا ولا تطردنا عن رحابك ورحمتك يا أرحم الراحمين. هيا أمنوا معي عسى أن تكون ساعة إجابة. اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذه التلاوة المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، من أجمل الآيات القرآنية وكل ما في القرآن العظيم الجميل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. طبعا نحن نقف عليها إذا دعان، لكن هي أصلها إذا دعاني، وهكذا يقف عليها يعقوب الحضرمي أحد القراء العشرة. الشاهد أيها الإخوة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعان. وكلنا أيها الإخوة فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، كلنا من أولنا إلى آخرنا لا غنى لنا عن أن ندعو ربنا سبحانه وتعالى ونطلب حاجاتنا منه. إذن لو أردنا أن نعرف الدعاء فإننا نقول الدعاء هو طلب الحاجات من مالكها الحقيقي. الدعاء هو طلب الحاجات من مالكها الحقيقي، وهو الله سبحانه وتعالى. الدعاء أيها الإخوة هو عبادة، هو عبادة، لأن لما أنا أرفع يدي وأطلب من الله سبحانه وتعالى، إذن هذا اعتراف بضعفي، اعتراف بفقري، اعتراف بعجزي، وأنني لجأت إلى القوي، وأنني لجأت إلى من بيده حاجاتي. من هذا المنطلق نجد قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نسأل الله العافية لنا ولكم. فبعد أن قال ادعوني قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء عبادة، جعل الدعاء عبادة. إذن العبادة، الدعاء فيه إظهار الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لننتبه إلى أمر أيها الإخوة، لا نظن بأن الله عز وجل، تعالى الله عما يعني سأقول، إن الله عز وجل لديه جهاز إرسال واستقبال، فقط هو ينفذ ما نريد. حاشا الله، حاشا الله، الله أعظم، أعظم وأجل من ذلك. يعني لا يتصور الواحد مننا أنه فقط يطلب وتأتيه الأمور كما يريد، لا. ومن قال لك يا أخي؟ الاستجابة من الله سبحانه وتعالى على أنواع. قد يعجل الله عز وجل للإنسان ما طلب، هذا هو النوع الأول من الإجابة، يدعو فيستجاب مباشرة، وهذا أسرع أنواع الإجابة. وقد يدعو فيؤخر الله عز وجل الإجابة لحكمة يعلمها جل جلاله ولا يجيبه فورا. ولله المثل الأعلى، يعني لو أن إنسان عنده ولد صغير وطلب منه أن يشتري له سيارة كبيرة، أو طلب منه أن يعطيه سكينا، أتعطي ولدا صغيرا دون سن الوعي سكينا؟ قد يؤذي نفسه، فلا تستجيب له مهما توسل إليك ومهما طلب منك بإلحاح أن تعطيه السكين، ما تعطيه حتى يكبر. إذن قد يطلب، ولله المثل الأعلى، قد يطلب أحدنا من الله عز وجل شيئا لو أعطاه إياه لكان يعود عليه بالضرر. إذن قد يعجل الله الإجابة، قد يؤخر الله الإجابة، وقد لا يجيبه في الدنيا بل يدخر له ثواب ما دعا في الآخرة، ويعطيه مقابل ذلك في الآخرة. والأمر الرابع، قد يصرف عنه من السوء في الدنيا بقدر ما دعا، قد يصرف عنه من السوء في الدنيا، قد يكون مقدر عليه بلاء، نسأل الله العافية لنا ولكم، فيصرف الله عنه ذلك. خلاصة الكلام، ما من شخص رفع يديه إلى الله فعادت يداه خالية، فلنطلب حاجاتنا من الله وهو سبحانه وتعالى يجيبنا بمقتضى حكمته. اللهم اجعلنا يا ربي عبيدا لك في كل الأحوال، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك. وما زلت أقول لنفسي ولإخواني وأخواتي، لن نشتاق إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا أحببناه، ولن نحبه إلا إذا تعرفنا على أسمائه وصفاته وعظيم نعمائه. شكر يقابله شكر. العبد يكون شاكرا لربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل يحب من عبده أن يكون شاكرا. بل أثنى الله سبحانه وتعالى على بعض عباده وأنبيائه وأنهم يتصفون بمجموع من الصفات، من أعظمها أنهم شاكرون لفضل الله عز وجل. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وأذكركم بقول الله، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فالله يحب العبد الشاكر. لكن لا تنسى أن هذا الشاكر، أعني العبد، يقابله الشاكر وهو الله سبحانه وتعالى. أغلب من يتحدث عن مادة الشكر يتحدث عن شكر العبد لله، هناك معنى أسمى وأعظم عن شكر الله عز وجل لهذا العبد. قال الله سبحانه وتعالى، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال الله عز وجل، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. ربنا سبحانه وتعالى غفور، يغفر الذنب مهما عظم، وشكور، يشكر لك العمل الصالح مهما قل. فدائما تذكر أن أي عمل تقدمه حتى ولو كان بمثقال الذرة، أن ربك سبحانه وتعالى من أسمائه الشاكر والشكور سيشكر لك هذا العمل. وشكر الله سبحانه وتعالى هو أن يقبل منك هذا العمل. شكر الله عز وجل أن يضاعف لك الأجر. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى شاكر وشكور. ينفق الإنسان النفقة اليسيرة فيضاعفها الله عز وجل له، ويربيها كما يربي أحدنا فلوه حتى تصبح أعظم من الجبل.

0: الله عز وجل من خلالها وقدمها لهذا الفقير. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى شكور، يثني عليك في الملأ الأعلى ويبعث لك القبول في الأرض ويقبل منك العمل ويضاعف لك الأجر. والله العظيم لا يوجد أحد ذو فضل، ذو عطاء، ذو كرم، ذو جود في هذا الوجود يعطي مثل هذا العطاء، يشكر مثل هذا الشكر مثل ربنا سبحانه وتعالى. فأمام هذا الشكر لا تحتقر أي عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، حتى ولو بالنية الصالحة. فبنيتك الصالحة وإن لم تتمكن من العمل هذا معتبر عند الله سبحانه وتعالى. تذكروا دائما أن ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد الشاكر حتى يشكر الله سبحانه وتعالى له، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وتذكروا قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدن.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة. قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم، إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

مجن العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارفين أخطر حاجة ممكن تتعمل في الإنسان؟ لو ربنا سبحانه وتعالى وكله إلى نفسه، لو العبد وكل إلى نفسه ضاع، وإحنا نقدر نعمل حاجة من غير ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى رحمة ربنا إن كل حاجة اللي يعملها لنا ربنا وما يسيبناش لنفسينا ولا يسيبناش لوساوسنا ولهمومنا. ربنا سبحانه وتعالى لو تولاك، شوفوا قالوها لنا زمان: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. يبقى الدعاء اللي هتسمعوه دلوقتي ده هو أصدق تعبير عن إن إحنا ما نقدرش نستغنى عن سيدنا مولانا سبحانه وتعالى جل وعلا. تعالوا ندعي ونأمن وبعدين نرجع مرة تانية. اللهم أمين.

اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين، آمين يا رب العالمين. برحمتك أرجو ورحمتك أرجو، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. عارفين طرفة العين؟ البربشة بس اللي احنا بنبربشها بعينينا كده، حركة التقاء الجفن بالعين كده، الرمش ده لو اتحرك كده، شوف لحظة، ثانية، جزء من الثانية. احنا ما نقدرش نعتمد على نفسنا في حاجة أبدا. أنا أقول لكم على سر من أسراري الخاصة، أول ما باجي أعمل حاجة بقول لربنا اللهم إني كفرت بنفسي وأمنت بك. والله زي ما بقول لكم كده، ربنا سبحانه وتعالى بيسهل المسألة بشكل غير عادي. كفرت بنفسي وأمنت بك، مش تقعد تقول لي بقى إيه، أنا عملت، أنا سويت، أنا أقدر أعملها، أنا ما أعرفش أقدر أعمل إيه، أنا بخبرتي، والتاني يقول لك أنا بفهمي، والتالت يقول لك حسن الإدارة، والتالت يقول لك ما أعرفش إيه. غلط. الحقيقة كل ده بيجي بعد اعتمادك على الله عز وجل. عشان كده فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. فالكلام ده مهم جدا، ولذلك خدوا بالكم الأنبياء كانوا فاهمين القصة دي. تلاقي مثلا سيدنا سليمان لما لقى العرش عنده ما ولقى مستقرا قصاده، قعد يقول لهم ايه بقى، انا اللي عملت وانا اللي سويت. الكلام ده ما حصلش. سيدنا سليمان بكل ثبات قال لهم ايه، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكره ام اكفر. لما تلقى سيدنا ذو القرنين لما بنى السد قال هذا رحمة من ربي، فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يعني إذن المسألة تحتاج منك إلى أن تؤمن بفضل الله عليك، مش تؤمن بنفسك. سلم أمرك لسيدك واعمل اللي عليك بعد كده. بالشكل ده يبقى أنت عملت الصواب وعملت أصح حاجة تعملها في حياتك. فلا تكني لنفسي طرفة عين. وعشان كده هتلاقي ربنا هو صاحبك في كل شدة، وربنا هو ناصرك في كل أزمة. أقول لك على حاجة، أنت شوف الدعوة كده وهو بيقول أنت الذي حفظت الغلام بصلاح أبويه. ربنا سبحانه وتعالى يحفظ الغلام بصلاح أبويه. بيحصل ولا لا؟ بتشوفوها في القرآن ولا لا؟ هو مين بيحفظ ولادك؟ ربنا بيحفظ ولادك ليه؟ عشان صلاحك مع الله. يقول لك وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. صلى على النبي يقول عليه الصلاة والسلام. أنا أقول لك على حاجة، ربنا سبحانه وتعالى حط لك وثيقة تأمين إلهية مع الاشتراك في الحسنات. إيه هي وثيقة التأمين اللي ربنا سبها لك في القرآن؟ وثيقة التأمين اللي ربنا سبها لك عشان تحفظ بها عيالك، أقولها لك، صلى على الحبيب. بيقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ها يعملوا إيه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أول ما ينصلح حالك مع ربنا، ربنا هيصلح حال عيالك. صدقني، أصل خدوا بالكم من حاجة، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لك أكتر من مثال. الغلام كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيرا وكفرا. الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. الأب الصالح جاب الخير لأولاده، بعت له 2 أنبياء اشتغلوا بنايين يا جماعة عشان يحمي الجدار والكنز بتاعه في سورة الكهف زي ما انتوا قاريينها كلكم. وربنا سبحانه وتعالى عشان الأم الصالحة كانت أم مريم بعت نبي

يكفل بنتها. فتقبلها إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كانت النتيجة إيه؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب إلى آخر الآيات. أنا عاوز أقول لكم إن الإنسان الذي يطلب الحفظ من الله الشرط الأولاني اللي لازم يعمله لازم يعترف بقوة الله، اتنين يعترف بضعفه، يعترف باحتياجه إلى قوة الله سبحانه وتعالى. إنما الناس اللي واثقة من نفسها قوي، إنما الناس اللي بتقول لك أنا كل حاجة بالتخطيط وبالتكنولوجي وبالمعرفش إيه، بيبقى تخطيط وتكنولوجي وكل حاجة وفي النهاية هتكتشف إن التوفيق ما بيجيش. ليه؟ لأني وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أنا عاوز أقول لكم ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق. إذا كان الله يريد أن يثبت لكم أنه على كل شيء قدير يقوم ربنا سبحانه وتعالى يسيب الإنسان يخطط ويتكتك ويدبر ويرسم خرائط ويعمل معرفش إيه، وتلاقي حاجة ما كانتش في الحسبان بوظت كل المشروع اللي بيعمله. فين الكلام ده؟ يقول لك إيه؟ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إمتى بقى جت الضربة الموجعة من الله؟ لما ظن أهلها أنهم إيه؟ قادرون عليها. اللي فاكر نفسه قادر يشوف ربنا بيجيب الواحد من مأمنه ويجيب الواحد. شوف وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. حاول أنك تاخد بالك وأنك تنتبه إلى إيه؟ إلى أخطر ما في الموضوع، إلى ضعفك وقوة الله، إلى عجزك ونصرة الله، إلى ذلك وعزة الله، إلى قلتك وعظمة الله. عشان كده كان الدعاء يا رب ما تكلناش إلى أنفسنا واحفظنا، يا أنيس كل وحيد، يا ناصر كل ضعيف، يا رب العالمين. ساعتها الدعاء يكون من القلب ويوصل للقلب. تعالوا نأمن على الدعاء وعلى الله سبحانه وتعالى الإجابة والتوفيق والشفاء. اللهم آمين. الله.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: تابع البيوع أشياء متفرقة لا يجوز بيعها: بيع الماء والملح والكلأ والنار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار، وثمنه حرام. قال أبو سعيد: يعني الماء الجاري. أخرجه أبو داود وابن ماجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ. أخرجه البخاري ومسلم. وعن إياس بن عبد المزني رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. بيع الغنائم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبال أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع. أخرجه النسائي. بيع حبل الحبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلف في حبل الحبلة ربا. أخرجه النسائي. بيع ضراب الجمل وعسب الفحل. عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. أخرجه البخاري. بيع الصدقة. عن أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء. قال: وكانت حديقة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها، فهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أرجو بره وذخره. فضعها أي رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ يا أبا طلحة، ذلك مال الرابح، قبلناه منك ورددناه عليك، فاجعله في الأقربين. فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه. قال: وكان منهم أبي وحسان. قال: وباع حسان حصته منه من معاوية، فقيل له: تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال: ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم؟ قال: وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة الذي بناه معاوية. أخرجه البخاري. بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. النهي عن الخداع في البيع. النهي عن مطلق الخداع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف، فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي الله، إني لا أصبر عن البيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت غير تارك البيع فقل هاء وهاء ولا خلابة. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا داء ولا خبثة ولا غائلة. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. أخرجه البخاري.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. لكل شيء في هذه الحياة إيجابياته وسلبياته، وقد قال أهل العلم إن الخير المحض نادر، وقالوا إن الشر المحض نادر، ومعظم الأمور إما خير يخالطه بعض الشر وإما شر يخالطه بعض الخير. حين نقع في أزمة فإننا نستطيع أن نرى الوجه المشرق فيها. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يتلوى من شدة الحمى، أي درجة حرارته مرتفعة، فقال له عليه الصلاة والسلام: طهور، يعني جعل الله لك هذا المرض طهورا لك من الذنوب والآثام. فقال الأعرابي: بل هي حمى تفور على شيخ كبير لتورده القبور. فقال له عليه الصلاة والسلام: هي إذن، يعني هي كذلك. انظر كيف نظر النبي عليه الصلاة والسلام للمرض وكيف نظر ذلك الأعرابي. وبالتالي فلنكن إيجابيين ولنرى الوجه المشرق والوجه الحسن من الأشياء. يكون هناك حقل فيه ورد وفيه شوك، يمر الإيجابي فيقول: هذا حقل ورد فيه بعض الشوك، ويمر المتشائم السلبي فيقول: هذا حقل شوك فيه بعض الورد. كثيرون منا مصرون على أن يروا النصف الفارغ من الكأس، يرون المعائب، يرون النقائص، يرون التقهقر، يرون الجمود، لا يرون النمو، لا يرون الحسنات، لا يرون الإيجابيات. الناس الآن ليسوا في حاجة إلى من يقرعهم ويلومهم ويدلهم على انكساراتهم، الناس الآن في حاجة إلى من يشجعهم، إلى من يؤازرهم، إلى من يقف إلى جانبهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، نحن نتكلم بين الفينة والأخرى عن نعم الله عز وجل، وأن علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، ولكننا بالإضافة إلى شكرنا لله سبحانه وتعالى، ربنا أراد منا شيئا آخر، وهو أن نتحدث بنعمه، أن نذكر أمام عباده أنه أنعم علينا وتفضل. كلنا يقرأ في آخر سورة ألم نشرح: وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني تحدث عن نعمتي. إذا سألك أحد: كيف حالك يا فلان؟ والله، لا تقول: والله يا أخي اتركها إلى الله، والله الحال واقف، والله لا في بيع ولا في شراء. لماذا هذا الكلام؟ ألست بصحتك؟ ألست مبصرا؟ ألست تأكل وتشرب؟ ألست صحيح الجسم؟ أليس أولادك بخير؟ ألست تسكن في بيت؟ أنسيت كل هذه النعم وصرت فقط تشتكي، وكأنك تشتكي الله عز وجل لخلقه بأن تقول: الأسواق واقفة، ولا بيع ولا شراء ولا. هذا الإنسان الشكاء الذي هو كثير الشكوى، يعني هو يعرض نفسه لغضب الله سبحانه وتعالى، ويعرض نفسه لسلب النعمة من الله سبحانه وتعالى. فإن المولى عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث، يعني تحدث. يعني مثلا لو أن إنسان سأل أخاه: كيف حالك يا أخي؟ يقول: الحمد لله بخير من الله عز وجل، نشكره ونحمده، عاجزين عن شكر المولى سبحانه وتعالى، الله يلهمنا شكر النعم وإياكم. هذا الكلام العام الذي يشمل المتكلم ويشمل المخاطب، وقد يجعل أخاك نفسه إن كان مقصرا في التحدث بنعم الله عز وجل، لما يسمع منك هذا الكلام هو أيضا يتحدث بنعم الله عز وجل. الله عز وجل ندبنا كثيرا في القرآن العظيم على لسان بعض السادة الأنبياء، فقال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعني لا تنسوا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروها هذه النعمة التي أنعمت على. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون. والله عز وجل ذكر لنا أن سيدنا صالحا قال لقومه ثمود: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله. انظروا، اذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى على لسان شعيب مخاطبا قومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. انظروا يا أخواني، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وأيضا قال الله عز وجل في سورة الشعراء واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إذن المولى عز وجل يذكرنا بنعمه واحدة واحدة. فليتنا أيها الإخوة كلنا نتذكر نعم الله عز وجل علينا، نبدأ بأنفسنا، نتذكر أننا كنا لا شيء فأوجدنا، كنا جهالا فعلمنا، كنا ضالين فهدانا. عسى الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم نعمه. اللهم عرفنا نعمك بدوامها يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، نحن نتكلم بين الفينة والأخرى عن نعم الله عز وجل، وأن علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، ولكننا بالإضافة إلى شكرنا لله سبحانه وتعالى، ربنا أراد منا شيئا آخر، وهو أن نتحدث بنعمه، أن نذكر أمام عباده أنه أنعم علينا وتفضل. كلنا يقرأ في آخر سورة ألم نشرح: وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني تحدث عن نعمتي. إذا سألك أحد: كيف حالك يا فلان؟ والله، لا تقول: والله يا أخي اتركها إلى الله، والله الحال واقف، والله لا في بيع ولا في شراء. لماذا هذا الكلام؟ ألست بصحتك؟ ألست مبصرا؟ ألست تأكل وتشرب؟ ألست صحيح الجسم؟ أليس أولادك بخير؟ ألست تسكن في بيت؟ أنسيت كل هذه النعم وصرت فقط تشتكي، وكأنك تشتكي الله عز وجل لخلقه بأن تقول: الأسواق واقفة، ولا بيع ولا شراء ولا. هذا الإنسان الشكاء الذي هو كثير الشكوى، يعني هو يعرض نفسه لغضب الله سبحانه وتعالى، ويعرض نفسه لسلب النعمة من الله سبحانه وتعالى. فإن المولى عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث، يعني تحدث. يعني مثلا لو أن إنسان سأل أخاه: كيف حالك يا أخي؟ يقول: الحمد لله بخير من الله عز وجل، نشكره ونحمده، عاجزين عن شكر المولى سبحانه وتعالى، الله يلهمنا شكر النعم وإياكم. هذا الكلام العام الذي يشمل المتكلم ويشمل المخاطب، وقد يجعل أخاك نفسه إن كان مقصرا في التحدث بنعم الله عز وجل، لما يسمع منك هذا الكلام هو أيضا يتحدث بنعم الله عز وجل. الله عز وجل ندبنا كثيرا في القرآن العظيم على لسان بعض السادة الأنبياء، فقال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعني لا تنسوا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروها هذه النعمة التي أنعمت على. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون. والله عز وجل ذكر لنا أن سيدنا صالحا قال لقومه ثمود: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله. انظروا، اذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى على لسان شعيب مخاطبا قومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. انظروا يا أخواني، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وأيضا قال الله عز وجل في سورة الشعراء: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إذن المولى عز وجل يذكرنا بنعمه واحدة واحدة، فليتنا أيها الإخوة كلنا نتذكر نعم الله عز وجل علينا. نبدأ بأنفسنا، نتذكر أننا كنا لا شيء فأوجدنا، كنا جهالا فعلمنا، كنا ضالين فهدانا. عسى الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم نعمه. اللهم عرفنا نعمك بدوامها يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: ليس الطريق سوى طريق محمد، فهي الصراط المستقيم لمن سلك. من يمشي في طرقاته فقد اهتدى سبل الرشاد، ومن يزغ عن
2: الحمد لله الحمد لله، لولاه لكنا أحطاب جهنم. الحمد

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة موقف جميل أوي، عمل النبي عليه الصلاة والسلام مع أحد أخطاء الصحابة في بعض العبادات. القصة أن سيدنا أبا بكر وهو أحد الصحابة سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول الله أكبر بيركع، وهو كان جاي عشان يلحق الصلاة، فركع بدري في أول المسجد وفضل ماشي ماشي وهو راكع موطي كده لغاية ما دخل في الصف وهو راكع. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وعلم ما فعله أبو بكر قال له زادك الله حرصا ولا تعد. ربنا يخليك دايما حريص على الصلاة انها ما تفوتكش، لكن ما تعملش كده تاني. خلص الحديث. يعني كنزين ثلاثة من اجمل الكنوز في كيفية التعامل مع مثل هذه الاخطاء. رقم واحد، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده وبكرره على نفسي وعلى حضراتكم، سيدنا محمد لما بيشوف حد بيغلط بينظر في الدوافع. لو كان سبب الخطأ سبب نبيل بيبارك هذا السبب، لكن يقول له ما تغلطش الغلطة دي تاني. كأن سيدنا محمد بيحب يحافظ على الدوافع النبيلة اللي ممكن تخلي الانسان يتصرف صح او يتصرف غلط، فيصحح الغلط ويبارك الصح. فقال له زادك الله حرصا. حلو قوي ان انت تكون حريص انك تلحق الصلاة، لكن التصرف ده مش صح. ما تركعش وانت بعيد وتمشي راكع موطي كده. زادك الله حرصا ولا تعد. الكنز التاني الجميل هو جمال ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن بعضنا لما يشوف حد بيعمل فعل غريب كده في العبادة يقول انت كده مبتدع، او انت كده غلطان، او صلاتك مش مقبولة، او يا عم ايه الفتي ده باللغة المصرية بتاعتنا. والحقيقة ده كلام قاسي جدا، لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يجعل الانسان قلبه ينفتح للنصيحة. خد بالك علماء النفس بيقولوا ان الانسان لما حد بيجي ينصحه بيشعر سنة كده بالدونية. يعني ايه؟ يعني لما انا اجي انصح حضرتك انت تشعر كده ان انت اقل وانا اعلى. واحد يقول لي لا مش شرط، اقول لك بس ده ساعات بيبقى في نفوس بعضنا. عشان كده ربنا لما اتكلم على الدعوة قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. لما تيجي تنصح انصح بارق الطرق، لان الشيطان هنا بيجي يقول للشخص اللي بيتنصح هو مش احسن منك، هو مش بيفهم اكتر منك، هو مش اعلى منك. عشان كده النصيحة عاملة زي الدواء. لما ساعات الدواء بيكون مر الاطباء بيغلفوه بغلاف مسكر كده عشان الانسان يبلع الدواء ده ويوصل للمعدة من غير ما يشعر بالطعم المر بتاعه. وكذلك النصيحة غلفها بشياكة الألفاظ وطيب الكلام والرحمة في نظرات العينين وانت بتنصح عشان تخش الموعظة أو النصيحة للقلب. فسيدنا محمد لأنه حنين قال له زادك الله حرصا ما شاء الله على دوافعك انك حريص على العبادة، لكن ما تعملش كده تاني. كأن سيدنا محمد بيقوله مقبول ان شاء الله، انت قريب لربنا ان شاء الله، بس فقها وعبادة دي ما تنفعش. يا سلام على حنية النبي، يا سلام على الألفاظ الجميلة. يا جماعة بلاش نبدع بعض ونفسق بعض أو نكفر بعض أو نرمي بعض بالجهل. خلينا حنينين أثناء النصيحة عشان تنزل النصيحة بردا وسلاما فتقبل ونبقى حبايب. وصلي اللهم وسلم وبارك على إمام الرحماء، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني.

نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة ثلاثة من الرجال خرجوا في سفر وفي الطريق أواهم المبيت، ما وجدوا مكان يباتون فيه إلا في كهف، فدخلوا فيه، فقدر الله عز وجل أن نزلت صخرة عظيمة فأطبقت باب هذا الكهف. حاولوا أن أن يرسلوا هذه الصخرة، حاولوا أن يحركوها بشتى الطرق، لم يستطيعوا الوصول إلى الخروج من هذه أو هذا المأزق، وأن يحركوا هذه الصخرة العظيمة. حتى قال أحدهم: يا هؤلاء، لا ينجيكم من هذه إلا أن يدعو كل واحد منكم بما يرى أنه قد أخلص لله فيه. الإخلاص نجاة، ولذلك تيقنوا بأنهم بعد بذل الأسباب، وهذا من التوكل على الله عز وجل، أن الإنسان يلجأ إلى شيء عظيم وإلى ركن عظيم، وهو الله سبحانه وتعالى. أحد هؤلاء الثلاثة الذي بدعائه فرج الله عز وجل عنهم، قال: إنه كانت لي ابنة عم، هي أحب الناس إلى قلبي. كان يحب بنت عمه. قال: ولقد راودتها، أعوذ بالله، كان يبيها بالحرام، وكان كلما يعرض عليها هذا الفعل المشين كانت ترده ولا تقبل دعواه. وقدر الله عز وجل على هذه البنت بأنها تحتاج إلى المال بعد ظروف عصيبة قد مرت بهذه البنية، فجاءت إلى ابن عمها فقالت: أريد أن تقرضني مالا. قال: أقرضك ولكن بشرط أن تخلي بيني وبينك. وجدها فرصة. ثم جاء في الرواية أنه يكرر ويقول: وهي أحب الناس إلي. الآن جاءت الفرصة اللي كان يتمناها منذ سنوات طوال. هو حاول معها أكثر من مرة يراودها عن نفسها بالحرام، ولكن كانت تأبى، ولكن في هذه المرة كانت مضطرة. فلما تمكن منها وجلس منها مجلس الرجل من زوجته، تخيل معاي ذلك الموقف، أي الآن ما يرد شيء بأن يأخذ ما يريد من هذه الفتاة، ولكن هذه الفتاة أصبحت مضطرة لهذا الوضع، ومع ذلك لم تتوقف إلى آخر لحظة عن التذكير والنصيحة: يا عبد الله، اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانتفض الرجل. اتق الله، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. اتق الله، هناك في نار يعاقب الله عز وجل فيها المجرمين. اتق الله، ترى ستحرم جنة فيها نعيم مقيم. هذا الرجل خاف من هذه الكلمة. نعم، كان شابا متهورا، كان شابا يتعاطى الجرائم، ولكن يبقى ذرة الإيمان تتحرك في وقتها المناسب، تحتاج إلى من يذكر هذا الإنسان بالله عز وجل. يقول: فانتفض الرجل وقال لها: اذهبي وخذي المال واخرجي. لم يمس ابنة عمه بشعره، ولم يأخذ منها شيئا بالحرام، بل أعطاها المال ولا يريد منها شيئا في الرد. ثم قال: يا ربي، إن فعلت هذا الفعل وهذه المرأة أحب النساء إلى قلبي، خالص لوجهك ومرضاتك، ففرج لنا ما نحن فيه. ففرج الله عز وجل لهذا المحب بتقواه لله عز وجل، فخرجوا بعد ذلك من هذه من هذا الكهف، وتحركت هذه الصخرة بقدرة الله وعظمته. الحب يجب أن يكون حبا شريفا، حبا طاهرا، ولا تفض الخاتم إلا بحقه، بالزواج الذي شرع الله عز وجل لك. وهنيئا للمتحابين في الله والمتحابين في زواجهم مودة ورحمة، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

حينما تدمع العين حزينة مفارقة ويأس الفؤاد على وداع الأحباب، يقف المسلم حائرا مندهشا، يتذكر أياما قضاها مع أحبابه وخلانه، ويتمنى أن تعود وتطول، فهي أخوة إسلامية على رباط الدين والتقوى، صاغها الإسلام حينما آخى بين بلال وأبي سفيان، وحينما جعل الحب في الله والبغض في الله من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. السؤال أعتقد أنه غريب شوي، عنوان لقائنا اليوم غني ولا فقير، لكنه يعني حسب خبرتي المتواضعة مع آلاف من شاهدت من الأسر والشباب والصبايا، سؤال كثير مهم، لأنه بالجيل الجديد بدنا نغير الثقافة من ثقافة أني أكون فقير ومسكين وإلى ثقافة الإسلام الصحيحة بأن المسلم القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. لكن المال قوة، المال طبعا الحلال، المال اللي إحنا منجيبه بعرق جبيننا زي ما بنحكيها. هذا السؤال مرة سألته لشباب التقيت فيهم خريجين وخريجات، قلت لهم بالله أنتوا ناويين خلصوا جامعة، أنتوا يا ترى ناويين تكونوا أغنياء ولا فقراء؟ فيعني كان في صدمة من هذا السؤال، فأنا صدمت من صدمتهم أنه لسه أنت مش عارف حالك. أنت الآن عمرك 22 سنة أو 23 سنة، أو أنت أو ابنك أو بنتك اللي عم بيسمعونا أباء والأمهات لسه مش عارف أنه أنا لازم أكون غني. هاي المعلومة بتتضارب مع ثقافات موروثة خطيرة، أنه لا إحنا بدنا نمشي فقراء. والموضوع أن محمد صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على أن يكونوا من الأغنياء، لكن الدنيا في أيديهم، ما إذا تعارضت مع العقيدة أو مع الإسلام برموها، مش في قلوبهم تأخذهم لا سمح الله للحرم أبدا. لكن كان ستة مثلا من المبشرين بالجنة من أثرياء العرب. فالمؤمن الثري هو قوي ونحن بحاجة له، لكن الدنيا في يده مش في قلبه. الحل مهم. طب كيف أنا أكون ثري ما بدي أكون فقير؟ الحل بأنك تفرق بين هل أنا أريد بعد التخرج أو في العمل أن أبقى أبدأ موظف وأبقى موظف طول عمري، ولا ربما أبدأ موظف لكن يجب أن أبدأ بمشروع الريادي، شيء من سميه الآن بكل العالم عم بتحدث عنه ريادة الأعمال. فكرة بسيطة لكنها مبدعة، تحتاج لمال أو لا تحتاج لمال هذا موضوع تاني، لكن أبدأ بها، أؤمن بها، أحلم بها ليلا ونهارا، وأفكر أكون موظف للآخرين عندي، مش موظف عند الآخرين. موظف دائما يبقى يعني وضعه المالي في ضعف شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على التجارة اللي هي الآن سموها رواد أعمال. بناء الدول والنهوض بالحضارات على مر تاريخ البشرية وبالذات في العالم الحديث، وكل اقتصادي العالم بيحكوا نفس الحكي، أفضل أنواع النهوض الاقتصادي في العالم هو برواد الأعمال. شبابك يؤمنوا بأفكارهم، يحلموا أحلام كبيرة بأعمالهم، دعم بسيط بالتدريب ومال من الدولة بسيط جدا، فينطلقوا فينهض المجتمع اقتصاديا، وهذا المفهوم جاء به الإسلام. يا ريت شبابنا وصبايانا اللي عم بيتابعونا الآن يفكروا، أنا بدي أكون موظف طول عمري فقير، ولا بدي أكون رائد أعمال ورائدة أعمال وأكون ثري وثرية وتكون الدنيا في يدي مش في قلبي. والأباء والأمهات يجب أن يؤسسوا في أذهان أطفالهم حب ريادة الأعمال من وقت مبكر، ومدارسنا كذلك يجب أن تؤسس لفكر رائد الأعمال عند الشباب والصبايا في المدارس.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جليبيب صحابي جليل، كان من الفقراء، يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرتاده مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب فتاة من الأنصار لنفسه. سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج يا جليبيب؟ قال: يا جليبيب، من يزوجني لا مال ولا منصب ولا مكانة؟ قال: اذهب إلى فلان من الأنصار بيت الفلاني يزوجوك ابنتهم. فذهب جليبيب وأخبرهم أنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وأن رسول الله يخطب ابنتهم له. فقال الأب: جليبيب، انتظر حتى أستأذن أمها وأتشاور معها. وذهب يشاور أم تلك الجارية. فقالت الأم: جليبيب، وقد رددنا فلان وفلان، يعني ما بقي إلا جليبيب، رددنا من هم خير مكانة في المجتمع، فكيف نزوج جليبيب؟ وسمعت الجارية الحوار فقالت: كيف تردونه وقد رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لئن كان رضيه صلى الله عليه وسلم فإننا أرضاه لديني وأرضاه لنفسي. فاقتنع الأب وقال: نشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن كنت ترضاه فقد رضيناه. قال: فإني أرضاه. فزوجوه ابنتهم حبا وكرامة لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجليبيب، ولرضا النبي صلى الله عليه وسلم لجليبيب أن يتزوجها. فما هي إلا أيام ويخرج جليبيب، قيل سمع صوت في المدينة، وقيل خرج في غزوة من الغزوات وشارك فيها وافتقده النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يتلمسه: تفقدون أحد؟ قالوا: نفقد فلان وفلان. قال: لكني أفقد أخي جليبيب. فجاءوا فإذا به ميت قد قتل 7 من حوله ثم قتلوه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لينظر إليه والدمع تجري على خديه ويقول: قتل 7 وقتلوه. يقول بعض الصحابة: والله ما رأيت امرأة أنفق منها، من تلك الجارية التي رضيت بجليبيب، جعل الله المال يدور على يدها. وهنا انظروا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أحسن الاختيار، ونظر لهذه الجارية فعلم من صلاح دينها، فاختار لها من هو صالح في دينه كجليبيب. وربما هذا الرجل في الأرض ليس له قيمة، لكنه عند الله عظيم. رب أشعث أغبر ذو طمرين مطرود بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. صعد عبد الله بن مسعود على شجرة فمالت به وانكشفت الريح، وكشفت الريح عن ساقيه، فإذا بهما دقيقتين، فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال صلى الله عليه وسلم: لكنها عند الله أثقل من أحد. وانظروا إلى هذه الفتاة التي فرحت أن تلبي رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان في الأمر أن تقدم نفسها زوجة لرجل ربما لا ترى أنه مكافئ لها. وانظر إلى ذلك الرجل العاقل رب المنزل، عندما خطبت ابنته لم يتصرف بانفراد، وإنما عاد ليشاور، وشاور زوجته ودار الحوار، لكنها أسرة مباركة. لما سمعت النصيحة من ابنتهم رضيت وقالت: كيف تردونه ورضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى هذا جليبيب الضعيف، كيف أنه بعد ذلك يقتل 7 ويقتلونه والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه. ولما أطاعت النبي صلى الله عليه وسلم وحققت رغبته أكرمها الله عز وجل، أكرمها الله عز وجل بأن جعل المال يدر في يدها، فما رؤيت بعد ذلك امرأة أكثر إنفاق منها. فأي بركة، إنها بركة النبي صلى الله عليه وسلم. يوم أن نحقق رغبته فكيف وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم بين يدينا؟ كم من الأعمال الصالحة طلبها منا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم من الأوامر والنواهي حذرنا منها. فأين الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس حب النبي صلى الله عليه وسلم شعارات ولا أبيات تقال ولا كلمات تكتب ولا عبارات ولا رسائل من خلال مواقع التواصل. حب النبي صلى الله عليه وسلم طاعته، إن المحب لمن يحب مطيع، كما أطاعت هذه الجارية فليطع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حبيب. وتأملوا أيضا إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم للمساكين، المساكين
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. كان رسولا للمساكين، يجتمع فقراء الصحابة من أهل الصفة بجوعهم فيجتمعون في بيته فيأتيهم باللبن ويسقيهم، يخرج فيعيش معهم الجوع، يربط الصحابي حجر على بطنه من الجوع والنبي صلى الله عليه وسلم يربط حجرين من الجوع. كان كلما جاءه شيء أرسل به إليهم، إنه صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، أحبهم وأحبوه وعاشوا معه، فكانت أروع القصص والنماذج من حياته صلى الله عليه وسلم. جارية أطاعت أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا لها أجر ربها، رضي الله عنها وأرضاها، وصلى الله وسلم على نبينا ونبيها عليه من ربنا أفضل صلاة وأتم تسليم.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: قال الله عز وجل: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. صدق الله العظيم. إن الله سبحانه وتعالى تكفل على أن يرحم ويدخل الخائف منه فسيح جناته. وقصة حديث اليوم عن رجل عاش فيما قبل زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو رجل أنعم الله عز وجل عليه بالمال والولد، ولكن هذا الرجل رغم هذه النعم أسرف على نفسه من المعاصي. فلما شعر بدنو أجله وعلم أنه لابد سيبعث من جديد ويحاسب على أفعاله، تذكر معاصيه وإسرافه على نفسه، ففكر في طريق للنجاة، فجمع أولاده وأوصاهم:
1: يا ويلي يا ويلي، اشتريت دنياي وبعت آخرتي، كيف أقابل ربي وأنا على فراش الموت؟ يا ويلي يا ويلي.
2: لماذا استدعيتنا يا أبي؟ هل أصابك مكروه؟
3: أبي، ماذا أصابك؟ لقد كنت في خير حال بالأمس.
4: تبدو منهكا ومرهقا للغاية يا أبي، أجبنا ماذا حدث؟
1: لا تقلقوا يا أبنائي، لم يحدث لي أي مكروه، ولكنها سنة الحياة، إنه الأجل يدنو ويدنو وينقضي في موعده. يا ويل الغافل يا ويل الغافل.
4: حفظك الله وأطال عمرك، سوف أذهب لآتي لك بالطبيب، لا تقلق ستكون بخير.
1: انتظر ولا تضيع الوقت، فليس أماني الكثير، لقد جمعتكم لأمر مهم وعاجل، ولكن أجيبوني أولا يا أبنائي، كيف كانت أبوتي ومعاملتي لكم؟
2: خير أب، خير أب،
4: خير أب.
1: إذن ومقابل إحساني إليكم وتربيتي لكم وأبوتي الحانية عليكم، أريد منكم أن تنقذوني من عذاب الله، فإني لم أعمل في دنياي خيرا قط.
0: ولا يلزم من كونه لم يعمل خيرا قط أن يكون تاركا لجميع الفرائض مرتكبا لجميع المحرمات، لكن قد يقال أنه قالها هضما للنفس واعترافا بالتقصير. هذا الرجل لم يعمل خيرا قط، ومعناه كما جاء في بعض الروايات أنه أسرف على نفسه في المعاصي وفرط في حق الله تركا للواجبات وارتكابا للمحظورات. وعندما شعر باقتراب أجله ولقاء ربه ملأه الخوف، وفي لقائه الأخير بأبنائه أوصاهم وصية فقال:
1: يا أبنائي، إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. هذه وصيتي الأخيرة لكم بحق أبوتي ومحبتي لكم، لا تهملوها.
0: اليوم العاصف هو الذي تكون فيه الريح، فبمعنى أن يحرقوه ثم يسحقوه ثم يطحنوه ثم يذروه في يوم عاصف فتذهب به الريح في كل مكان. عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا، فقال لبنيه لما حضر: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. ففعلوا، فجمعه الله عز وجل فقال:

0: لكنه يوشك أن يصل إليها، وهؤلاء هم المتحسرون لولوجهم ساحة المعاصي، النادمون على ارتكاب الذنوب، وهم المنتظرون رحمة ربهم الراجون مغفرته. فلا شك أن المولى الرؤوف بخلقه الرحيم بعباده لا يترك هؤلاء إلا ويفتح لهم طريقا للخلاص من الذنوب وركوب سفينة النجاة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

عدنا إليك، أثقلتنا الهموم وأغرقتنا الذنوب، كل الطرق سدت إلا إليك، عدنا إليك، فكيف تخيبنا وأنت الكريم وأنت العظيم وأنت الرحيم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارفين أخطر حاجة ممكن تتعمل في الإنسان؟ لو ربنا سبحانه وتعالى وكله إلى نفسه، لو العبد وكل إلى نفسه ضاع، وإحنا نقدر نعمل حاجة من غير ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى رحمة ربنا إن كل حاجة اللي يعملها لنا ربنا وما يسيبناش لنفسينا ولا يسيبناش لوساوسنا ولهمومنا. ربنا سبحانه وتعالى لو تولاك، شوفوا قالوها لنا زمان: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. يبقى الدعاء اللي هتسمعوه دلوقتي ده هو أصدق تعبير عن إن إحنا ما نقدرش نستغنى عن سيدنا مولانا سبحانه وتعالى جل وعلا. تعالوا ندعي ونأمن وبعدين نرجع مرة تانية. اللهم آمين.

اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين، آمين يا رب العالمين. برحمتك أرجو ورحمتك أرجو، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. عارفين طرفة العين؟ البربشة بس اللي احنا بنبربشها بعينينا كده، حركة التقاء الجفن بالعين كده، الرمش ده لو اتحرك كده، شوف لحظة، ثانية، جزء من الثانية. احنا ما نقدرش نعتمد على نفسنا في حاجة أبدا. أنا أقول لكم على سر من أسراري الخاصة، أول ما باجي أعمل حاجة بقول لربنا اللهم إني كفرت بنفسي وأمنت بك. والله زي ما بقول لكم كده، ربنا سبحانه وتعالى بيسهل المسألة بشكل غير عادي. كفرت بنفسي وأمنت بك، مش تقعد تقول لي بقى إيه، أنا عملت، أنا سويت، أنا أقدر أعملها، أنا ما أعرفش أقدر أعمل إيه، أنا بخبرتي، والتاني يقول لك أنا بفهمي، والتالت يقول لك حسن الإدارة، والتالت يقول لك ما أعرفش إيه. غلط. الحقيقة كل ده بيجي بعد اعتمادك على الله عز وجل. عشان كده فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. فالكلام ده مهم جدا، ولذلك خدوا بالكم الأنبياء كانوا فاهمين القصة دي. تلاقي مثلا سيدنا سليمان لما لقى العرش عنده ما ولقى مستقرا قصاده، قعد يقول لهم ايه بقى، انا اللي عملت وانا اللي سويت. الكلام ده ما حصلش. سيدنا سليمان بكل ثبات قال لهم ايه، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر ام اكفر. لما تلقى سيدنا ذو القرنين لما بنى السد قال هذا رحمة من ربي، فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يعني إذن المسألة تحتاج منك إلى أن تؤمن بفضل الله عليك، مش تؤمن بنفسك. سلم أمرك لسيدك واعمل اللي عليك بعد كده. بالشكل ده يبقى أنت عملت الصواب وعملت أصح حاجة تعملها في حياتك. فلا تكني لنفسي طرفة عين. وعشان كده هتلاقي ربنا هو صاحبك في كل شدة، وربنا هو ناصرك في كل أزمة. أقول لك على حاجة، أنت شوف الدعوة كده وهو بيقول أنت الذي حفظت الغلام بصلاح أبويه. ربنا سبحانه وتعالى يحفظ الغلام بصلاح أبويه. بيحصل ولا لا؟ بتشوفوها في القرآن ولا لا؟ هو مين بيحفظ ولادك؟ ربنا بيحفظ ولادك. ليه؟ عشان صلاحك مع الله. يقولك وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. صلى على النبي يقول عليه الصلاة والسلام. أنا أقول لك على حاجة، ربنا سبحانه وتعالى حط لك وثيقة تأمين إلهية مع الاشتراك في الحسنات. إيه هي وثيقة التأمين اللي ربنا سبها لك في القرآن؟ وثيقة التأمين اللي ربنا سبها لك عشان تحفظ بها عيالك، أقولها لك، صلى على الحبيب. بيقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ها يعملوا إيه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أول ما ينصلح حالك مع ربنا، ربنا هيصلح حال عيالك صدقني. أصل خدوا بالكم من حاجة، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لك أكتر من مثال. الغلام كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. الأب الصالح جاب الخير لولاده، فعات له اتنين انبياء اشتغلوا بنايين يا جماعة عشان يحمي الجدار والكنز بتاعه في صورة الكهف زي ما انتوا قاريينها كلكم. وربنا سبحانه وتعالى عشان الام الصالحة كانت ام مريم بعت نبي يكفل بنتها فتقبلها. اذ قالت امرأة عمران رب اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كانت النتيجه ايه؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب الى اخر الايات. انا عاوز اقول لكم ان الانسان الذي يطلب الحفظ من الله، الشرط الاولاني اللي لازم يعمله لازم يعترف بقوه الله، اتنين يعترف بضعفه، يعترف باحتياجه الى قوه الله سبحانه وتعالى. انما الناس اللي واثقه من نفسها قوي، انما الناس اللي بتقول لك انا كل حاجه بالتخطيط وبالتكنولوجي وبالمعرفش ايه، بيبقى تخطيط وتكنولوجي وكل حاجه وفي النهايه هتكتشف ان التوفيق ما بيجيش. ليه؟ لاني وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. انا عاوز اقول لكم ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق،
إذا كان الله يريد أن يثبت لكم أنه على كل شيء قدير، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يسيب الإنسان يخطط ويتكتك ويدبر ويرسم خرائط ويعمل معرفش إيه، وتلاقي حاجة ما كانتش في الحسبان بوظت كل المشروع اللي بيعمله. فين الكلام ده؟ يقول لك إيه، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إمتى بقى جت الضربة الموجعة من الله؟ لما ظن أهلها أنهم إيه قادرون عليها. اللي فاكر نفسه قادر يشوف ربنا بيجيب الواحد من مأمنه ويجيب الواحد. شوف، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. حاول أنك تاخد بالك وأنك تنتبه إلى إيه؟ إلى أخطر ما في الموضوع، إلى ضعفك وقوة الله، إلى عجزك ونصرة الله، إلى ذلك وعزة الله، إلى قلتك وعظمة الله. عشان كده كان الدعاء يا رب ما تكلناش إلى أنفسنا واحفظنا، يا أنيس كل وحيد، يا ناصر كل ضعيف، يا رب العالمين. ساعتها الدعاء يكون من القلب ويوصل للقلب. تعالوا نأمن على الدعاء وعلى الله سبحانه وتعالى الإجابة والتوفيق والشفاء. اللهم آمين. الله.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوق إلى لقائك، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. نسأل الله عز وجل ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن نشتاق إلى الله إلا إذا أحببناه، ولا يمكن أن نحبه إلا إذا تعرفنا عليه، على أسمائه صفاته عظيم نعمه. عبد تواب ورب تواب. الله سبحانه وتعالى ذكر من الصفات العظيمة الجميلة التي يحبها من عبده أن يكون توابا. وذكر الله سبحانه وتعالى عن نفسه أنه تواب، فقال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد التواب. التواب صيغة مبالغة، العبد الذي كلما قصر عاد إلى الله سبحانه وتعالى. الأصل في معنى التوبة الرجوع. إن كنت في خير ارجع إلى الله بالحمد والثناء والشكر، إن كنت في مصيبة ارجع إلى الله بطلب العون، ارجع إلى الله بالصبر، ارجع إلى الله بحسن الظن، ارجع إلى الله بالدعاء. إن كنت في طاعة ارجع إلى الله بالحمد والثناء أن وفقك وأعانك ويسر لك. فالله عز وجل يحب العبد التواب، يحب العبد الذي لا ييأس. كم عصى من مرة؟ مرة، مرتين، عشر مرات، يتذكر أن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يعود إليه وأن يسرع في الفيئة إليه. لماذا؟ لأن الله عز وجل تواب. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. وكأن سؤالا ينشأ، لما ألجأ إليه دائما وأبدا؟ إنه كان توابا. الله سبحانه وتعالى يقبل توبتك ويغفر ذنبك ويعفو عن خطيئتك. المهم ارجع إليه، اطرق بابه. الله تواب. تواب صيغة مبالغة. الله سبحانه وتعالى كلما تبت إليه تاب عليك، ثم تاب عليهم ليتوبوا عن الثلاثة الذين خلفوا. تاب عليهم، وفقهم للتوبة، شرح صدورهم للعودة، أدخل في قلوبهم شيئا من الندم الذي يضربهم كسياط على قلوبهم، لتكون نفسا لوامة لتصحيح الحال والمسار. ثم تاب عليهم ليتوبوا ليقبل منهم هذه التوبة. فإذا تاب عليهم جاءت الخيرات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. من يعطي مثل هذا العطاء؟ لا يوجد إلا ربنا سبحانه وتعالى. سبحان علام الغيوب، عجبا لتصريف الخطوب، تغدو على مهج النفوس وتجتني ثمر القلوب. يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. رواه البخاري ومسلم.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة وطاعة. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب معا بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، الآية اليوم التي نوضحها من خلال بعض الأمثال هي قوله تعالى في سورة آل عمران: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أطيعوا الله في قرآنه والرسول في سنته صلى الله عليه وسلم. هذه الأوامر التي في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يستثقلونها ويشعرون أنها تحد من حريتهم، فكيف نفسر ذلك؟
1: قبل أن أجيبك عن هذا السؤال، إذا توهم الإنسان أن هذه الأوامر لا يستطيعها أولا، فهو واهم وهما شديدا. إن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
0: نعم،
1: آية قرآنية. أنا أقول اجتهادا مني: أي شيء توهمت أنك لا تستطيعه هو في الحقيقة المرة أنك لا تريد أن تفعله،
0: فتحججت بأنك لا تستطيع،
1: فتحججت بأنه غير معقول.
0: نعم،
1: أو فوق طاقتك. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي واحدة. نعم.
0: الآن أوامر الدين، قلنا بعض الناس يفهمونها حدا لحريتهم، وهي في الحقيقة
1: بربك مكتوب لوحة تمشي في طريق، ممنوع التجاوز حق الألغام. هل تعتقد أن هذه اللوحة وضعت حدا لحريتك أم ضمان لسلامتك؟
0: ضمانا لسلامتك.
1: هنا الشاهد: أي أمر، الله عز وجل غني عن تعذيبنا وغني عن تكليفنا، لكن هو الخبير، أعطانا توجيهات لضمان سلامتنا وسعادتنا. راكب سيارة حديثة جدا، تألق ضوء أحمر في لوحة البيانات، إذا قال لك أحدهم: هذه تزيين لك، ضوء تزييني، احترق المحرك، كلفك 100,000.
0: نعم.
1: أما إذا قال لك: انتبه، هذا ضوء تحذيري، تقف تضيف الزيت،
0: تسلم.
1: فالبطولة أن تتبع تعليمات الصانع، أن الجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة الخبيرة بما يسلمك وما يسعدك وما يعطيك.
0: نعم، وهذا ما نتبعه سيدي في الدنيا.
1: نعم،
0: يعني إحنا في الدنيا إذا اشترينا جهازا نقرأ التعليمات.
1: أنا أذكر تماما أنه في كمبيوتر للمستشفيات غالي جدا، لسبب أو لآخر لم يرسل مع الجهاز تعليمات الصانع. هذا الجهاز خطير جدا، لو استخدموه بلا تعليمات قد يتلف، وإن خافوا عليه من التلف جمدوا ثمنه. أليس في هذا المثل تعليمات الصانع أهم من الجهاز؟
0: نعم.
1: لذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فاقرأ وربك الأكرم، يعني اقرأ من أجل أن
0: تؤمن.
1: فالقراءة طريق الإيمان.
0: حتى أيضا سيدي، لما قالت على الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان، يعني قدم.
1: أيعقل
0: نعم
1: أن يعلم القرآن قبل أن يخلق؟
0: لا
1: أبدا. لكن قدم هنا العلم لأنه أصل في السلامة والسعادة،
0: لا معنى لوجوده أصلا.
1: تقديم اهتمام، لا ترتيب زمني،
0: ترتيب رتبي.
1: نعم. ترتيب رتبي لا ترتيب زمني.
0: إذن سيدي، أوامر الدين ضمان لسلامتنا وليست حدا لحريتنا،
1: لسلامتنا وسعادتنا،
0: لأن المعصية وحدها فيها نتائج الخسرة.
1: أبداً.
0: العلاقة بين الطاعة ونتائجها والمعصية ونتائجها.
1: إن لو فرضنا أب يعني أعطى توجيه لأولاده، في للبيت مدخلان.
0: نعم.
1: في بيوت كثيرة لها مدخلة، فأعطى أمر أنه هذا الباب ممنوع استعماله.
0: نعم.
1: واضح تمام. ففي ابن فتح الباب اللي منع الأب استعماله
0: ودخل منه،
1: فتلقى عقاب من أبيه. لكن هو الباب في الأصل صنع للدخول، هنا عصى أمرا وضعيا.
0: نعم.
1: أما لو وضع الابن يده على المدفأة المشتعلة
0: تحترق.
1: العلاقة بين احتراق الأصبع
0: ووضع اليد،
1: وضع اليد علاقة علمية، علاقة سبب بنتيجة. فلذلك أنت حينما ترى أن هذا الأمر العلاقة بينه وبين النتائج علاقة علمية، وأنا أؤمن أعني ما أقول أن العلاقة بين كل شيء حرمه الله وبين نتائجه علاقة علمية، علاقة سبب بنتيجة. فكل معصية فيها بذور نتائجها
0: السلبية،
1: أطلق بصره، كره زوجته، نظر إلى غيرها، علاقته مع زوجته فسدت. هي شيء دقيق جدا، منهج خالق الأكوان.
0: نعم. إذن سيدي أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، لأن العلاقة علمية.
1: نعم.
0: يعني لابد
1: العلاقة بين
0: الخير.
1: بين الأمر الإلهي ونتائجه علاقة علمية، يعني علاقة سبب بنتيجة، علاقة سبب بنتيجة.
0: فإن
1: أما في نعم. الإنسان أيام يضع علاقات غير صحيحة،
0: وضعية،
1: علاقات وضعية.
0: نعم سيدي. فإن لم يعبأ الإنسان بالقانون، مثلا قال أنا لا أعبأ بهذا القانون، هو واقع واقع يعني.
1: يعني عفوا، لو أنه إنسان مظلي قال أنا لا أعبأ بهذه المظلة،
0: قانون السقوط
1: ما لا يعبأ بها، نزل بلا مظلة، نزل ميتا. أما هو مثلا قد يجهل المظلي نوع المظلة، يا ترى بيضوية مستطيلة دائرية، ما بيعرف. قد يجهل نوع خيوط المظلة، حرير صناعي أو طبيعي، ما بيعرف. قد يجهل عدد حباله، ما بيعرف. لكن إذا جهل حقيقة واحدة وهي طريقة فتحها ينزل ميتا. هذا سماه العلماء ما ينبغي أن يعلم بالضرورة. أنا أقول كلمة دقيقة لكل الناس، الأشياء الضرورية في الدين لا يعفى منها لا طبيب ولا مهندس ولا أمي ولا أي إنسان. أركان الإيمان، أركان الإسلام، الأحكام الفقهية المتعلقة بحرفتك فقط، هذا ما ينبغي أن يعلم بالضرورة كطريقة فتح المظلة. إذا جهلها المظلي نزل ميتا، وقد يجهل مئات الأشياء. فلذلك في بالعلم شيء ضروري وشيء فرعي. هذا الذي ينبغي أن يعلم بالضرورة هذا فرض العين. أما الذي ينبغي يفضل أن يعرف فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل.
0: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين،
1: والفرق بينهما كبير.
0: لكن
1: بس هو المؤمن قطف ثمار الأمر كما يقطفها النبي.
0: نعم.
1: بس النبي عرف الله، دعا إلى
0: المعرفة أعلى. نعم. لكن النتيجة أن الأوامر
1: واحدة
0: للجميع. إذن
1: يعني نعم. مكيف إجا واحد أمي وضع يده على أن، جاءه هواء بارد.
0: نعم.
1: استمتع به. بيجي واحد معه دكتوراه بالتكييف، استاذ جامعة، بيتحدث 10 ساعات عن آلية التكييف.
0: نعم.
1: هذا عالم، هذا عابد. العابد ناجي والعالم متفوق. يعني أيام بيكون النجاح 50%، نجح الطالب، في نجاح 90%، تفوق.
0: يعني مثل هذا سيدي الذي نظر إلى محول كهربائي ممنوع الاقتراب خطر الموت، فنظر هل يراقبه من أحد حتى يقترب، هذا قمة الجهل.
1: الرأي الدقيق أن التيار يعاقبه.
0: الله أكبر.
1: التيار يعاقبه.
0: نعم.
1: وأحيانا يعني بيكون بلك هذا الجسر حمولته القصوى 20 طن.
0: 20 طن
1: فأنت معك 30 طن. هذا السائق أحمق. هل هناك شرطي؟ لا، الجسر سوف ينهار ويعاقبك،
0: ستسقط في النار.
1: هي الآلية.
0: نعم.
1: في سبب ونتيجة. أيام بيكون واضع التشريع بعيد عنك لا يراقبك، لكن هي الآلية بتراقبك.
0: نعم
1: بالضبط.
0: نعم، جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. بهذا نكون قد فهمنا أن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله خير لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، وأن العلاقة بين الطاعة ونتائجها أو بين المعصية ونتائجها علاقة علمية. إلى الملتقى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. حين أطفأت الأنصارية سراجها قائد متواضع يعيش عيشة شعبه يأتيه صلى الله عليه وسلم ضيف فلا يجد في بيته إلا الماء فينادي من يضيف هذا فيشرع أحد الأنصار قلبه ويقول أنا. أخذ الأنصاري بيد الغريب نحو بيته ولما دخل هتف بزوجته محرضا كرمها بقوله أكرمي ضيف رسول الله. كانت الزوجة كريمة مثل زوجها فلم تبق سوى طعام صبيانها. اجتاح المرأة حرج فنادت زوجها وهمست به ما عندنا إلا قوت صبياني. قارن الأنصاري بيته ببيت نبيه صلى الله عليه وسلم فشعر بالثراء وقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فعلت الأنصارية ما طلب منها وألهت صبيانها عن العشاء حتى ناموا ثم حملت طبق

0: طعام، ظن الضيف أنهما يأكلان معه، فاستمر في الأكل والحديث، واستمر الزوجان في الجوع والحديث حتى انتهى الطعام، أو الضيف إلى فراشه، وبات الأنصاري وزوجته جائعين هما وأطفالهما، لكن كرمهما بقي مستيقظا ينتظرهما في المسجد. ولما نهضا لصلاة الفجر لمح النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه الأنصاري فناداه وبشره، بشره أن الكريم سبحانه عجب من كرمه وكرم زوجته، فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، أجواء حب رائعة ومشاعر تبكي لمثلها مكة. آه يا مكة، أي أجواء خانقة تعيشينها في ظل أبي جهل وأبي لهب. فارق هائل صنعه التوحيد والقرآن في المدينة، فارق أجج نار الحقد في صدور طواغيت مكة. ما الذي يغيظهم؟ ألم يتركهم محمد وشركهم؟ فلم لا يتركونه وشأنه؟ هذا هو الفارق بين المبدع والفاشل. المبدع منشغل بالإنجاز، بالتغيير للأفضل، أما الفاشل فمنشغل بالحقد ومحاولة إعاقة الإبداع والتحريض والتأليب عليه. محمد صلى الله عليه وسلم منشغل بتعليم أصحابه والتأليف بينهم، أما أبو جهل والطواغيت فلا يكفون عن اجتماعات التآمر والكيد والتحريض. ها هم قد علموا بأن ابن سلول يكره محمدا صلى الله عليه وسلم.
1: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ومد عليه الحلو على كل اللي قاعدين. يلا
1: بدأ مد على العروس تبعتي أنا، بدأ مد على الناس.
0: عروستك لما تروح بتمد عليها زي ما بدك، بس لقيت عيب مد على القاضي لقيت. ماشي يلا يلا
1: أخذ منه مصاري.
0: الله يقطع مصارينك يا بعيد، ولكن هنا يلا.
1: طيب خلاص هيو، بدك عم أبو الديب بدك حلو؟
2: والله اللي بيطلع منك يا رجب بركة. بدك تمد بناخد، بدكاش تمد بركة.
0: لا كيف عاد، انت في مقام حماه مقام عمه، ينفعش مد على عمك ابو الديب يا رجب. يلا مد.
1: ابا انا بديش اكل، انا بديش اخد صنية عدنا.
0: لما نروح بنعطيك صنية ضلك تزيح وتلوخ فيها لما تنفجر، بس هذه عيب، هذا للضيوف وللقاضي.
1: اتفضل ابو الديب.
2: يسلموا يسلموا يا عريس.
0: يلا يا رجب بدع خطيبتك اشوف. يلا
1: ما انتوا قاعدين كلكم تطلع علي قاعدين.
0: ولا هو انت ايش بدك تعمل يا حيوان؟ بدك تمد عليها حلو. يلا نهينا.
1: ما عشان بخجل قدامكم انا.
2: لا تخجلش يا رجب، هلقيت هبه صارت حلالك زلالك.
3: يلا الف مبروك يا هبه، نيالك نيالك.
4: الله يبارك فيك.
3: يو بتعيط هالبنت، قال والله عال
4: يعني هي اخريتي، اتزوزوني لواحد على البركه.
3: ولك هذا على البركه، ولك هذا ببيع 10 زيك وبشتريهم، بعدين هذا حيكون زي الخاتم في اصبعك يا هبله.
4: انا يا امي بديش واحد يكون زي الخاتم باصبعي، انا بدي واحد يكون عادي وطبيعي.
3: ولك هو الراجل ايش بعيبه طالما بيشتغل وبيجيب مصاري؟ ولك ايش بعيبه؟ ولك والله غير بكره تلعب في المصاري لعب. انت اليوم عايشه عنا في غرفه صح، بكره حيكون الك بيت في اسمك، وهتعيشي انت وجوزك رجب فيه ومحدش حيتدخل فيكو.
4: قصدك انا ورجب والحمار.
3: طب خلص خلص قومي، خلينا نحط الاكل عشان يتغدوا، قومي.
2: اهلا وسهلا يا جماعه، شرفتونا شرفتونا يا جماعه، اهلا وسهلا.
0: الله يبارك فيك يا ابو الديب، الله يبارك فيك، ان شاء الله دائما داركم تكون عمر بالافراح ان شاء الله.
5: عارف يا ابو النسر، للامانه للامانه انا اللي عجبني في رجب شغله واحده.
0: اها اذا شغله واحده هيك بتكون خسرانين. اخوي رجب بعرف كويس، عنده كتير شغلات كويسه.
5: لا يعني قصدي هذه شغله من شغلات كتيره.
0: اها زي ايش يعني يا ابو الزكا؟
5: رجب بموت على الشغل ولا بقعد بالمره، وهذه الميزه الحلوه في الرجال.
6: الميزه الحلوه في الرجال انه يكون بيتقي الله وعلاقته مع اهله تكون كويسه.
5: هو احنا بدنا نقلبها خطب جمعه ومواعظ؟ هو احنا كفار يعني؟
0: يا رجل انت ليش اخذت هيك؟ قصد وائل يا ابو الذكر انه السعاده الحقيقيه مع اهل الدار.
2: انا يا جماعه متاكد انه رجب مش حيظلم هبه، حيعيش ملوك. ولا ايش رايك يا رجب؟ بشوفك ساكت.
5: من حد ما روحته من المحكمه وصلته عنهان على البيت وهو قاعد مطمن راسه بياكل فضافره، هو فضيلكو رجب.
2: خجلان خجلان، يلا معلش معذور الراجل.
0: رد عليهم يا رجب رد، ولك نزل ايدك نزل ايدك، هريته وانت بتعضعض في قاعد، رد عليهم يلا.
1: ايش ارد عليهم؟ ايش بدي احكي؟ ايش بدي اقول؟ ها بقعد بصرف الاكل انا وقاعد بشم ريحه.
2: تقلدش يا رجب، 5 دقايق والاكل بكون جاهز.
1: يلا يا نهيل خلصي في هالاكل.
0: احنا برضو لحتى الان يا ابو الديب ما اتفقناش وقتيش الاخذ.
2: احنا بالنسبه لنا يا اخو ابو النسر وقتيش انتوا بتكونوا جاهزين احنا جاهزين. انتوا اعطتونا المصاري وضل عليكم 500 دينار زي الاتفاق، من الصبح بنروح بنكسي.
0: طيب خلاص تمام، اعطينا مهله 10 ايام، ايش قلت؟
2: زي ما بدك يا اخو ابو النسر.
5: كويس برضو 10 ايام علشان برضو تلحقوا تحجزوا الصاله، وبرضو احنا نلحق يعني نعمل الحنة ونرتب امورنا. مليح مليح 10 ايام، خير البر عاجله.
0: على بركه الله.
7: ايش يا تايسون؟ بشوف كياس الزباله مربطه ومرميه على الحيطان، ايش الدعوه يا اخوي؟ ايش فيه؟
6: طب مالك يا اخوي بتزعج؟ مالك عليا؟
7: مالي عليك؟ يا اخوي مش متعودين في المصنع نكون زي هيك.
6: طب انت مش عارف انه رجب امبارح واليوم كان عنده كتب كتاب؟
7: يا صلاه النبي، عشان رجب خطب الزباله بدها تضلها مرميه على الحيطان؟ كيف بكره لما يتجوز وياخذ اجازه 2 اسبوعين ولا شهر؟ ايش راح يصير فينا؟
6: يا أخويا خلص، هو وعدني قال لي بده يجي في الليل وينظف كل المصنع.
7: لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي يا أخوي، إذا ما جاش رجب اليوم ثلاث عمال أربعة بتخليهم يطلعوا وينفضوا المصنع نفض، بديش أشوف المصنع زي هيك.
6: ماشي يا أخوي ولا يهمك. والله مبارك ما سويت يا أبو الديب لبنت عمك.
2: الله يبارك فيك، عقبال عند إخوتك وحبايبك.
6: كيف عريسكو؟ إن شاء الله كويس.
2: يعني أنت غشيم عن رجب جاي تسألنا عنه؟
6: ما هو الواحد لما يقرب عليه غير لما يعرفه من برا لبرا.
2: أنا بهمني مدام أخوه محترم وهو محترم كل إشي بهون.
6: طيب وقتش الأخذ إن شاء الله؟
2: الجماعة قالوا لنا 10 أيام، هاي فات منهم يومين، يعني الأسبوع الجاي إن شاء الله إن الله أعطانا عمر.
6: يلا ألف مبارك وعقبال عند أخوك أبو الزكر ووائل.
2: في حياتك إن شاء الله.
3: يا هبة يا هبة، إيش بتعملي يا هبة؟
4: بجلي بجلي يا نهيل.
3: سيبينا من الجلي هالجيت، هو إحنا في الجلي.
4: طب ها إيش أعمل؟
3: سيبك من اللي في إيدك وروحي إلبسي وجهزي حالك، يلا عشان نروح نكسيكي.
4: والله ما إلي نفس يا نهيل أطلع.
3: وبعدين معاكي، هو إحنا بدنا نضلنا نعيد ونزيد في نفس هالموضوع؟ كل إنسان يا هبة بياخد نصيبه. وصدقيني والله رجب طيب ومحترم، والله غير تشوف السعد على إيده. بس الناس خلص كل واحد بيشتغل في البلدية بيحكوا عنه مسكينه على البركة.
4: يعني لو إلك أخت أو بنت اتقدم لها واحد زي رجب بتوافقي عليه؟
3: وليش ما وافقش؟ إيش ناقصه هو؟ بكرة بتشوفيه كيف لما يتحمم ويقص شعره ويلبس هالبدلة، والله ما تعرفي.
4: خايفة خايفة أني أنا مقدرش أنسجم معاه.
3: ولك أنت لسه في جنة، ما شفتيش بنات تجوزوا شباب مشلولين ورضيوا فيهم وعايشين وبيخدموا فيهم ليل نهار؟ ما شفتيش بنات تجوزوا شباب مكفوفين وعايشين عيشة يا الله ما أحلاها؟
4: خلص راضية بنصيبي وإن شاء الله يا رب الله بيوفقني.
3: أيوة، ومن اليوم وطالب بدك تصيري تلبسي وتجهزي حالك لما يجي خطيبك.
4: هو بده يجي كل يوم؟
3: والله هو حر بده يجي كل يوم، بابنا مفتوح أهلا وسهلا فيه. بس انت عارفة ضايل أسبوع للأخد.
4: طيب وين بدنا نطلع حلقات؟
3: بدنا نطلع حلقات على محلات أبو مالك، إحنا زباين عنده من زمان، دايما كان يقول أي حاجة بدكم إياها أهلا وسهلا وأنا براعيكم، وعنده كل حاجة.
4: ماشي يلا شوية وبلبس.
0: هينا حجزنا لك الصالة يا رجب، وحجزنا لك الفدعوس، وحجزنا لك أبو صمرة تبع الدحية، إيش بدك أكتر من هيك؟
1: بديش أنا فدعوس، أنا بديش فدعوس، بدي البزمة هذا بضلوا في الزمارة، وفي واحد معه طبلة بالقربات بضل يخبط عليها.
0: ما هو هذا يا رجب اسمه فدعوس، هذا هو الفدعوس.
1: مش اسمه فدعوس هذا، اسمه فتحي، أنا بعرفه، كان يزعقوا عليه قلوا تعال فتحي تعال.
0: ولك بحكيش عن الزلمة، بحكي عن الفرقة، بحكي عن البزمر وفيه قاعدين
1: أبو والدحية.
0: هدول فرقة أبو صمرة، أحلى فرقة دحية في البلد.
1: أبو دك أجيب إقلان عصير؟
0: بدي أجيب إقلان عصير يا رجب.
1: أبو دك أجيب مغني رالي ويضرب سلام وتحيات إلي، وبديش أضعني قاعد راني أسمع تحيات إلي.
0: أنا حجيب لك مايك يا رجب وضل لك أعطي تحيات لما تنسطح.
1: ما بديش أنا أعطي، أنا بدي ظني قاعد أسلم على الناس ورفعوني ويجيبوا حرام ويرموني فوق.
0: وبعدين مع سماك، ولك أنا مش فضيلك انهيني.
1: إيش بدك مني أنت؟ إيش بدك؟
0: اسمعني كويس، الصالة حجزت لك إياها والفرقة حجزت لك إياها وميس صينية رز بالتمام والكمال حجزت لك إياها، ومش بدك أكتر من هيك.
1: بدي بدلة، أنا بدي بدلة قط عشان البسة.
0: بدلة قط؟ ايش رايك تنصمت بالشرط يا رجب بالمرة؟
1: بدي البس شراط وجرابين والبس البوت تبع البلدية.
0: الله يعينها يا شيخ، الله يعينها بنت الناس عليك. خلينا كمل كلامي وركز معايا يا رجب.
1: انا مركز معاك، انا احكي احشوية.
0: انا عملت لك كل حوايج العرس، عارف قديش كلفن هدول غير المهر اللي دفع لنا الناس يا رجب؟
1: يمكن اكتر من 250 ليرة.
0: 250 ليرة في عينك؟ أكثر من 3000 دينار يا رجب. و2500 هاي قديش صاروا؟
1: 3000 و2500.
0: 5500 دينار هدول دفعت انكاش يا رجب.
1: أما أنا محوش مصاري كتير، أنا من زمان من فدوس وأنا في صف سادس وأنا قاعد بشتغل وأنت بتخبط حوش لي.
0: أيوة أيوة أيوة أيوة افضحني يا رجب وقول أخوي سرق المصاري. أيوة افضحني. اسمع يا رجب بيني وبينك الله مصاريك محسوبات بالشكل، محسوب يا حبيبي قديش لك مصاري وقديش أنا دفعت من جيبتي.
1: أو قديش أنا دفعت وقديش أنت دفعت.
0: أنت يا رجب كل اللي دفعته اللي حوشته 1200 دينار وأنا كملت الباقي. يعني لقيت يا رجب أنا قديش بدي منك؟ ما يقارب 4200 دينار.
1: بدك مني 4000 دينار؟
0: يا رجب ايش بتفكر انت؟ ولا بتفكر الزواج لعبة انت؟
1: طب ما كنت محوش كتير انا مصاري.
0: ما انا كنت اخذن لمرة التانية يا رجب ولا لبيت التاني. نص على بطنك راحن يا استاذ رجب.
1: يعني هكت انا علي دين 4000 دينار؟
0: مش لقيت بدي اهم منك يا رجب. بكرة لما تتجوز وترجع تشتغل تاني بالسد براحتك.
1: طيب ماشي وهلقيت تختشنا روح ناخد العروس.
0: الاخد يا رجب يوم الخميس تمام؟ خلاص هيك اتفقنا مع الجماعة احنا.
1: طيب هلقيت انا ممنوع اروح على الدار بالمرة؟
0: لا يا رجب لازم لقيت ضايل 3 ايام لسه. لازم تاخد لك هدية هيك وتروح تقعد معها تدردشوا سوا.
1: ولا نقعد لحالنا نضل نحكي؟
0: اه وايش فيها يا رجب؟ ولا بدك تقعد انت والحارة يعني؟
1: خلاص بقعد مش بدك تتزوج؟
0: هتتزوج لك وحتلبس لك وحتنبسط انت وياها. خلص يا رجب ما هي حلالك لقيت صارت.
1: طيب خلص لقيت اخذ ظرف معي هديه.
0: بتسحب حالك لقيت وبتروح على محل ابو مالك وبتقول له بدي تظبط لي هديه لخطيبتي.
1: ليش اروح ابو مالك؟ ما عندنا في الكيس في بطاطا وفي بندوره. باخذ ظرف بندوره وباخذ علبتين لحمه. ما انت عاوز تحلموا ان
0: حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا رجل. يا زلمه انت وين عايش؟ والله غير تجلطني انت، والله غير تجلطني. بنت الناس جعاني بندوره وبطاطا يا غبي.
1: اما ما قاعد بقول ايش بدي اخذلها انا؟ ايش بدي اخذلها؟
0: ولكن الناس الايام هذه بتاخذ جوال بتاخذ ايباد. هي هالمره واحد اللي حتروح عليها قبل ما تتجوز.
1: خلاص بروح بشتري جوال من حديث. الحديث ولا واحد اشتراه زيه.
0: رجب دير بالك ما تجيبش حاجة غالية، بتجيب حاجة هيك منيحة ومتواضعة وكويسة، المهم تبيض الوجه.
1: خلاص بتجيب لها جوال انكشاف كبس.
0: ان ايش اخوي؟
1: انكشاف كشاف كبس كبس.
0: كبس يعني مش لمس قصدك. ايوه مقطورة كبسك وتخلصنا منك يا بعيد. خد اللي بدك اياه يا زلمة واقلب عنبوزي مشان الله. خلص
1: طيب انت ما دخلت ضايق ازعق علي. وده بقى في العرس بدي اقعد ارقص. هاني بقول لك بعد ما ارقص بدي بالعصايه طب خبط في كل الناس واطردهم من العرس وبعدش اخليهم يجوا قلايتهم يقعدوا.
0: الطب فيهم حمط بالعصايه رجب وبعدين ترجعهم تاني كيف هادي؟ فهمني.
1: ما هو هيك برقصوا في الحفل بمسكوا العصي.
0: قصدك بدك الرقص الصعيدي يعني؟
1: هي هادي غير اعمق كل اشي.
0: اعمل اللي بدك اياه بس قبل ما تروح انا سايبك اسمعني منيح وركز.
1: هايني مركز.
0: بوتك هذا وجربينك هدول اذا بتروح فين انا سايبك والله لحرقك حرق سامع؟ ولك ريحتهن بصحن الميت من قبره. خلص ارحمنا.
1: طيب خلاص بطلع بالشبشب تبع الحمام المقصوص من قدام.
0: اطلع في اللي بدك اياه، المهم بوتك وجربينك هدول المنقوعات في الكاز 100 سنه بديش اشوفهم بالمره سامع؟
1: طيب خلاص وايش كمان؟
0: جبت انا هيا جوا علبة كالونة لسه مش مكسورة خام، بتغسل لي رجليك وبتنقع فيهم رجليك قبل ما تطلع على الجماعة ماشي؟
1: ليش انا بدي احلق دقن رجلي انا عشان احط كالونة؟
0: ما هو يا اخوي والله رجليك بيطلع من ريحة وبفرز الشغلات. والله ما نفسي افهم ايش اللي بيطلع من رجليك يا زلمة. خلص انقع رجليك وروح مكي تكسش برم.
1: طيب خلاص بدكش روح معاي؟
0: ولا كان الخطبها ولا انت؟ امشي خلص روح.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
2: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
1: أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله
1: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله، خلق الضوء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله. نحن معكم على موعد بإذن الله تعالى في هذا اللقاء لنتحدث سويا عن خلق الضوء.
1: تستمر حلقات هذه السلسلة المباركة في حديث عن خلق الله سبحانه وتعالى، وحديثنا ومحور حلقتنا هذه عن خلق الضوء.
0: الضوء مهم للغاية في هذه الحياة، فهو أحد أشكال الطاقة التي سخرها الله تعالى لتكون أساسا في المعمار الكوني، وقد كان لعلماء المسلمين إسهام رائع في تطور علم الضوء حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. ومن أبرز هؤلاء العلماء البيروني وابن الهيثم.
1: لقد كان البشر في الماضي قبل زمن الحسن بن الهيثم يظنون أن قدرة العين على الإبصار قدرة ذاتية، وأنها ترى الأشياء بجوهر خلقتها وجوهر وظيفتها.
0: ثم اكتشف ابن الهيثم أن الضوء ضروري للعين كي ترى الأشياء، فليست العين هي التي ترسل أشعتها إلى الأشياء فتراها بذاتها، وإنما الضوء هو المسؤول عن سقوط الأشعة من الأشياء على عدسة العين فتراها.
1: لقد أثبت الحسن بن الهيثم بتجاربه العلمية الدقيقة أن أشعة الضوء تسقط على الشيء وتنعكس منه على عدسة عين الإنسان فتراها العين، ثم تترجم إشارتها للعقل فيدرك الصورة أو الشيء الذي رآه على النحو الصحيح.
0: ويعرف علماء الفيزياء الضوء بأنه طاقة مشعة، فهو عبارة عن إشعاع تهومغناطيسي مرئي للعين البشرية، وهو المسؤول عن حاسة الإبصار.
1: وأشعة الضوء لها موجات معينة، وهناك ما يعرف بالطول الموجي للضوء، ويمثل المدى بين الطول الموجي للأشعة تحت الحمراء وهي الموجات الأطول، وبين الأشعة فوق البنفسجية وهي الموجات الأقصر، مجال قدرة العين البشرية على الإبصار.
0: ولا توجد حدود مطلقة لمجال رؤية الإنسان، ولكن يمثل هذا المدى بين الموجات الأطول والموجات الأقصر النطاق التقريبي الذي يستطيع أن يرى فيه معظم الناس بشكل جيد في معظم الظروف.
1: والضوء نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على الناس من وجوه عديدة، قال سبحانه:

0: هذان مشهدان بارزان من مشاهد الكون، ننساهما نحن البشر لطول الألفة، ونفقد وقعهما في القلب بطول التكرار. وإلا فكيف يشعر الإنسان لأول وهلة وهو يشاهد أول مرة أول شروق للشمس، وأول غروب لها، وأول مطلع للقمر، وأول مغيب له؟
1: إن مشهد الشمس وهي تمدنا بالضوء والدفء المرافق لحرارتها المنبعثة معها، وكذلك مشهد القمر وهو يمدنا بالضوء، لمشهدان مألوفان بل ومكروران كثيرا جدا، لكننا ننسى.
0: لنستمع ثانية إلى قوله تعالى عن ضياء الشمس ونور القمر.

0: إن القرآن الكريم يردنا في هذه الآية إلى ما نراه مرارا وتكرارا من ضوء الشمس ونور القمر، ليثير في مشاعرنا اندهاشة الجدة، وليحيي في قلوبنا إحساس التطلع الحي والتأمل الذي لم يبلده التكرار، والتيقظ لما في خلقهما وطبيعة تكوينهما من التدبير المحكم.
1: لقد جعل الله تعالى ضوء الشمس مصحوبا بالحرارة ففيها اشتعال، بينما نرى للقمر نورا وحسب لا حرارة فيه.
0: في كل ليلة ينزل القمر بقدرة الله تعالى منزلا معينا يكون فيه على هيئة خاصة، كما هو مشاهد لجميع البشر دون علوم فلكية لا يدركها إلا المتخصصون، وذلك لنتعلم عدد السنين والحساب، فما تزال المواقيت والمواعيد تضبط بالشمس والقمر لكافة الناس منذ فجر البشرية.
1: وهنا نتساءل، هل خلق ضوء الشمس ونور القمر على هذا النحو هل هو عبث؟ هل هذا كله لغو باطل؟ هل هذا كله مصادفة؟ كلا، لا يكون كل هذا النظام وكل هذا التناسق وكل هذه الدقة التي لا تتخلف معها حركة، لا يكون هذا كله عبثا ولا باطلا ولا مصادفة عابرة، فما خلق الله ذلك كله إلا بالحق، فالحق قوامه والحق أداته والحق غايته.
0: والضوء له أهمية كبيرة للغاية في منظومة الكون ومعمارها الكوني، فعملية البناء أو التركيب الضوئي الموجودة في النبات تتم بقدرة الله تعالى في وجود ضوء الشمس، فأوراق النباتات الخضراء فيها مادة تسمى باليخضور أو ما يعرف علميا بالبلاستيدات الخضراء،
1: وهذه مصانع حية جعل الله تعالى لها القدرة على امتصاص ضوء الشمس بعد أن امتصت جذور النباتات النيتروجين والمواد العضوية الأخرى من التربة، وعن طريق التفاعل بين ضوء الشمس وهذه المواد الأولية تتمكن النباتات بقدرة الله تعالى من صنع غذائها،
0: وتكبر هذه النباتات وتنمو مكونة غذاء الحيوانات، ثم يأتي الإنسان في نهاية السلسلة الغذائية التي خلقها الله تعالى ليتغذى على النباتات وعلى الحيوانات التي أحل الله تعالى أكلها، والتي بدورها تغذت على النباتات التي حصلت على غذائها في الأصل من ضوء الشمس.
1: هكذا نجد أن ضوء الشمس هو سر من أسرار الحياة فوق هذا الكوكب، فسبحان الله الخالق العظيم الذي أبدع هذا الكون الهائل بهذه الحكمة المطلقة.
0: وحين نتأمل أحبتنا الكرام معظم مصادر الطاقة الموجودة في الكون نجدها مستمدة من الضوء الذي خلقه الله تعالى في النجوم، ولو أخذنا كوكب الأرض على سبيل المثال لوجدنا أغلب مصادر الطاقة فيه مصدرها ومنشأها ضوء الشمس، فالنفط مثلا وقود أحفوري تكون بمرور حقب طويلة من مواد عضوية لنباتات استمدت غذاءها بفضل الله من ضوء الشمس في الأصل.
1: ومن لطائف القرآن الكريم أنه يفرق بين الضوء والنور، فالأول ترافقه حرارة قد تحرق، أما الثاني وهو النور فهو ينير وفقط دون إحراق. ومن الآيات الكريمة التي تحدثت عن النور قوله تعالى:

إلى هنا ينتهي وقتنا معكم في هذه الحلقة، حيث تحدثنا فيها عن خلق الضوء. نترككم في رعاية الله وحفظه، على وعد بلقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نواصل البحث من خلالها عن مخلوق من مخلوقات الله عز وجل في هذا الكون. نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن من كمال الإيمان وتمام الإسلام أن يتكلم المسلم في الشؤون التي تعود عليه وعلى المجتمع بالنفع في الدنيا والآخرة، كما عليه أن يلتزم جانب الصمت في كل ما من شأنه أن يسبب الأذى أو يجلب الفساد. ومن كمال الإيمان وصدق الإسلام الإحسان إلى الجار والكف عن أذاه وإكرام الضيف والإكرام.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. مسكينة الطفاوية. نحن نقرأ في كتاب صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا عمار الراهب يقول: رأيت مسكينة الطفاوية في منامي، وكانت من المواظبات على حلق الذكر، فقلت: مرحبا يا مسكينة، مرحبا. قالت: هيهات يا عمار، ذهبت المسكنة وجاء الغنى الأكبر. قلت: ما الأمر؟ قالت: ما تسأل عمن أبيح الجنة بحذافيرها يظل منها حيث يشاء. قال: قلت: وبما ذاك يرحمك الله؟ قالت: بمجالس الذكر والصبر على الحق. نحن أيها الإخوة، بترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، أنت تدخل مدرسة الولاية. ثم الأولياء بعد هذا يتمايزون، هم درجات وهم رتب، فبعضهم ينال رتبا عالية بقضاء حاجات الخلق، بعضهم ينال رتبا عالية بالدعوة إلى الله، بعضهم ينال رتبا عالية بالصلاة، بعضهم ينال رتبا عالية ببر الوالدين، بعضهم ينال رتبا عالية بالذكر. ونحن عندما نقرأ يعني نبحث عمن، يعني عن الأبواب التي تدخل بها أنت على الملك، علما أن كل واحد منا مفتوح عليه بأمر. نحن يا أخوان جميعا موهوبون، مش كل واحد موهوب بشيء. واحد بيننا تحبب له الصلاة، يحب يصلي، يتمنى أن يصلي، يتمنى أن يقوم من الليل فيطيل القيام. واحد منا يفتح عليه بالذكر، واحد منا يفتح عليه بالدعوة إلى الله، واحد منا يفتح عليه ببر الوالدين. مهما كنت موهوبا بشيء يقربك إلى الله عز وجل، إلزمه. هذه مسكينة الطفاوية، قيل لها: بما نلت هذه المنزلة؟ أبيحت لها الجنة بحذافيرها تطل على ما تشاء منها. قلت لها: بما ذاك؟ قالت: بمجالس الذكر والصبر على الحق. فنصيحة يا أخوان، إلزموا مجالس الذكر. هلأ نحن في ناس حبب إليه الذكر، بس نحن كلنا مطالبين بحد أدنى من الذكر. ورد يومي كل يوم 100 100 100 ألف، 100 أستغفر الله، 100 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 100 لا إله إلا الله، 1000 مرة الله الله الله. ثم أنت مطلوب منك مجلس ذكر بالأسبوع واحد، ادنوا من مجالس الذكر. لكن فينا من هو موهوب بالذكر، تجد بأن الذكر رفيقه، الذكر نشيده، الذكر ديدنه، الذكر عادته، تجده مغرما بالذكر، تجده مولعا بالذكر. نيالك إذا كلنا منصير من هذا الأمر، على أن ذكر الله عز وجل أيها الإخوة هو باب الله الأعظم. لذلك نصيحة: لا يفوتنكم وردكم من الذكر في كل يوم. لا ترضى أن يمر عليك يوم ويفوتك وردك من الذكر، ولا ترضى أن يمر عليك أسبوع بدون مجلس ذكر. نحن هنا في المسجد عندنا في كل يوم سبت مجلس ذكر من المغرب إلى العشاء. تعال تعال، اترك عملك وتعال، اترك، تعال أنت وزوجتك وأولادك، خلي أولادك يقولوا: الله يرحم أبونا علمنا على حضور مجلس ذكر. بكرة أنا وأنت سنموت، أولادك بكرة بيقولوا: الله يرحم أبي، هو اللي جابنا على هالمجلس من 40 سنة، من 50 سنة، من 70 سنة. نيالك إذا أنت دربت أولادك على ذكر الله عز وجل، يبقى خير الذكر لك في حياتك وبعد مماتك. هلأ الأخوة المسافرون يبحثوا عن مجلس ذكر قريبا منهم، دور، روح ابحث. يعني سامحني، كيف أنت بتبحث على ثوب حسن؟ كيف بتبحث على طعام حسن؟
كيف بتبحث عن شهادة جامعية؟ إنه أنا جامعة بتعطيني الشهادة بتقبل درسني. روح بالبلد اللي أنت موجود فيه، روح من مكان لمكان ومن حي إلى حي ومن مدينة إلى مدينة حتى تصل إلى مجلس الذكر. هناك إلزم المجلس. لنفترض أنت كنت في مكان ما في مساجد فيها مجلس ذكر جماعي، أنت وأصحابك وجيرانك وأرحامك عزموا بعضكم البعض هذا السبت، تعوا لعندي، هيك قل لهم تعوا بدنا نعمل مجلس ذكر مع بعضنا البعض، أنت جيب أولادك وأنا بجيب أولادي والثالث بجيب أولاده، بنعمل ببيتك مجلس ذكر، والجمعة الثانية ببيت الثانية والجمعة الثالثة ببيت الثالث. يا أخي ما بنعرف يعني شلون بدنا نعمل مجلس ذكر، ماشي الحال، اجتمعوا مع بعضكم يوم السبت على المغرب بتوقيت دمشق وافتحوا هالمكسلر. نحن منقول الجلسة الذكر يعني منقولة هيك على الهواء مباشرة، عدوا وبتسمعوا شو عم نقول، قولوا مثلنا. نصيحة يا أخوان، لا تغادروا مجالس الذكر، لا تتركوا مجالس الذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا رأوا قوما يذكرون الله عز وجل اجتمعوا وتحلقوا حتى يبلغوا عنان السماء. يعني حلقات الملائكة بتوصل للسماء. فيقول الله تعالى وهو بهم أعلم: ما لكم يا ملائكتي؟ يقولون: يا رب عباد من عبيدك يذكرونك. يقول: ماذا يطلبون؟ قال: يسألونك الجنة. يقول: وهل رأوها؟ يقولون: ما رأوها. قال: كيف لو رأوها؟ يقولون: كانوا أشد لها طلبا. مما يستجيرون من النار. وهل رأوها؟ ما رأوها. كيف لو رأوها؟ كانوا أشد لها استجارة واستعاذة منها. قال: يا ملائكتي أشهدكم أني أعطيتهم سؤلهم وأجرتهم مما يستجيرون. تقول الملائكة: يا رب إن فيهم فلانا مرهقا ليس منهم، في واحد قاعد معهم بس هو مكتير راكز، بدون راكزين بس هذا عمنطجي مو راكز. فيقول الله تعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نصيحة، لو واحد بيناتنا شايف حاله عمنطجي، روح يا أخي عود مع حلق الذكر، الله وكيلك، الله عز وجل يشملك بما يشمل به الذاكرين، ومرة فمرة تصير منهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نصيحة: مكسب كبير أن تكون مع الذاكرين في الدنيا وتكون معهم، هدون الذاكرون بكرة يوم القيامة بيسألوا عنك، بكرة إذا أكرمه الله تعالى بالجنة بيقولوا: وينه في فلان كان يحضر معنا. ويطلبونك من الله، يعني حتى لو واحدنا نسأل الله السلام كان مقصرا وما ذهب إلى الجنة، يسألون ربهم أن يدخله معهم الجنة. إلك مكسب تحضر بمجالس الذكر، إلك مكسب تحضر بمجالس العلم. فاجتهدوا يا شباب أن يكون لك أقل شيء مجلس ذكر في كل أسبوع. بعض الصالحين بعد أن توفاه الله تعالى رؤية في المنام في حلة حسنة، فقيل له: أين أنت؟ قال: في الجنة. قال: بما؟ قال: ذهبت تلك العبارات واختفت تلك الإشارات، كل شيء بقلب الدنيا حكي وقلي لقلك وبيع وشري كله راح، ذهبت تلك العبارات واختفت تلك الإشارات، ولم ينفعنا إلا ركيعات صليناها بالليل والناس نيام. فاجتهدوا يا أخوان يكون لكم مجالس ذكر، اجتهدوا يكون لكم مجالس قيام ليل، اجتهدوا أن تتحول أنت إلى علامة على الذكر، يصير اللي بيشوفك يذكر الله تعالى. أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى برؤيتهم. كيف بتصير أنت هيك؟ إذا أدمنت وأكثرت من ذكر الله تعالى. فمسكين الطفاوية قيل لها: بما نلت؟ بما ذاك يرحمك الله؟ قالت: بمجالس الذكر والصبر على الحق. هلا كمان في واحدة تانية: الأولياء يصبرون على الحق. الحق ليس سهلا. هلا الصلاة ليست سهلة، بدك تصبر. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. مو واصبر، واصطبر، زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى، يعني اصبر صبرا شديدا على المحافظة على الصلاة. التزامك بالمسجد ليس سهلا، في من يستهزئ بك وفي من يخوفك وفي من يعني يؤذيك لأنك تلتزم ببيوت الله تعالى. والصبر على الحق. بر الوالدين ليس سهلا، مرات أبوك وأمك الحقيقة يطلبون إليك طلبات يعني ما أنزل الله بها من سلطان،
وبدك تروح تلتزم بما يقولون. يا أخي والله حاسس حالي حبطلع من جلدي. بدك تصبر على الحق. ثباتك على طريق الإيمان ليس سهلا. انضباطك بغض البصر ليس سهلا. بحثك عن المال الحلال ليس سهلا. تركك للحرام ليس سهلا. تربيتك أولادك تربية صالحة ليست سهلة. حفظك للقرآن الكريم ليس سهلا. الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مرات إنسان تنصحه وترشده وتأمره بالمعروف تنهى عن المنكر فيؤذيك. قيل لها بمن نلت هذا؟ قالت بمجالس الذكر والصبر على الحق. طيب أنا شو بدي سايب؟ بدي صلي، ضلي أبقى صابرا على الحق. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. أنا طريق الحق لا أتركه حتى تنفصل هذه عن هذا لآخر نفس من الأنفاس. لكن بدك جنة ببلاش؟ ما بصير جنة ببلاش. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما بتنفحصوا. بدك تنفحص بثباتك على الحق. هل تثبت؟ لما بتزيغ، لما بتغير، لما بتميل، لما بتترك. يقول لك يا أخي معلش والله يعني أنا بحب الحق بس هنن قالوا لي هي بتعمل بمنظمة دولية، قالوا لا إذا بدك يعني أنت جديرة كتير تصيري بهالرتبة بس يعني حاسين هالإشار حيعيقك عن بعض يعني أمورك الوظيفية. ما منعرف شوفي حالك. إجت لتسأل شو يعني أنا بجوز إيم الإشار؟ شو بجوز؟ شو بجوز؟ شو عم تسألي أنت؟ شو عم تسألي؟ الصبر على الحق. قال إيه بس هيك أنا يعني ما باخد هالرتبة الوظيفية. إيه بلا كل الوظيفة إذا بدك، مو بس الرتبة الوظيفية، بلا كل هذا العمل، وابحثي عن غيره في مكان تبقين فيه على الحق. شاب يعرض عليه أنه أخي أنت ممكن تاخد معاش معين، بس بقال يعني المجموعة هاي اللي عم تشتغل هالشغلة يعني في عندها بعض تزوير لإيصالات، تزوير لتوقيعات، يعني بس بدك تشارك معهم بهذا الأمر. إنه شو بصير أنا شارك؟ لأنه إذا ما شاركت أنا بيطالعوني من هذا المكان كله. شو تشارك؟ شو تشارك بالباطل؟ شو تشارك بالتزوير؟ شو تشارك بتغيير الفواتير؟ شو تشارك؟ لكن بدك جنة تطل منها حيث ما شئت. قالوا لمسكينة الطفاوية بمن نلت ذلك؟ أبيحت لها الجنة بحذافيرها تطل منها حيث تشاء، تروح وما بدها. قال قلت بما ذلك رحمك الله؟ قالت بمجالس الذكر والصبر على الحق. هو الحقيقة يا أخوان الذكر بده ينعكس بمكتبك، الذكر بده ينعكس بعلاقتك مع زوجتك، الذكر بده ينعكس بعلاقتك مع أولادك، الذكر بده ينعكس بكسبك. فنصيحة يا شباب يا أخواني أخوات، أثبتوا على الحق. ووالله والله ما من واحد منكم يصدق مع الله عز وجل إلا سيعطيه عطاء، مو الخميصة يلي أنت رميتها لله، مو المنصب الوظيفي اللي أنت تركته لله، مو المكانة الاجتماعية اللي أنت تركتها لله. الله سيعطيك أكثر منها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وستأخذه في الدنيا وتأخذه في الآخرة. ما بدي إلكم جربوا، الله ما بيتجرب يا أخوان، بس هذا أمر متواتر متواتر، مو واحد مو اثنين مو خمسة مو 17 مو 47 مو 1930 مو 17,000، أمر متواتر. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال عمار وكانت تحضر معنا مجلس عيسى ابن ذاذان، رجل صالح كان يعقد مجال الذكر، فكانت هذه العابدة كانت تحضر بالمجلس. فقال عمار قلت يا مسكينة ما فعل عيسى؟ فضجت ثم قالت كسي حلة البهاء وطافت بأباريق حوله الخدام، ثم حلي وقيل يا قارئ ارقه، فلعمري لقد برأك الصيام. قال وكان عيسى قد صام وقتا طويلا. يعني هذا الشيخ الذي كان يعقد مجلس الذكر سألوها أنه طيب شو صار مع الشيخ؟ قالت والله هذا شغلته شغلة كتير كبيرة، وقيل له لقد برأك الصيام، أنت ببركة الصيام. كان له أوراد من الصيام طويلات أخذت مكانة عالية. فتعوا يا إخوان نجتهد بالذكر ونحافظ على الثبات على الحق،
وما استطعتم إذا فتح على أحدنا باب للصيام فليفعل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وأهل الدثور أي الأغنياء أصحاب الأموال الكثيرة، ويقصد بالبضع الجماع. والحديث يرشد إلى الحث على السؤال عما ينتفع به المسلم ويترقى به في مراتب الكمال، كما أشار إلى فضل الأذكار وأن أجرها يساوي أجر الصدقة، وفيه دلالة على أن العادات تنقلب بالنية إلى عبادات يؤجر المسلم عليها، ويصير فعله وتركه قربة يتقرب بها من ربه جل وعلا.

0: من هنا من هنا انطلق وأعرف ما أرمي وما هدفي وراية التوحيد أعلي
1: وراية التوحيد
2: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
1: وللمستقبل قد مضي
3: علي علي خلي عدوك يولي
0: معكم فهذه أيادينا
4: مخطوبة بالمجد والحناء هذه أغانينا
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
1: من لبنان
0: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان

0: المواجهة الكبرى آخر طبعا. أهلا بكم وإلى العناوين. في جريدة الديار اللبنانية: جدل في العراق بعد تعليق الرحلة مع إيران، عبد المهدي خطأ كبير. وفي عنوان حصري لول ستريت جورنال: ترامب يرفض وقف النار مع إيران ويتوقع تجدد القصف بعد انتخابات التجديد النصفي. صحيفة معاريب الإسرائيلية: صواريخ اليمنيين كشفت ضعف السعودية وفرصة إسرائيل. وعبر موقع الميادين نت يكتب شرحبيل الغريب: فلسطين في إرث الشهيد نصر الله، من أمانة القائد إلى مسؤولية المقاومة. نناقش هذه العناوين وسواها مع ضيفنا لليوم من بغداد، رئيس مجموعة النبأ للدراسات الاستراتيجية هاشم الكندي. أهلا بك أستاذ هاشم، وأهلا بكم مشاهدينا. نبدأ مختاراتنا مشاهدينا بالحدث الأكثر سخونة في الحرب على إيران، ومع مقال في جريدة الديار اللبنانية والعنوان التالي: جدل في العراق بعد تعليق الرحلات مع إيران، عبد المهدي خطأ كبير. وفي التفاصيل: أكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي أن إغلاق المطارات العراقية أمام إيران جارنا وحليفنا وصديقنا يعد خطأ كبيرا، وشدد على أن التراجع أفضل من الإصرار على الخطأ. كما أكد عضو مجلس النواب العراقي عن كتائب سيد الشهداء فالح الخزعلي أن العراق سيد نفسه ولا يتحقق بالإملاءات الخارجية، لافتا إلى أن الطيران الإيراني الذي منعته الحكومة بناء على الرغبات الأمريكية هو الوحيد الذي بقي داعما للعراق حتى التحرير. وفي الإطار أيضا، دعا الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي إلى الاعتصام في المطارات العراقية لكسر القرار الأمريكي إذا لم يعالج الأمر. وبدوره قال معاون الأمين العام لحركة النجباء للمعاونية الإعلامية حسن الموسوي إن طهران هي التي سمحت للنفط العراقي بالعبور الآمن من مضيق هرمز، فهذا هو رد الدين والشكر العملي. كل تلك المواقف تزامنت مع تأكيد مصدر عراقي لوكالة تسنيم الإيرانية بأن قرار تعليق الرحلات يقع ضمن اختصاص سلطة الطيران المدني ووزارة النقل. من جديد مشاهدينا نرحب مرة أخرى معك بأستاذ هاشم الكندي. وحول هذا الموضوع، يعني واضح بأنه الحصار الأمريكي والعقوبات الأمريكية هي تتدرج تصاعديا في تأثير على إيران، وبعد الحصار البحري هناك نوع من الحصار الجوي ومنع الخطوط الطيران الإيرانية. قبل أن نذهب إلى تأثير ذلك على العراق وكيف يمكن أن يتعامل العراق، باعتقادك إلى أي مدى أستاذ هاشم يمكن لهذا الحصار الجوي وهذا المنع لشركات الطيران أن يؤثر على الوضع في إيران؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لكم ولمشاهديكم. هذه الإجراءات فيها تأثيرات مضاعفة، على اعتبار أنها مع التأثيرات الاقتصادية هي ترتبط بتأثيرات اجتماعية، تأثيرات إنسانية قبل ذلك، وأيضا هي من المحاولات المستمرة لمحاولات الولايات المتحدة بعزل الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني، وتحديدا مع العراق وقطع العلاقات. وهذا الأمر سعت له الولايات المتحدة بمجالات عدة. تعرفون بأن حركة الطيران ترتبط في أغلبها هي بالتواصل الاجتماعي والإنساني وحركة الزيارات على المستوى السياحة الدينية وعلى مستوى التواصل ما بين الشعبين بشكل كبير. الآن الولايات المتحدة تريد أن تضربها، بالإضافة إلى أنه في العراق هنالك حركة تواصل كبيرة بما يتعلق بالطلبة الذين يذهبون للدراسة في الجمهورية الإسلامية، الذين بحدود 70,000 من الطلبة يدرسون في الجمهورية الإسلامية، بالإضافة إلى أنه هنالك رحلات علاجية كثيرة ما بين البلدين. أيضا هذه ستؤثر بشكل كبير على المرضى وعلى الطلبة الدارسين، بالإضافة إلى مسألة الزائرين إلى المراقد المقدسة في العراق وفي الجمهورية الإسلامية. ولعل في الأمر أيضا عنوان آخر وما وصلت له أمريكا وإدارة ترامب من قرارات استعباد الشعوب، ضرب السيادة وانتهاك السيادة وفرض قرارات أحيانا حتى لا تفرضها دول الاستعمار على البلدان التي تستعمرها بصورة مباشرة عسكريا كما يجري بهذا الأمر. هذه العقوبات هي عقوبات ليست بعقوبات الأممية، عقوبات خارج التصنيف القانون الدولي، عقوبات خارج التصنيف الإنساني، بالإضافة إلى أنها دوما تريد أن تكرس ما يعلنه ترامب، وهذا أمر جديد أنه ترامب هو يعلن بأن هدف هذه العقوبات هو إيلام، هو التحريض، هو الإضرار بالشعوب، وهذه حالة جديدة. حتى ما قرأناه وما سمعناه أنه حتى الطغاة هتلر أو غير هتلر أو حتى جنكيز خان لم يمارسوا هذا الأمر، لم يذهبوا إلى حالة الإضرار بالإنسان، اقتصرت أمورهم في ساحات المعارك وليس كما يحصل الآن.
0: طب يعني واضح بأن هناك أصوات معارضة لهذا القرار في داخل المنظومة السياسية العراقية، باعتقادك سيد هاشم إلى أي درجة يمكن أن يكون لهذا القرار انعكاسات على الداخل العراقي وعلى الوضع في العراق نفسه؟
1: هي الأصوات ليست معارضة للدقة، نعم التوصيف الدقيق، هي رافضة ورافضة بشدة، والأصوات التي هي الأصوات ليست بأغلبية كبيرة، هذا الأمر انتقل من البرلمان إلى القوى السياسية والمستوى الشعبي بشكل كبير. الآن الكثير من العراقيين يخرجون بمواقف يصورونها ويبثونها في مواقعهم الخاصة، يعلنون البراءة من هذه الإجراءات ويرفضونها رفضا قاطعا، وهو موقف يمثل أولا حالة الاعتزاز وحالة رفض هذه الهيمنة والطغيان الأمريكي على سيادة العراق وعلى قراراته وعلى علاقاته بدول الجوار ودول العالم. والأمر الثاني هو يمثل حالة من الوفاء، هي تليق بالعراقيين، الجميع يعرف بأن العراق الذي تعرض في تسعينات القرن الماضي إلى عقوبات وإلى حصار اقتصادي قادته أمريكا، وكان بدفع من بعض الدول الخليجية، كان أيضا حصارا إنسانيا ظالما ليس على الدكتاتور الذي كان يبني القصور وصدام، وإنما كان على الشعب العراقي، وكان نتيجته أنه 1.5 مليون من العراقيين ذهبوا ضحايا لهذا الحصار، منهم 250,000 طفل. البلد الوحيد الذي رفض هذه العقوبات ووقع مع الشعب العراقي بمساعدة بالاحتياجات الإنسانية أغذية وأدوية رغم أنه كان معاصر
0: عذرا على المقاطعة سيد هاشم الكندي، ولكن مضطرون الآن للانتقال إلى متابعة المؤتمر الذي يعقد بعنوان المؤتمر المسيحي لنصرة الجنوب ورافي مديان، نستمع إلى هذه الكلمة.
2: في أيار 1970 أقام الإمام السيد موسى الصدر هيئة نصرة الجنوب وتلا بيانها الأول، ولا زال الجنوب الهم الوطني الأول. يقول غبطة البطريرك مارب شارة بطرس الراعي أنه عندما يجرح جزء من لبنان يكون لبنان كله جريحا، فالجنوب جنوبنا والأرض أرضنا والناس شعبنا، وما يصيب الجنوب يصيب لبنان كله. وتقول ريما الرحباني ابنة عاصي وفيروز أن كل الجنوب لي وكل أهالي الجنوب أهلي. لم تكن مطالبة البطريرك الياس الحويك المطوب هذا العام على طريق القداسة بضم الجنوب إلى لبنان الكبير ذات دوافع اقتصادية وجغرافية بحتة، فقد كان للمشروع بعد تاريخي وحضاري. كان الحويك يرى في جبل لبنان باعتباره ملجأ للمسيحيين المشرقيين، والذاكرة المسيحية للجنوب كانت جزءاً أيضاً من الخلفية الثقافية والدينية التي جعلت الجنوب مهماً بالنسبة لأبو لبنان الكبير. كيف لا وقد وطئت أقدام السيد المسيح قال الجليل حيث الأعجوبة الأولى وجوار صيدا ومغدوشي أمكنة نشره للإنجيل. اختيار البطريرك الحويك منطقة الجنوب ذات الأغلبية المسلمة يدل أن مشروعه السياسي لم يكن إنشاء دولة مارونية محضة، بل تحدث عن وطن لجميع سكانه مسلمين ومسيحيين. قال: أنا بطريرك الموارنة طائفة لبنان، وأنا لكل اللبنانيين. المرجع الشيعي الكبير في بلاد الشام السيد محسن الأمين رأى في مشروع لبنان الكبير التقاء جبلين، جبل عامل وجبل لبنان. المرجع السيد الأمين أيد طرح البطريرك الحويك، لأنه اعتبر أن صيغة لبنان الكبير تتيح لشيعة جبل عامل الاندماج في دولة حديثة. معادلة الشراكة هذه ما زالت موجودة، وهي تسمح في حال تفعيلها لأهل الجنوب بأن يكونوا درع الوطن وجسره إلى الدور الإقليمي، ولأهل جبل لبنان أن يكونوا بوابة الحداثة والإصلاح وحماة الحرية. صاحب الكلمة الطيبة سيادة النائب العام البطريركي المطران إلياس نصار يلقي كلمة الكنيسة، كلمة بكركي، فليتفضل.
3: أهلا دوتك.
4: أصحاب السيادة والدولة والسعادة والمعالي والمقامات، أبائي الأفاضل، أيها السيدات والسادة، يطيب لي أن ألقي هذه الكلمة في المؤتمر المسيحي لنصرة الجنوب الذي نظمه لقاء مستقلون من أجل لبنان. ألقي هذه الكلمة ليس فقط بصفتي أسقفا نائبا بطريركيا، ولا بصفتي مطرانا سابقا لأبرشية صيدا المارونية، بل بصفتي أكثر ابن بلدة صربة الجنوبية، ابن هذا الجنوب الذي حمل جراحاته بصبر طوال ما يزيد على 78 سنة، أي منذ نشأة الكيان الإسرائيلي سنة 1948. منذ ذلك الزمن أقفلت الحدود بين لبنان وإسرائيل، فحرمت عائلات الجنوب من التواصل مع أقاربها في فلسطين المحتلة، وأفرغت بلدات حدودية من سكانها، واحتلت أراضي حدودية، وحرم أبناء الجنوب من فرص العمل في فلسطين. إضافة إلى هذه الخسائر الكثيرة، تعرض أهل الجنوب في حقبات متفرقة لاعتداءات إسرائيلية سقط فيها كثير من الضحايا، وتضررت أملاك أهل الجنوب في غير بلدة وموقع. لكن ما حصل من عدوان في السنتين الأخيرتين فاق كل تصور، حيث سقط آلاف الشهداء والجرحى من رجال ونساء وأطفال، وهجر أكثر من مليون شخص من منازلهم وقراهم، وسويت عشرات البلدات في الأرض، وأبيدت الأرزاق، وتعطلت آلاف المصالح والمهن الحرة، وشلت الحركة في مئات البلدات، كما حوصرت بعض البلدات الجنوبية وضيق على ساكنيها. لم تتوقف كل هذه الأضرار حتى يومنا هذا، ويوجد قلق كبير على مستقبل الجنوب. فهل من نهاية قريبة للحرب؟ هل من عودة للنازحين إلى ديارهم، ولا سيما إلى البلدات المدمرة كليا؟ هل من عودة للأسرى؟ هل من إعادة بناء وتأهيل البنى التحتية؟ في خضم هذه الأحداث الأليمة، لا بد من أن نترحم على الشهداء والضحايا البريئة، ونعزي ذويهم، ولا بد من أن نصلي لأجل شفاء الجرحى والمصابين، وأن نتضامن مع النازحين سائلين الله لهم الفرج والعودة القريبة إلى بلداتهم. ولا بد من أن ندعو للصامدين في الجنوب لكي يصبروا ولكي يلقوا الدعم اللازم لتعزيز صمودهم. نريد أن نؤكد أن جنوب لبنان ليس منفصلا عن باقي أجزاء الوطن، وليس لجنوب لبنان لون طائفي واحد أو لون سياسي واحد، فالجنوب يحتضن المسلمين والمسيحيين على تنوع مذاهبهم وانتماءاتهم السياسية. لذلك يجب على جميع اللبنانيين أن يهبوا لنصرة الجنوب، كل من موقعه وكل وفق أسلوبه وإمكاناته. فجدير بنا كلنا ألا نسمح بأن يحول الجنوب إلى لقمة سائغة للمحتل والغريب، بل علينا أن نعيد الجنوب إلى أهله. وهذه العملية تسهل أكثر بمقدار ما يتوحد اللبنانيون حول الفكر اللبناني وحول مفهوم الوطن للجميع وحول المصير الواحد لكل اللبنانيين. أيها الأحباء، إننا ننقذ الجنوب ولبنان بوحدتنا وتفاهمنا مع بعضنا البعض. ننقذ الجنوب ولبنان عندما نخرج جميعا من عقلية الاستئثار والغلبة. ننقذ الجنوب ولبنان عندما نحافظ على حقوق بعضنا البعض، فلا يتعدى مكون على آخر ولا تهيمن طائفة على أخرى. لقد مر لبنان بحقبات من النمو والازدهار والبحبوحة والطمأنينة، عندما تجاور المسلم والمسيحي فتشاركا الأفراح والأحزان وتبادلا المسامرات والخيرات والمساعدات، حينها دعي لبنان بسويسرا الشرق. فهلا نعود إلى لبنانيتنا الأصيلة؟ هلا نعود إلى لبنان الذي أراده الطوباوي البطريرك الياس الحويك؟ لبنان بلد الرسالة وبلد الطوائف المتعددة التي تتفاعل فيما بينها بمحبة واحترام وتعاون. هل نريد نحن كأفراد وكأحزاب وكمجموعات متنوعة أن نغلب انتماءنا إلى الوطن على أي انتماء آخر؟ إن انتماء بعضنا إلى إيديولوجيات غريبة عن وطننا وعن تاريخه، وانتماء البعض الآخر إلى محاور خارجية مهما كانت غايتها وأهدافها، لهو أمر خطير لا يمكن إلا أن يؤدي إلى تفكك الوطن وإلى خسارة كل المواطنين وفي مقدمهم الموالون للخارج. فالمطلوب إذن هو أن نبني دولة سيدة حرة مستقلة. المطلوب أن نبني مؤسسات وطننا على قاعدة العدل والمساواة. علينا أن ندعم الجيش اللبناني ونثق به ونترك له مهمة حمايتنا وحماية الأرض والحدود. علينا أن ننشئ أولادنا على التربية المدنية والوطنية والأخلاقية، فنصنع جيلا جديدا نظيفا وملتزما بقضايا مجتمعه ووطنه. فعندما يتعافى الوطن يستطيع الشعب اللبناني كله بكل أطيافه وأماكن وجوده أن يعيش بسلام وطمأنينة وازدهار. والسلام على الجميع.
5: شكرا سيدنا بسامتن. دولة الرئيس إلي الفرزي. دولة الرئيس إلي الفرزي، تفضل.
6: تعمدت كتابة هذه الكلمة صاحب السيادة. صاحب السيادة
7: يلا الرئيس،
6: تحياتي لكم جميعا. تعمدت كتابة هذه الكلمة لأنني شئت أن تكون موثقة. عسى أن يكون هذا المؤتمر الذي ينعقد بهذه الوجوه الكريمة وبأصحاب السيادة وبوجود دولة الرئيس ومن والزملاء جميعا أن تكون مقدمة لمؤتمرات عديدة يتوسع فيها الشمل ليلعب الدور القيادي والريادي في إعادة تثبيت وحدة لبنان واستقبال لبنان وسيادة لبنان. لذلك أقول إخواني أحبتي عليكم سلام، سلمتم وعشتم عزازا كرام يا أعز الأعلام، سلوا السيوف من الأخماد وامتشقوا عسما أحد من البطال إيمانا، عسما أشد أركانا ومقدرة على السمو وأخلاقا وعرفانا، ومنطقا عربي الحزم ذا بصر بالكرامات وبالهمات مزدانا، وكنت أسمع من وثب لكم صعقا كأنه الرعد جماعات ووحدانا، أما البيارق في الأيدي فما نطقت، فكيف لو أنطقت الأسد نيرانا. أيها السادة حضرات الإخوة والأخوات، نلتقي في هذا المنتدى الريادي الصالح الألم، والزمن اضطراب وصخب وخطوب كالحات ولوب، والوطن رهن بأشداق الردى، والمدى ضيق بين شطر هنا وشطر هناك، والجسور مهدمة بين قلب وقلب، والباطل يتلبس الأنفس حتى لو تبدى الحق، والبهران ران جهرا، والود استحالا بغضا وأوهاما وكفرا. لقد برانا الأسى المرير بين من ينكع جرحا ويضرب نارا ويغلق بابا. لذا سوف أطلعكم إخواني على الذي في ضميري قد ضج واحتار، سيما ونحن قدوة نحتذى ومثال، ونحن الهداة في المهالك وملح الأرض وربح الخضر، كالجند أوفياء لرسالة الحق والخير والإنسانية والفداء. ألسنا جند السيد المسيح الفدائي الثائر بوجه الظلم والطغيان؟ وما صدنا عن غاية أي داهم، ولا عز عنا في الحياة منال، ولا خاب سعينا، وليس على عزم الرجال محال إذا ما جنوب قد دعت وشمال. أيها السادة، لقد تراكمت الدياجن بأفاق وطننا الحبيب لبنان، فالغزوة الصهيونية لجنوبنا، الغزوة الصهيونية لجنوبنا، والحرب المدمرة على شعبنا التي طالت البشر والحجر والشجر بغرض العبث بالجغرافيا والديموغرافيا، في أن لتصديع وتشريع وحدتنا الداخلية، والاستثمار الماكر بالأمزجة والنوازع تحت عناوين الشماتة والتشفي والانبهار الخادع بانتصارات بأيدي الغير على الآخر، ظما واشتباها وضيعا، أن مثل تلك المتغيرات تشكل حافزا لإعادة صياغة توازنات الداخل وسط استقطاب تنابذي عقيم خبرناه، كما خبرنا مآسيه واحتمالاته المشوهة البائسة. أيها السادة، لا داعي للتذكير في هذه العجالة عن الدور المحوري الطليعي للنخب الثقافية والسياسية المسيحية في اليقظة القومية، مجسدة في فكرة العروبة الجامعة كرابطة ثقافية شكلت حائط الصمت أمام الانزلاق إلى مدن أوروبا، أي الثقافات الفرعية، ولا تنتهي عند حد في النزول بسلم المجتمعات إلى القبيلة والمذهب، وما دون ذلك ما حال دون تصفية الوعي العربي وتفكيك مشروع بناء المجتمع العربي. لقد تنكب المسيحيون هموم قضية النهضة وابتدعوا الأنموذج الأمثل في صياغة وحدة حياة

حضوره المادي والمعنوي في هذا الشرق. وإن ننسى لننسى، أليس؟ طيب ماذا نرى في الجنوب اليوم؟ ألم تقل صيدا وصور هي المكان الذي مشى فيها السيد المسيح كما ورد في الإنجيل؟ ألم تكن قانا هي المدينة التي صنع فيها يسوع المسيح أولى عجائبه فأظهر مجده وآمن به تلاميذه؟ ألم تكن المغارة التي لجأت لها مريم العذراء والتي سميت فيما بعد بكنيسة المنطرة؟ أليس جبل الشيخ هو المكان الذي صار فيه ذلك التجلي المهم والتاريخي؟ أيها السادة، إنهم يحاولون القضاء على تراث المسيحيين في كنيسة الأرض، حيث وجد السيد المسيح، حيث ولد السيد المسيح، وبالتالي هذا هو الجليل الأعلى. الجنوب، المنطقة الصفراء، هي الجليل الأعلى التي تحرك فيها السيد المسيح شرقا وغربا وفي كل مكان. أيها السادة، وإن ننسى لننسى أعلاما وقامات كانت وستبقى الشهادة الحية على الفعل المسيحي المجلي، والتماعات سنية في دنيا العرب لن يخبو سرها وسحرها التنويري، كالياصيجيين والمعلم بطرس البستاني ونجيب العزوري وقسطنطين إسرائيل وموريس الشميي وميشيل عفلة وأنطون سعادي

نقلا عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء،
3: ملك ألوذ به إلاك يا سندي.
0: إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى برحمته ولطفه وجوده وكرمه أنزل هذا القرآن على الإنسان

0: الإنسان من أجل أن يبصره بالحقائق، ومن أجل أن يضع له منهاجا لحياة السعادة في الدنيا والآخرة. فالذين آمنوا بالقرآن عليهم أن يتدبروا هذا القرآن وأن يعملوا بما في هذا القرآن من الأوامر التي بها تنتظم حياة الناس جميعا. وأرسل الله تعالى الرسل ليبلغوا هذه الرسالة، وليكون الرسل الصورة الحية للمنهاج المطبق في حياة الناس. فإذا رأيت مسلما لا يطبق الإسلام في حياته ولا يتقيد بأوامر الله ولا يتخلق بأخلاق القرآن ولا يقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مدعي لا تقوم دعواه على أساس، حجته داحضة عند الله، ولا يقبل الله تعالى إسلام الأدعياء أو المدعي. بل لا بد وأن يرى كل الناس الفرق بين المسلم والكافر. يجب أن يتميز المسلم عن الكفار بانتهاجه سلوك الإيمان. حين يسلك الكفار طريق الفساد وطريق الفوضى والإجرام، إذا رأيت رجلين أحدهما مؤمن والآخر كافر ولا تميز بينهما فيعني أن المسلم لم يتعلم من القرآن شيئا ولم يتخلق بأخلاق القرآن. كثيرا ما نجلس في المجتمعات فنرى فيها مسلمين ونرى فيها غير المسلمين، تتحار من هو المسلم منهم ومن هو غير المسلم. ذلك لأن الصورة والحديث والمواضيع التي يتناولها هؤلاء واحدة، لا يختلف حديث أحدهم عن الآخر، في الحين أن المسلم يجب أن يكون داعيا إلى الله بكلامه وبمجلسه وبسلوكه وبلباسه ومظهره. يجب أن يتميز المسلم بالصورة الجميلة والمظهر الأنيق والموضوع النافع والحديث البناء الذي يدلك على أنه صاحب رسالة. أما عندما لا ترى صورة متميزة بين الناس فاعلم أن هذا المسلم قد ترك واجبه وترك أمانته ولم يتحمل المسؤولية في حياته. فكان مثله كالآية الكريمة: فقالوا إنما كنا نخوض ونلعب. الخوض واللعب لا يجوز أن تكون صفة المسلم في الحياة. من هنا كان يتميز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتميزون عن الآخرين، لذلك كانوا شامة في جبين الإنسان. اليوم يعرفون المسلم أحيانا بلباسه أو بلحيته، ولا يكفي أن يكون اللباس مميزا ولا يكفي أن تكون اللحية مظهرا، بل يجب أن يكون موضوع الحياة كلها موضوع الرسالة الإسلامية، لأن كثيرا من الناس يطلقون رحاهم وهم إيمانيون أو هم غير مسلمين، فاللحية لا تميز والقميص والثوب لا يميز، ولو ميز فهو مظهر، والله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. والكلمة هي المفسحة عما في القلب، الكلمة إما أن ترفع صاحبها وإما أن تضعه. إن أحدكم ليقول بالكلمة يريد أن يضحك بها الناس من سخط الله تهوي به في النار 40 خريفا. الكلمة هي معيار ما في القلب، لأن الإنسان ينطق عما في قلبه، والشاعر يقول في هذا المعنى: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، الباقي لحم ودم، لسانك وقلبك. إما أن يكون لسانك لسان صدق وقلبك قلب تقي، وإما أن يكون لسانك لسان كفر وكذب والقلب قلب كافر أو منافق. فعليك أن تعرف كيف تتكلم عن قلبك. ولقد ذكر الله تعالى القرآن، ذكر الله تعالى في القرآن كيف يعرف المنافق بلسانه، وكيف يعرف المنافق بوجهه، قال: ولتعرفنهم بسيماهم. سيما علامة الوجه، تقسيم الوجه. ولتعرفنهم في لحن القول، في كلامه، كلامهم يدل عليه وصورهم تدل عليه. يعرف المجرمون بسيماهم، المجرم تعرفه بتقاسيم وجهه، تعرفه من عيونه، تعرفه من حركاته. والمؤمن كذلك، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هناك سيما ساجد علامات التقوى تتجلى في وجه إنسان، وعلامات الكفر تتجلى في وجه إنسان. يعرف المجرمون بسيماهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فما هي السيمات؟ أنت مسلم، هل تتسم بالتقوى؟ هل حديثك يدل على الله؟ هل حديثك حديث إصلاح أو حديث إفساد؟ هذه الكلمات التي نتكلم بها سنحاسب عن كل واحدة منها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة تخرج من فمك أنت مسؤول عنها. لذلك انظر كل كلمة قبل أن تنطق بها. الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة هي ذكر الله تعالى. ولا إله إلا الله هي أعظم كلمة ينطق بها المسلم أمام الناس ليذكرهم بوحدانية الله. والكلمة الطيبة هي الكلمة التي تعلم بها الناس كيف يستقيمون على هدي الله تعالى. هي الدعوة إلى الله، هي أعظم الكلام الطيب، وإصلاح ذات البين من الكلمات الطيبة، وتذكير المخطئين بالخوف من الله كذلك من الكلم الطيب. أما الذين يتفكهون بالسخرية وتمضي حياتهم بالاستخفاف بآيات الله والاستخفاف برسول الله، هؤلاء الذين يخوضون ويلعبون يسألهم الله وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا الاستهزاء كثيرا ما يجري في مجالس المسلمين أحيانا، وهذا محرم أن يجري في مجالسهم إلا توقيع الله تعالى وتعظيمه سبحانه وتعالى. والحديث يجب أن يكون دائما منطلقا من الشعور بالمسؤولية. أنت مسؤول عن دعوة الإسلام، وأنت مسؤول عن إجلال صاحب الجلالة والإكرام، وأنت مسؤول عن كل كلمة أنزلها الله تعالى في القرآن. فهل قرأت القرآن؟ أنت أيها المسلم هل قرأت القرآن؟ إن كنت لم تقرأه بعد فعليك أن تقرأه، أن تقرأه أو أن تسمعه ممن يقرأه عليك إن كنت تجهل القرآن. عليك أن تتذكر أن القرآن هو كلام الله لك، كلام الله لكل إنسان. إن كنت تجهل كلام الله فماذا حفظت من كلام الناس؟ لا ينفعك، كل ما حفظته من كلام الناس لا ينفعك. الذي ينفعك أن تتعلم كلام الله وأن تعمل به، وإلا فإن حياتك قد ذهبت سدى وضياع. يجب أن تتعلم من القرآن أن رضوان الله مقدم على رضا كل الخلق، وأن ما يريده الله لا يجوز أن يمنعك منه إلا العجز عن تنفيذ أمر الله، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. إن كنت عاجزا فإن الله تعالى يقبل عذرك، أما إن كنت قادرا فإن الله تعالى سيسألك عن هذه الرسالة التي بعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم وكلفك بنشرها في العالم، لأنك وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يورثك رسول الله مالا، إنما ورثك دينا، فأنت الحامل من بعده لهذه الأمانة إلى بيتك وإلى بلدك وإلى العالم كله. وعندما توقف المسلمون عن نشر الإسلام في العالم نشر الكفر في بيوتهم، ودخل الكفر إلى مدنهم، وأصبحت الدعوة إلى الفجور وإلى الإلحاد ظاهرة في برامجنا الثقافية والتربوية والتلفزيونية والإذاعية والتعليمية. أصبح الفساد منهاج الحياة بعد أن ترك المسلمون منهاج الله. فأنت ترى كل يوم ما هي الثقافة التي يتربى عليها الناس عموما، وما هي الرسالة التي تحملها حكومات العالم إلى شعوبها اليوم. إنها رسالة الكفر العالمي تدخل إلى بيوت كل الناس، بدلا من أن يكون الإيمان بالله تعالى هو الرسالة التي تطرق بيوت كل الناس. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا بيوتهم وأولادهم، تركوها مسلمة وانطلقوا يدعون الناس إلى الإسلام، فأسلمنا نحن بفضل جهادهم في هذه البلاد. ولو لم يصلوا إلى هذه البلاد بفضل الله تعالى وإخلاصهم وجهدهم ما دخلت هذه البلاد في دين الله، ولا دخل الفرس ولا الروم ولا البربر ولا الترك ولا الزركس ولا الهنود ولا الصين في دين الله تعالى. هل يستطيع أحد منا أن يعود بالتاريخ إلى الوراء لينظر ما هي الثقافة والعقيدة التي كانت سائدة في الصدر الأول الإسلام في ذلك التاريخ؟ لقد كانت مناهج التربية في العالم كله مناهج إسلامية وقرآنية، كان العلم والإيمان مقترنين، واليوم الكفر والعلم مقترنان، وهل يجوز أن يقترن العلم بالكفر؟ العلم معرفة أسرار المادة، العلم المادي معرفة أسرار المادة، فمن اطلع أو أطلعه الله وعلمه الله تعالى علم هذه الأسرار هل يمكن أن يستدل بأسرار الوجود على الكفر بصاحب الوجود؟ الناس اليوم توصلوا إلى الهبوط على سطح القمر، ولكنهم لم يتوصلوا إلى معرفة خالق القمر ولا خالق الإنسان الذي علم الإنسان ما لم يعلم. والسبب في ذلك تقصير هذه الأمة في دعوة تلك الشعوب إلى الحق. تأكدوا أنه لو وصل الإسلام بإخلاص المسلمين إلى العالم لاستفادت البشرية من العلم والإيمان معا، ولاستطعنا أن نسخر العلم لإعلاء كلمة الله بدلا من أن يسخره الكفر لمحاربة دين الله. كل علم هو طاقة وقوة كان يمكن أن يوضع في خدمة الحق بدلا من أن يوضع في خدمة الباطل. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبدلنا حكاما خيرا من حكامنا، وأن يبدلنا أخلاقا خيرا من أخلاقنا السيئة، وأن يبدلنا قلوبا قوية ثابتة على الحق خير من قلوبنا الضعيفة. واسألوه أن يملأ قلوبنا مهابة منه، وأن يملأ قلوب الكافرين خوفا منا ومهابة منا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: قال الله عز وجل: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. صدق الله العظيم. إن الله سبحانه وتعالى تكفل على أن يرحم ويدخل الخائف منه فسيح جناته. وقصة حديث اليوم عن رجل عاش فيما قبل زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو رجل أنعم الله عز وجل عليه بالمال والولد، ولكن هذا الرجل رغم هذه النعم أسرف على نفسه من المعاصي. فلما شعر بدنو أجله وعلم أنه لابد سيبعث من جديد ويحاسب على أفعاله، تذكر معاصيه وإسرافه على نفسه، ففكر في طريق للنجاة، فجمع أولاده وأوصاهم:
1: يا ويلي، اشتريت دنياي وبعت آخرتي، كيف أقابل ربي وأنا على فراش الموت؟ يا ويلي.
2: لماذا استدعيتنا يا أبي؟ هل أصابك مكروه؟
3: أبي، ماذا أصابك؟ لقد كنت في خير حال بالأمس.
4: تبدو منهكا ومرهقا للغاية يا أبي، أجبنا ماذا حدث؟
1: لا تقلقوا يا أبنائي، لم يحدث لي أي مكروه، ولكنها سنة الحياة، إنه الأجل يدنو وينقضي في موعده. يا ويل الغافل.
4: حفظك الله وأطال عمرك، سوف أذهب لآتي لك بالطبيب، لا تقلق،

0: أجبوني أولا يا أبنائي، كيف كانت أبوتي ومعاملتي لكم؟
1: خير أب، خير أب، خير أب.
0: إذن ومقابل إحساني إليكم وتربيتي لكم وأبوتي الحانية عليكم، أريد منكم أن تنقذوني من عذاب الله، فإني لم أعمل في دنياي خيرا قط.
2: ولا يلزم من كونه لم يعمل خيرا قط أن يكون تاركا لجميع الفرائض مرتكبا لجميع المحرمات، لكن قد يقال أنه قالها هضما للنفس واعترافا بالتقصير. هذا الرجل لم يعمل خيرا قط،

0: وعندما شعر باقتراب أجله ولقاء ربه ملأه الخوف، وفي لقائه الأخير بأبنائه أوصاهم وصية فقال:
1: يا أبنائي، إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. هذه وصيتي الأخيرة لكم بحق أبوتي ومحبتي لكم، لا تهملوها.
0: اليوم العاصف هو الذي تكون فيه الريح، فبمعنى أن يحرقوه ثم يسحقوه ثم يطحنوه ثم يذروه في يوم عاصف فتذهب به الريح في كل مكان. عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا، فقال لبنيه لما حضر: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. ففعلوا، فجمعه الله عز وجل فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك. فتلقاه برحمته، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغلب الناس بل كلهم من أهل الخطايا والذنوب، إلا المصطفين الذين عصمهم الله تعالى برحمته، وثلة من المذنبين من يستفيقون من سكرة المعصية فينشدون باب التوبة ويركبون سفينة الطاعة، وبينما يبقى البعض منهم غارقا في بحر الآثام يتوق قسم آخر منهم إلى التوبة لكنه يوشك أن يصل إليها. وهؤلاء هم المتحسرون لولوجهم ساحة المعاصي، النادمون على ارتكاب الذنوب، وهم المنتظرون رحمة ربهم الراجون مغفرته. فلا شك أن المولى الرؤوف بخلقه الرحيم بعباده لا يترك هؤلاء إلا ويفتح لهم طريقا للخلاص من الذنوب وركوب سفينة النجاة.
2: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. لكل شيء في هذه الحياة إيجابياته وسلبياته، وقد قال أهل العلم إن الخير المحض نادر، وقالوا إن الشر المحض نادر، ومعظم الأمور إما خير يخالطه بعض الشر، وإما شر يخالطه بعض الخير. حين نقع في أزمة فإننا نستطيع أن نرى الوجه المشرق فيها. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يتلوى من شدة الحمى، أي درجة حرارته مرتفعة، فقال له عليه الصلاة والسلام: طهور، يعني جعل الله لك هذا المرض طهورا لك من الذنوب والآثام. فقال الأعرابي: بل هي حمى تفور على شيخ كبير لتورده القبور. فقال له عليه الصلاة والسلام: هي إذن، يعني هي كذلك. انظر كيف نظر النبي عليه الصلاة والسلام للمرض، وكيف نظر ذلك الأعرابي. وبالتالي فلنكن إيجابيين، ولنرى الوجه المشرق والوجه الحسن من الأشياء. يكون هناك حقل فيه ورد وفيه شوك، يمر الإيجابي فيقول: هذا حقل ورد فيه بعض الشوك، ويمر المتشائم السلبي فيقول: هذا حقل شوك فيه بعض الورد. كثيرون منا مصرون على أن يروا النصف الفارغ من الكأس، يرون المعائب، يرون النقائص، يرون التقهقر، يرون الجمود، لا يرون النمو، لا يرون الحسنات، لا يرون الإيجابيات. الناس الآن ليسوا في حاجة إلى من يقرعهم ويلومهم ويدلهم على انكساراتهم، الناس الآن في حاجة إلى من يشجعهم، إلى من يؤازرهم، إلى من يقف إلى جانبهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. حين أطفأت الأنصارية سراجها قائد متواضع يعيش عيشة شعبه يأتيه صلى الله عليه وسلم ضيف فلا يجد في بيته إلا الماء فينادي من يضيف هذا فيشرع أحد الأنصار قلبه ويقول أنا. أخذ الأنصاري بيد الغريب نحو بيته ولما دخل هتف بزوجته محرضا كرمها بقوله أكرمي ضيف رسول الله. كانت الزوجة كريمة مثل زوجها فلم تبق سوى طعام صبيانها. اجتاح المرأة حرج فنادت زوجها وهمست به ما عندنا إلا قوت صبياني. قارن الأنصاري بيته ببيت نبيه صلى الله عليه وسلم فشعر بالثراء وقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فعلت الأنصارية ما طلب منها وألهت صبيانها عن العشاء حتى ناموا ثم حملت طبق الطعام المتواضع ووضعته بين يدي الضيف ثم توجهت نحو السراج متظاهرة أنها تريد زيادة نوره فأطفأته ثم عادت وجلست بجانب زوجها وسمت وسمى زوجها. فبدأ الضيف بتناول العشاء أما الأنصاري وزوجته فكانا يمدان يديهما إلى الطبق لكنهما لا يمسان الطعام. ظن الضيف أنهما يأكلان معه فاستمر في الأكل والحديث واستمر الزوجان في الجوع والحديث حتى انتهى الطعام أو الضيف إلى فراشه وبات الأنصاري وزوجته جائعين هما وأطفالهما لكن كرمهما بقي مستيقظا ينتظرهما في المسجد. ولما نهضا لصلاة الفجر لمح النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه الأنصاري فناداه وبشره.

0: صدور طواغيت مكة ما الذي يغيظهم؟ ألم يتركهم محمد وشركهم؟ فلم لا يتركونه وشأنه؟ هذا هو الفارق بين المبدع والفاشل. المبدع منشغل بالإنجاز، بالتغيير للأفضل، أما الفاشل فمنشغل بالحقد ومحاولة إعاقة الإبداع والتحريض والتأليب عليه. محمد صلى الله عليه وسلم منشغل بتعليم أصحابه والتأليف بينهم، أما أبو جهل والطواغيت فلا يكفون عن اجتماعات التآمر والكيد والتحريض. ها هم قد علموا بأن ابن سلول يكره محمدا صلى الله عليه وسلم
1: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: عودة بكم الآن
4: لمتابعة برامجنا.
5: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
6: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، نحن نتكلم بين الفينة والأخرى عن نعم الله عز وجل، وأن علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، ولكننا بالإضافة إلى شكرنا لله سبحانه وتعالى، ربنا أراد منا شيئا آخر، وهو أن نتحدث بنعمه، أن نذكر أمام عباده أنه أنعم علينا وتفضل. كلنا يقرأ في آخر سورة ألم نشرح: وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني تحدث عن نعمتي. إذا سألك أحد كيف حالك يا فلان، والله لا تقول والله يا أخي اتركها إلى الله، والله الحال واقف، والله لا في بيع ولا في شراء. لماذا هذا الكلام؟ ألست بصحتك؟ ألست مبصرا؟ ألست تأكل وتشرب؟ ألست صحيح الجسم؟ أليس أولادك بخير؟ ألست تسكن في بيت؟ أنسيت كل هذه النعم وصرت فقط تشتكي، وكأنك تشتكي الله عز وجل لخلقه بأن تقول الأسواق واقفة ولا بيع ولا شراء ولا. هذا الإنسان الشكاء الذي هو كثير الشكوى، يعني هو يعرض نفسه لغضب الله سبحانه وتعالى، ويعرض نفسه لسلب النعمة من الله سبحانه وتعالى. فإن المولى عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث، يعني تحدث. يعني مثلا لو أن إنسان سأل أخاه كيف حالك يا أخي، يقول الحمد لله بخير من الله عز وجل، نشكره ونحمده، عاجزين عن شكر المولى سبحانه وتعالى، الله يلهمنا شكر النعم وإياكم. هذا الكلام العام الذي يشمل المتكلم ويشمل المخاطب، وقد يجعل أخاك نفسه إن كان مقصرا في التحدث بنعم الله عز وجل، لما يسمع منك هذا الكلام هو أيضا يتحدث بنعم الله عز وجل. الله عز وجل ندبنا كثيرا في القرآن العظيم على لسان بعض السادة الأنبياء، فقال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعني لا تنسوا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروها هذه النعمة التي أنعمت عليكم. وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. والله عز وجل ذكر لنا أن سيدنا صالحا قال لقومه ثمود: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله. انظروا، اذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى على لسان شعيب مخاطبا قومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. انظروا يا أخواني، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وأيضا قال الله عز وجل في سورة الشعراء: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إذن المولى عز وجل يذكرنا بنعمه واحدة واحدة. فليتنا أيها الإخوة كلنا نتذكر نعم الله عز وجل علينا. نبدأ بأنفسنا، نتذكر أننا كنا لا شيء فأوجدنا، كنا جهالا فعلمنا، كنا ضالين فهدانا. عسى الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم نعمه. اللهم عرفنا نعمك بدوامها يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة موقف جميل قوي عمل النبي عليه الصلاة والسلام مع أحد أخطاء الصحابة في بعض العبادات. القصة أن سيدنا أبا بكر وهو أحد الصحابة سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول الله أكبر بيركع، وهو كان جاي عشان يلحق الصلاة، فركع بدري في أول المسجد وفضل ماشي وهو راكع موطي كده لغاية ما دخل في الصف وهو راكع. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وعلم ما فعله أبو بكر قال له زادك الله حرصا ولا تعد. ربنا يخليك دايما حريص على الصلاة انها ما تفوتكش، لكن ما تعملش كده تاني. خلص الحديث. يعني كنزين ثلاثة من اجمل الكنوز في كيفية التعامل مع مثل هذه الاخطاء. رقم واحد، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده وبكرره على نفسي وعلى حضراتكم، سيدنا محمد لما بيشوف حد بيغلط بينظر في الدوافع. لو كان سبب الخطأ سبب نبيل بيبارك هذا السبب، لكن يقول له ما تغلطش الغلطة دي تاني. كأن سيدنا محمد بيحب يحافظ على الدوافع النبيلة اللي ممكن تخلي الانسان يتصرف صح او يتصرف غلط، فيصحح الغلط ويبارك الصح. فقال له زادك الله حرصا. حلو قوي ان انت تكون حريص انك تلحق الصلاة، لكن التصرف ده مش صح. ما تركعش وانت بعيد وتمشي راكع موطي كده. زادك الله حرصا ولا تعد. الكنز التاني الجميل هو جمال ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن بعضنا لما يشوف حد بيعمل فعل غريب كده في العبادة يقول انت كده مبتدع، او انت كده غلطان، او صلاتك مش مقبولة، او يا عم ايه الفتي ده باللغة المصرية بتاعتنا. والحقيقة ان ده كلام قاسي جدا، لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يجعل الانسان قلبه ينفتح للنصيحة. خد بالك علماء النفس بيقولوا ان الانسان لما حد بيجي ينصحه بيشعر سنة كده بالدونية. يعني ايه؟ يعني لما انا اجي انصح حضرتك انت تشعر كده ان انت اقل وانا اعلى. واحد يقول لي لا مش شرط، اقول لك بس ده ساعات بيبقى في نفوس بعضنا. عشان كده ربنا لما اتكلم على الدعوه قال ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. لما تيجي تنصح انصح بارق الطرق، لان الشيطان هنا بيجي يقول للشخص اللي بيتنصح هو مش احسن منك، هو مش بيفهم اكتر منك، هو مش اعلى منك. عشان كده النصيحه عامله زي الدواء. لما ساعات الدواء بيكون مر الاطباء بيغلفوه بغلاف مسكر كده عشان الانسان يبلع الدواء ده ويوصل للمعدة من غير ما يشعر بالطعم المر بتاعه. وكذلك النصيحة غلفها بشياكة الألفاظ وطيب الكلام والرحمة في نظرات العينين وانت بتنصح عشان تخش الموعظة أو النصيحة للقلب. فسيدنا محمد لأنه حنين قال له زادك الله حرصا، ما شاء الله على دوافعك انك حريص على العبادة، لكن ما تعملش كده تاني. كأن سيدنا محمد بيقوله مقبول ان شاء الله، انت قريب لربنا ان شاء الله، بس فقها وعبادة دي ما تنفعش. يا سلام على حنية النبي، يا سلام على الألفاظ الجميلة. يا جماعة بلاش نبدع بعض ونفسق بعض أو نكفر بعض أو نرمي بعض بالجهل. خلينا حنينين أثناء النصيحة عشان تنزل النصيحة بردا وسلاما فتقبل ونبقى حبايب. وصلي اللهم وسلم وبارك على إمام الرحماء، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. مسكينة الطفاوية. نحن نقرأ في كتاب صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا عمار الراهب يقول: رأيت مسكينة الطفاوية في منامي، وكانت من المواظبات على حلق الذكر، فقلت: مرحبا يا مسكينة، مرحبا. قالت: هيهات يا عمار، ذهبت المسكنة وجاء الغنى الأكبر. قلت: ما الأمر؟ قالت: ما تسأل عمن أبيح الجنة بحذافيرها يظل منها حيث يشاء. قال: قلت: وبما ذاك يرحمك الله؟ قالت: بمجالس الذكر والصبر على الحق. نحن أيها الإخوة، بترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، أنت تدخل مدرسة الولاية. ثم الأولياء بعد هذا يتمايزون، هم درجات وهم رتب، فبعضهم ينال رتبا عالية بقضاء حاجات الخلق، بعضهم ينال رتبا عالية بالدعوة إلى الله، بعضهم ينال رتبا عالية بالصلاة، بعضهم ينال رتبا عالية ببر الوالدين، بعضهم ينال رتبا عالية بالذكر. ونحن عندما نقرأ يعني نبحث عمن يعني عن الأبواب التي تدخل بها أنت على الملك، علما أن كل واحد منا مفتوح عليه بأمر. نحن يا أخوان جميعا موهوبون، مش كل واحد موهوب بشيء. واحد بيننا تحبب له الصلاة، يحب يصلي، يتمنى أن يصلي، يتمنى أن يقوم من الليل فيطيل القيام. واحد منا يفتح عليه بالذكر، واحد منا يفتح عليه بالدعوة إلى الله، واحد منا يفتح عليه ببر الوالدين. مهما كنت موهوبا بشيء يقربك إلى الله عز وجل إلزمه. هذه مسكينة الطفاوية قيل لها: بما نلت هذه المنزلة؟ أبيحت لها الجنة بحذافيرها تطل على ما تشاء منها. قلت لها: بما ذاك؟ قالت: بمجالس الذكر والصبر على الحق. فنصيحة يا أخوان، إلزموا مجالس الذكر. هلأ نحن في ناس حبب إليه الذكر، بس نحن كلنا مطالبين بحد أدنى من الذكر. ورد يومي كل يوم 100 100 100 ألف، 100 أستغفر الله، 100 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 100 لا إله إلا الله، 1000 مرة الله الله الله. ثم أنت مطلوب منك مجلس ذكر بالأسبوع واحد، ادنوا من مجالس الذكر. لكن فينا من هو موهوب بالذكر، تجد بأن الذكر رفيقه، الذكر نشيده، الذكر ديدنه، الذكر عادته، تجده مغرما بالذكر، تجده مولعا بالذكر. نيالك إذا كلنا منصير من هذا الأمر، على أن ذكر الله عز وجل أيها الإخوة هو باب الله الأعظم. لذلك نصيحة: لا يفوتنكم وردكم من الذكر في كل يوم. لا ترضى أن يمر عليك يوم ويفوتك وردك من الذكر، ولا ترضى أن يمر عليك أسبوع بدون مجلس ذكر. نحن هنا في المسجد عندنا في كل يوم سبت مجلس ذكر من المغرب إلى العشاء. تعال تعال، اترك عملك وتعال، اترك، تعال أنت وزوجتك وأولادك، خلي أولادك يقولوا: الله يرحم أبونا علمنا على حضور مجلس ذكر. بكرة أنا وأنت سنموت، أولادك بكرة بيقولوا: الله يرحم أبي، هو اللي جابنا على هالمجلس من 40 سنة، من 50 سنة، من 70 سنة. نيالك إذا أنت دربت أولادك على ذكر الله عز وجل، يبقى خير الذكر لك في حياتك وبعد مماتك. هلأ الأخوة المسافرون يبحثوا عن مجلس ذكر قريبا منهم. دور، روح ابحث. يعني سامحني، كيف أنت بتبحث على ثوب حسن؟ كيف بتبحث على طعام حسن؟
كيف بتبحث عن شهادة جامعية؟ إنه أنا جامعة بتعطيني الشهادة بتقبل درسني. روح بالبلد اللي أنت موجود فيه، روح من مكان لمكان ومن حي إلى حي ومن مدينة إلى مدينة حتى تصل إلى مجلس الذكر. هناك إلزم المجلس. لنفترض أنت كنت في مكان ما في مساجد فيها مجلس ذكر جماعي، أنت وأصحابك وجيرانك وأرحامك عزموا بعضكم البعض هذا السبت، تعوا لعندي هيك قل لهم تعوا بدنا نعمل مجلس ذكر مع بعضنا البعض، أنت جيب أولادك وأنا بجيب أولادي والثالث بجيب أولاده، بنعمل ببيتك مجلس ذكر، والجمعة الثانية ببيت الثانية والجمعة الثالثة ببيت الثالث. يا أخي ما بنعرف يعني شلون بدنا نعمل مجلس ذكر، ماشي الحال، اجتمعوا مع بعضكم يوم السبت على المغرب بتوقيت دمشق وافتحوا هالمكسلر. نحن منقول الجلسة الذكر يعني منقولة هيك على الهواء مباشرة، عدوا وبتسمعوا شو عم نقول، قولوا مثلنا. نصيحة يا أخوان، لا تغادروا مجالس الذكر، لا تتركوا مجالس الذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا رأوا قوما يذكرون الله عز وجل اجتمعوا وتحلقوا حتى يبلغوا عنان السماء، يعني حلقات الملائكة بتوصل للسماء. فيقول الله تعالى وهو بهم أعلم: ما لكم يا ملائكتي؟ يقولون: يا رب عباد من عبيدك يذكرونك. يقول: ماذا يطلبون؟ قال: يسألونك الجنة. يقول: وهل رأوها؟ يقولون: ما رأوها. قال: كيف لو رأوها؟ يقولون: كانوا أشد لها طلبا. مما يستجيرون من النار. وهل رأوها؟ ما رأوها. كيف لو رأوها؟ كانوا أشد لها استجارة واستعاذة منها. قال: يا ملائكتي أشهدكم أني أعطيتهم سؤلهم وأجرتهم مما يستجيرون. تقول الملائكة: يا رب إن فيهم فلانا مرهقا ليس منهم، في واحد قاعد معهم بس هو مكتير راكز، بدون راكزين بس هذا عمنطجي مو راكز. فيقول الله تعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نصيحة، لو واحد بيناتنا شايف حاله عمنطجي، روح يا أخي عود مع حلق الذكر، الله وكيلك، الله عز وجل يشملك بما يشمل به الذاكرين، ومرة فمرة تصير منهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نصيحة: مكسب كبير أن تكون مع الذاكرين في الدنيا وتكون معهم، هدون الذاكرون بكرة يوم الأيام بيسألوا عنك، بكرة إذا أكرمه الله تعالى بالجنة بيقولوا: وينه في فلان كان يحضر معنا. ويطلبونك من الله، يعني حتى لو واحدنا نسأل الله السلام كان مقصرا وما ذهب إلى الجنة، يسألون ربهم أن يدخله معهم الجنة. إلك مكسب تحضر بمجالس الذكر، إلك مكسب تحضر بمجالس العلم. فاجتهدوا يا شباب أن يكون لك أقل شيء مجلس ذكر في كل أسبوع. بعض الصالحين بعد أن توفاه الله تعالى رؤية في المنام في حلة حسنة، فقيل له: أين أنت؟ قال: في الجنة. قال: بما؟ قال: ذهبت تلك العبارات واختفت تلك الإشارات، كل شيء بقلب الدنيا حكي وقلي لقلك وبيع وشري كله راح، ذهبت تلك العبارات واختفت تلك الإشارات، ولم ينفعنا إلا ركيعات صليناها بالليل والناس نيام. اجتهدوا يا أخوان يكون لكم مجالس ذكر، اجتهدوا يكون لكم مجالس قيام ليل، اجتهدوا أن تتحول أنت إلى علامة على الذكر، بصير اللي بيشوفك يذكر الله تعالى. أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى برؤيتهم. كيف بتصير أنت هيك؟ إذا أدمنت وأكثرت من ذكر الله تعالى. فمسكين الطفاوية قيل لها: بما نلتي؟ بما ذاك يرحمك الله؟ قالت: بمجالس الذكر والصبر على الحق. هلا كمان في واحدة تانية: الأولياء يصبرون على الحق. الحق ليس سهلا. هلا الصلاة ليست سهلة، بدك تصبر. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. مو واصبر واصطبر، زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى، يعني اصبر صبرا شديدا على المحافظة على الصلاة. التزامك بالمسجد ليس سهلا، في من يستهزئ بك وفي من يخوفك وفي من يعني يؤذيك لأنك تلتزم ببيوت الله تعالى. والصبر على الحق. بر الوالدين ليس سهلا، مرات أبوك وأمك الحقيقة يطلبون إليك طلبات يعني ما أنزل الله بها من سلطان،
وبدك تروح تلتزم بما يقولون. يا أخي والله حاسس حالي حبطلع من جلدي. بدك تصبر على الحق. ثباتك على طريق الإيمان ليس سهلا. انضباطك بغض البصر ليس سهلا. بحثك عن المال الحلال ليس سهلا. تركك للحرام ليس سهلا. تربيتك أولادك تربية صالحة ليست سهلة. حفظك للقرآن الكريم ليس سهلا. الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مرات إنسان تنصحه ترشده تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر فيؤذيك. قيل لها بمن نلت هذا؟ قالت بمجالس الذكر والصبر على الحق. طيب أنا شو بدي سايب؟ بدي صلي ضلي أبقى صابرا على الحق. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. أنا طريق الحق لا أتركه حتى تنفصل هذه عن هذا لآخر نفس من الأنفاس. لكن بدك جنة ببلاش؟ ما بصير جنة ببلاش. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ما بتنفحصوا، بدك تنفحص بثباتك على الحق. هل تثبت؟ لما بتزيغ، لما بتغير، لما بتميل، لما بتترك. لك يا أخي معلش والله يعني أنا بحب الحق بس هن قالوا لي، هي بتعمل بمنظمة دولية، قالوا لا إذا بدك يعني أنت جديرة كتير تصيري بهالرتبة، بس يعني حاسين هالإشار حيعيقك عن بعض يعني أمورك الوظيفية. ما منعرف شوفي حالك. إجت لتسأل شو يعني أنا بجوز إيم الإشار؟ شو بجوز؟ شو عم تسألي أنت؟ الصبر على الحق. قال إيه بس هيك أنا يعني ما بأخذ هالرتبة الوظيفية. إيه بلا كل الوظيفة إذا بدك، مو بس الرتبة الوظيفية، بلا كل هذا العمل، وابحثي عن غيره في مكان تبقين فيه على الحق. شاب يعرض عليه أنه أخي أنت ممكن تأخذ معاش معين، بس بقال يعني المجموعة هاي اللي عم تشتغل هالشغلة يعني في عندها بعض تزوير لإيصالات، تزوير لتوقيعات، يعني بس بدك تشارك معهم بهذا الأمر. إنه شو بصير أنا شارك؟ لأنه إذا ما شاركت أنا بيطالعوني من هذا المكان كله. شو تشارك بالباطل؟ شو تشارك بالتزوير؟ شو تشارك بتغيير الفواتير؟ شو تشارك؟ لكن بدك جنة تطل منها حيث ما شئت. قالوا لمسكينة الطفاوية بمن نلت ذلك؟ أبيحت لها الجنة بحذافيرها تطل منها حيث تشاء، تروح وما بدها. قال قلت بما ذلك رحمك الله؟ قالت بمجالس الذكر والصبر على الحق. هو الحقيقة يا أخوان الذكر بده ينعكس بمكتبك، الذكر بده ينعكس بعلاقتك مع زوجتك، الذكر بده ينعكس بعلاقتك مع أولادك، الذكر بده ينعكس بكسبك. فنصيحة يا شباب يا أخواني أخوات، اثبتوا على الحق، والله ما من واحد منكم يصدق مع الله عز وجل إلا سيعطيه عطاء، مو الخميصة يلي أنت رميتها لله، مو المنصب الوظيفي اللي أنت تركته لله، مو المكانة الاجتماعية اللي أنت تركتها لله. الله سيعطيك أكثر منها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وستأخذه في الدنيا وتأخذه في الآخرة. ما بدي لكم جربوا، الله ما بيتجرب يا أخوان، بس هذا أمر متواتر متواتر، مو واحد مو اثنين مو خمسة مو 17 مو 47 مو 1930 مو 17,000، أمر متواتر. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال عمار وكانت تحضر معنا مجلس عيسى ابن ذاذان، رجل صالح كان يعقد مجال الذكر، فكانت هذه العابدة كانت تحضر بالمجلس. فقال عمار قلت يا مسكينة ما فعل عيسى؟ فضجت ثم قالت كسي حلة البهاء وطافت بأباريق حوله الخدام، ثم حلي وقيل يا قارئ ارقه، فلعمري لقد برأك الصيام. قال وكان عيسى قد صام وقتا طويلا. يعني هذا الشيخ الذي كان يعقد مجلس الذكر سألوها أنه طيب شو صار مع الشيخ؟ قالت والله هذا شغلته شغلة كتير كبيرة، وقيل له لقد برأك الصيام، أنت ببركة الصيام، كان له أوراد من الصيام طويلات أخذت مكانة عليا. فتعوا يا إخوان نجتهد بالذكر ونحافظ على الثبات على الحق،
وما استطعتم إذا فتح على أحدنا باب للصيام فليفعل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: فاصل إعلاني.
2: فاصل إعلاني.
1: ونتابع.
2: ونتابع.
3: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
4: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
3: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
4: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
3: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
4: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
3: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
4: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
3: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
5: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
6: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
1: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم مجددا مستمعي إذاعة التوحيد. الذكاء الاصطناعي، ذكاء عبر الأثير، كيف يستخدم الداعية والمربي الذكاء الاصطناعي؟ ترى هل سأل داعية يعتلي المنبر منذ سنوات ويصعد إليه كيف يجهز ويعد خطبة الجمعة؟ هل سأل أحدكم نفسه ما الذي يمكن أن أقدمه لرواد المسجد وأنا يجلس بين يدي الطفل الصغير الكبير المسن المثقف العامي؟ هل سأل أحدكم مرة نفسه أيها الأحبة الكرام كيف يمكن أن يكون خطابي لهؤلاء وكيف تكون مهارات الاتصال بيني وبينهم؟ هل كل من يعتلي المنبر أو يجلس ليقدم درس قادر على أن يقنع الآخرين؟ أم أن هناك فجوة فيما بين العالم أو الداعية وبين من يستمع إليه؟ ما يقال عن الدعاء يقال عن المعلمين، فالمعلم داعية والداعية معلم، وكلاهما يحقق الهدف الذي وجد من أجله والذي كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، أنك تخاطب الناس على قدر عقولهم. وبالتالي أحبائي، أتى الـ AI لكي يبسط المعلومة. الذكاء الاصطناعي بكل تطبيقاته ما أتى إلا ليحقق عملية التعلم، وبالتالي قد أعلم، ولكن عندما تسأل المتعلم هل تعلمت يقول لك لا. لماذا تحب المعلم فلان أو المعلمة فلان؟ يقول لك لأنه ذكي مبتسم يشرح لي بسهولة. طب لماذا تكره المعلم فلان أو المعلمة؟ يقول لك لأنه دائما متجهم، صعب، يعاقبني بغلظة ويتعامل معي أو يتجاهلني ولا يسألني داخل الصف. وهنا أحبائي رسالتي إلى المعلمين وإلى الدعاء، عليك أن تتعامل مع الفئة اللي بين إيد حضرتك وتعرف أنماط تعلمها. هناك البصري الذي يحب أن يرى المعلومة، هناك السمعي الذي يحب أن يسمع ويتعلم من خلال الاستماع، هناك الحركي الذي لن يتعلم إلا إذا ما استدعيته وقام وتحرك. وبالتالي هذا من سنن الله داخل البيت وخارج البيت. لابد للأب والأم أن يراعوا طبيعة وأنماط تعلم أبنائهم، لابد لمعلمة الروضة أن تراعي ذلك، ولابد للإمام والداعية ومحفظ القرآن في حلقات التحفيظ أن يراعي أن هناك من يتملكه الشعور الحركي في عملية التعلم فيتحرك، وهناك من يريد أن يستمع فيميل إلى التعلم بالاستماع، وهناك من يميل إلى الجانب البصري. فلا بد أن أعد عروض تقديمية جميلة رائعة تلفت انتباه هؤلاء المتعلمين. رسالتي إليك أيتها الأم وأيها الأب، عليك أن تراعي ذلك مع أبنائك. إلى الدعاء عليكم دائما أن تنظروا بمنظور المعلم الفاهم الواعي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة فيقول الجميع كأننا ننظر إليه وهو يتحدث، كأنه ينظر إلى كل واحد منا. هذه شمولية الطرح والنية الصادقة من المعلم إلى المتعلمين. أيها الأحبة الكرام، من المهم جدا أن نعي أن الذكاء الاصطناعي أداة وليست مفتي يستخدم في التحضير والبحث، لكن الفقه والفتوى والدعوة تحتاج عالما ربانيا، لابد من التحقق من الآيات والأحاديث قبل استخدامها وقبل عرضها، لأن الذكاء الاصطناعي قد يخطئ أو يختلق. تلك الرسالة الهامة التي أختم بها تلك الحلقة أحبائي، لا نسلم بما يأتي بين أيدينا، ولا بد وأن نراجع. يعني إذن رسالتي أيها الداعية أيها المعلم، إذا ما استخدمت أي تطبيق شات جي بي تي أو جيميناي أو كوين أو ديبسيك أو غيرها من التطبيقات وأتت إليك المعلومة، عليك أن تراجع، عليك أن تعدل، عليك أن تكون حذر جدا. لماذا؟ لأنه عندما وجدت قاعدة البيانات، وجدت تلك القاعدة وجدت باللغة الإنجليزية أولا، ولم يكن هناك اهتمام باللغة العربية، ثم مرت سنوات من 21 إلى 23 بدأوا يهتموا بوضع التراث وغيره في السياق، وبدأت تتحسن نسبيا، ولكن هذا لا يمنع أنه يخطئ، وعندما يخطئ لابد وأن تراجعه، فأنت المسؤول وأنت الذي يقود، ومن صنع الذكاء الاصطناعي هو الإنسان، فلا يجب أن تجعله هو دليلك، وإنما أنت المتحكم به. نلتقي بكم دوما على خير، دمتم في أمان الله، نستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دكتور صلاح عبد السميع.
0: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع،
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. من هنا انطلق
2: وأعرف ما دربي وما هدفي،
3: وراية التوحيد أعلي،
4: وراية التوحيد
5: راية الحق بالعالي ارفعوها،
3: وللمستقبل قد مضينا،
4: وللمستقبل قد مضينا.
3: معكم فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: تابع البيوع أشياء متفرقة لا يجوز بيعها: بيع الماء والملح والكلأ والنار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار، وثمنه حرام. قال أبو سعيد: يعني الماء الجاري. أخرجه أبو داود وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ. أخرجه البخاري ومسلم. وعن إياس بن عبد المزني رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. بيع الغنائم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالة أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع. أخرجه النسائي. بيع حبل الحبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلف في حبل الحبلة ربا. أخرجه النسائي. بيع ضراب الجمل وعسب الفحل. عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. أخرجه البخاري. بيع الصدقة. عن أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء. قال: وكانت حديقة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها، فهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أرجو بره وذخره. فضعها أي رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ يا أبا طلحة، ذلك مال الرابح، قبلناه منك ورددناه عليك، فاجعله في الأقربين. فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه. قال: وكان منهم أبي وحسان. قال: وباع حسان حصته منه من معاوية، فقيل له: تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال: ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم؟ قال: وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة الذي بناه معاوية. أخرجه البخاري. بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. النهي عن الخداع في البيع. النهي عن مطلق الخداع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف، فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي الله، إني لا أصبر عن البيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت غير تارك البيع فقل هاء وهاء ولا خلابة. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا داء ولا خبثة ولا غائلة. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. أخرجه البخاري.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوق إلى لقائك، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. نسأل الله عز وجل ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن نشتاق إلى الله إلا إذا أحببناه، ولا يمكن أن نحبه إلا إذا تعرفنا عليه، على أسمائه صفاته عظيم نعمه. عبد تواب ورب تواب. الله سبحانه وتعالى ذكر من الصفات العظيمة الجميلة التي يحبها من عبده أن يكون توابا، وذكر الله سبحانه وتعالى عن نفسه أنه تواب، فقال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد التواب. التواب صيغة مبالغة، العبد الذي كلما قصر عاد إلى الله سبحانه وتعالى. الأصل في معنى التوبة الرجوع، إن كنت في خير ارجع إلى الله بالحمد والثناء والشكر، إن كنت في مصيبة ارجع إلى الله بطلب العون، ارجع إلى الله بالصبر، ارجع إلى الله بحسن الظن، ارجع إلى الله بالدعاء، إن كنت في طاعة ارجع إلى الله بالحمد والثناء أن وفقك وأعانك ويسر لك. فالله عز وجل يحب العبد التواب، يحب العبد الذي لا ييأس. كم عصى من مرة؟ مرة، مرتين، عشر مرات، يتذكر أن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يعود إليه وأن يسرع في الفيئة إليه. لماذا؟ لأن الله عز وجل تواب. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. وكأن سؤالا ينشأ، لما ألجأ إليه دائما وأبدا؟ إنه كان توابا. الله سبحانه وتعالى يقبل توبتك ويغفر ذنبك ويعفو عن خطيئتك. المهم ارجع إليه، اطرق بابه. الله تواب. تواب صيغة مبالغة. الله سبحانه وتعالى كلما تبت إليه تاب عليك، ثم تاب عليهم ليتوبوا عن الثلاثة الذين خلفوا. تاب عليهم، وفقهم للتوبة، شرح صدورهم للعودة، أدخل في قلوبهم شيئا من الندم الذي يضربهم كسياط على قلوبهم، لتكون نفسا لوامة لتصحيح الحال والمسار. ثم تاب عليهم ليتوبوا ليقبل منهم هذه التوبة. فإذا تاب عليهم جاءت الخيرات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. من يعطي مثل هذا العطاء؟ لا يوجد إلا ربنا سبحانه وتعالى. سبحان علام الغيوب، عجبا لتصريف الخطوب، تغدو على مهج النفوس وتجتني ثمر القلوب. يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قرقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
4: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: مد عليه الحلو على كل اللي قاعدين. يلا
1: بدأ مد على عروس تبعتي أنا، بدأ مد على الناس.
0: عروستك لما تروح بتمد عليها زي ما بدك، بس لقيت عيب مد على القاضي لقيت. ماشي يلا يلا
1: أخذ منه مصاري.
0: الله يقطع مصارينك يا بعيد، ولكن هنا يلا.
1: طيب خلاص أيو بدك عم أبو الديب بدك حلو.
2: والله اللي بيطلع منك يا رجب بركة. بدك تمد بناخد، بدكاش تمد بركة.
0: لا كيف عاد، انت في مقام حماه مقام عمه، ينفعش مد على عمك ابو الديب يا رجب. يلا مد.
1: ابا انا بديش اخذ، انا بديش اخذ صينيه عضه.
0: لما نروح بنعطيك صينيه ضلك.

0: تذيع وتلوخ فيها لما تنفجر. بس هذه عيب هذا للضيوف وللقاضي. اتفضل ابو الدياب.
1: يسلموا يسلموا يا عريس.
0: يلا يا رجب بدا خطيبتك اشوف. يلا
2: ما انتوا قاعدين كلكم تطلعوا علي قاعدين.
0: اقول لك هو انت ايش بدك تعمل يا حيوان؟ بدك تمد عليها حلو. يلا نهينا.
2: ما عشان بخجل قدامكم انا.
1: لا تخجلش يا رجب. هل جيت هبه صارت حلالك زلالك.
3: يلا الف مبروك يا هبه. نيالك نيالك.
4: الله يبارك فيك.
3: يو بتعيط هالبنت. قال والله عال
4: يعني هي اخريتي اتزوزوني لواحد على البركة.
3: ولك هذا على البركة ولك هذا ببيع 10 زيك وبشتريهم. بعدين هذا حيكون زي الخاتم في اصبعك يا هبلة.
4: انا يا امي بديش ما حد يكون زي الخاتم باصبعي. انا بدي واحد يكون عادي وطبيعي.
3: ولك هو الراجل ايش بعيبه طالما بيشتغل وبيجيب مصاري؟ ولك ايش بعيبه؟ ولك والله غير بكرة تلعب في المصاري لعب. انت اليوم عايشة عنا في غرفة صح؟ بكرة حيكون إلك بيت في اسمك وهتعيشي انت وجوزك رجب فيه ومحدش حيتدخل فيكو.
4: قصدك انا ورجب والحمار.
3: طب خلص خلص قومي خلينا نحط الاكل عشان يتغدوا. قومي.
1: اهلا وسهلا يا جماعة شرفتونا شرفتونا يا جماعة. اهلا وسهلا.
0: الله يبارك فيك يا ابو الديب. الله يبارك فيك. ان شاء الله دائما داركو تكون عمر بالافراح ان شاء الله.
5: عارف يا ابو النسر للأمانة للأمانة أنا اللي عجبني في رجب شغلة واحدة.
0: أها إذا شغلة واحدة هيك بتكون خسرانين. أخوي رجب بعرفه كويس عنده كتير شغلات كويسة.
5: لا يعني قصدي هذه شغلة من شغلات كتيرة.
0: أها زي إيش يعني يا أبو الزكا؟
5: رجب بموت على الشغل ولا بقعد بالمرة وهذه الميزة الحلوة في الرجال.
1: الميزة الحلوة في الرجال إنه يكون بيتقي الله وعلاقته مع أهله بتكون كويسة.
5: هو احنا بدنا نقلبها خطب جمعة ومواعظ؟ هو احنا كفار يعني؟
0: يا رجل انت ليش اخدت هيك؟ قصد وائل يا ابو الذكر انه السعادة الحقيقية مع اهل الدار.
1: انا يا جماعة متأكد انه رجب مش حيظلم هبة حيعيش ملوك. ولا ايش رأيك يا رجب؟ بشوفك ساكت.
5: من حد ما روحته من المحكمة وصلته عنهان على البيت وهو قاعد مطمن راسه بياكل فضافره. هو فضيلكو رجب.
1: خجلان خجلان. يلا معلش معذور الراجل.
0: رد عليهم يا رجب رد. ولك نزل ايدك نزل ايدك هريت وانت بتعضعض في قاعد. رد عليهم يلا.
2: ايش ارد عليهم؟ ايش بدي احكي؟ ايش بدي اقول؟ ها بقعد بصرف الاكل انا وقعد بشم ريحة.
1: تقلدش يا رجب. 5 دقايق والاكل بكون جاهز.
2: يلا يا نهيل خلصي في الاكل.
0: احنا برضو لحتى الان يا ابو الديب ما اتفقناش وقتيش الاخر.
1: احنا بالنسبة لنا يا اخو ابو النسر وقتيش انتو بتكونوا جاهزين احنا جاهزين. انتو اعطتونا المصاري وضل عليكو 500 دينار زي الاتفاق. من الصبح بنروح بنكسي.
0: طيب خلاص تمام اعطينا مهلة 10 ايام. ايش قلت؟
1: زي ما بدك يا اخو ابو النسر.
5: كويس برضو 10 ايام علشان برضو تلحقوا تحجزوا الصالة وبرضو احنا نلحق يعني نعمل الحنة ونرتب امورنا. مليح مليح 10 ايام خير البر عاجله.
0: على بركة الله.
6: ايش يا تايسون؟ بشوف اكياس الزبالة مربطة ومرمية على الحيطان. ايش الدعوة يا اخوي؟ ايش فيه؟
1: طب مالك يا اخوي بتزعج؟ مالك عليا؟
6: مالي عليك؟ يا اخوي مش متعودين في المصنع نكون زي هيك.
1: طب انت مش عارف انه رجب امبارح واليوم كان عنده كتب كتاب؟
6: يا صلاة النبي عشان رجب خطب الزبالة بدها تضلها مرمية على الحيطان؟ كيف فكر لما يتجوز وياخد اجازة اسبوعين ولا شهر؟ ايش راح يصير فينا؟
1: يا اخويا خلاص هو وعدني قال لي بده يجي في الليل وينظف كل المصنع.
6: لا حول ولا قوة الا بالله. ماشي يا اخوي اذا ما جاش رجب اليوم 3 عمال 4 بتخليهم يطلعوا وينفضوا المصنع نفض. بديش اشوف المصنع زي هيك.
1: ماشي يا اخو ولا يهمك. والله ومبارك ما سويت يا ابو الديب لبنت عمك.
2: الله يبارك فيك عقبال عند اخوتك وحبايبك.
1: كيف عريسكو؟ ان شاء الله كويس.
2: يعني انت غشيم عن رجب جاي تسألني عنه؟
1: ما هو الواحد لما يقرب عليه غير لما يعرفه من برا لبرا.
2: انا بهمني مدام اخوه محترم وهو محترم كل اشي بهون.
1: طيب وقتاش الاخذ ان شاء الله؟ الجماعة قالوا لنا 10 أيام، هاي فات منهم يومين، يعني الأسبوع الجاي إن شاء الله، إن الله أعطانا عمر.
0: يلا ألف مبارك وعقبال عند أخوك أبو الزكر ووائل.
1: في حياتك إن شاء الله.
3: يا هبة يا هبة، إيش بتعملي يا هبة؟
4: بجلي بجلي يا نهيل.
3: سيبينا من الجلي هالجيت، هو إحنا في الجلي.
4: طب ها إيش أعمل؟
3: سيبك من اللي في إيدك وروحي إلبس وجهزي حالك، يلا عشان نروح نكسيكي.
4: والله ما إلي نفس يا نهيل أطلع.
3: وبعدين معاكي، هو إحنا بدنا نضلنا نعيد ونزيد في نفس هالموضوع؟ كل إنسان يا هبة بياخد نصيبه. وصدقيني والله رجب طيب ومحترم، والله غير تشوف السعد على إيده، بس الناس خلص كل واحد بيشتغل في البلدية بيحكوا عنه مسكينه على البركة.
4: يعني لو إلك أخت أو بنت اتقدم لها واحد زي رجب بتوافقي عليه؟
3: وليش ما وافقش؟ إيش ناقصه هو؟ بكرة بتشوفيه كيف لما يتحمم ويقص شعره ويلبس هالبدلة، والله ما تعرفيه.
4: خايفة، خايفة أني أنا ما قدرش أنسجم معاه.
3: ولك أنت لسه في جنة، ما شفتيش بنات تجوزوا شباب مشلولين ورديوا فيهم وعايشين وبيخدموا فيهم ليل نهار؟ ما شفتيش بنات تجوزوا شباب مكفوفين وعايشين عيشة يا الله ما أحلاها؟
4: خلص راضية بنصيبي، وإن شاء الله يا رب الله بيوفقني.
3: أيوة، ومن اليوم وطالب بدك تصيري تلبسي وتجهزي حالك لما يجي خطيبك.
4: هو بده يجي كل يوم؟
3: والله هو حر بده يجي كل يوم، بابنا مفتوح أهلا وسهلا فيه، بس انت عارفة ضايل أسبوع للأخد.
4: طيب وين بدنا نطلع حلقات؟
3: بدنا نطلع حلقات على محلات أبو مالك، إحنا زباين عنده من زمان، دايما كان يقول أي حاجة بدكم إياها أهلا وسهلا وأنا براعيكم، وعنده كل حاجة.
4: ماشي يلا شوية وبلبس.
0: هينا حجزنا لك الصالة يا رجب، وحجزنا لك الفدعوس، وحجزنا لك أبو صمرة تبع الدحية، إيش بدك أكتر من هيك؟
2: بديش أنا فدعوس، أنا بديش فدعوس، بدنا البزعمة هذا بضرب الزمارة، وفي واحد معه طبلة بالقربات بضل يخبط عليها.
0: ما هو هذا يا رجب اسمه فدعوس، هذا هو الفدعوس.
2: مش اسمه فدعوس هذا، اسمه فتحي، أنا بعرفه، كان يزعقوا عليه قلوه تعال فتحي تعال.
0: ولك بحكيش عن الزلمة، بحكي عن الفرقة، بحكي عن البزمر وفيه قاعدين
2: أبو والدحية.
0: هدول فرقة أبو صمرة، أحلى فرقة دحية في البلد.
2: أبو دك أجيب إقلان عصير؟
0: بدي أجيب إقلان عصير يا رجب.
2: أبو دك أجيب مغني رالي ويضرب سلام وتحيات إلي، وبديش أضعني قاعد راني أسمع تحيات إلي.
0: أنا حجيب لك مايك يا رجب وضل لك أعطي تحيات لما تنسطح.
2: ما بديش أنا أعطي، أنا بدي ضلني قاعد أسلم على الناس ورفعوني وجيبوا حرام ويرموني فوق.
0: وبعدين مع سماك، ولك أنا مش فضيلك انهيني.
2: إيش بدك مني أنت؟ إيش بدك؟
0: اسمعني كويس، الصالة حجزت لك إياها والفرقة حجزت لك إياها ومية صينية رز بالتمام والكمال حجزت لك إياهم، إيش بدك أكتر من هيك؟
2: بدي بدلة، أنا بدي بدلة قط عشان البسة.
0: بدلة قط؟ ايش رايك تنصمت بالشرط يا رجب بالمرة؟
2: بدي البس شراط وجرابين والبس البوت تبع البادية.
0: الله يعينها يا شيخ، الله يعينها بنت الناس عليك. خلينا كمل كلامي وركز معايا يا رجب.
2: انا مركز معاك، انا احكي احشوية.
0: انا عملت لك كل حوايج العرس، عارف قديش كلفن هدول غير المهر اللي دفع لنا الناس يا رجب؟
2: يمكن اكتر من 250 ليرة.
0: 250 ليرة في عينك؟ أكثر من 3000 دينار يا رجب، و2500 هاي قديش صاروا؟
2: 3000 و2500.
0: 5500 دينار هدول دفعت انكاش يا رجب.
2: أما أنا محوش مصاري كتير، أنا من زمان من فدوس وأنا في صف سادس وأنا قاعد بشتغل وأنت بتخبط حوش لي.
0: أيوة أيوة أيوة أيوة، افضحني يا رجب وقول أخوي سرق المصاري. أيوة افضحني. اسمع يا رجب، بيني وبينك الله، مصاريك محسوبات بالشكل، محسوب يا حبيبي قديش لك مصاري وقديش انا دفعت من جيبتي.
2: قديش انا دفعت وقديش انت دفعت؟
0: انت يا رجب كل اللي دفعته اللي حوشته 1200 دينار وانا كملت الباقي، يعني هلقيت يا رجب انا قديش بدي منك؟ ما يقارب 4200 دينار.
2: بدك مني 4000 دينار؟
0: يا رجب ايش بتفكر انت؟ ولا بتفكر الزواج لعبة انت؟
2: عم مغارك كنت محوش كتير انا مصاري،
0: ما انا كنت اخذ لمرة التانية يا رجب ولا لبيت التاني. نص على بطنك راحن يا استاذ رجب.
2: هقطع علي دين 4000 دينار.
0: مش لقيت بدي اياها منك يا رجب. بكره لما تتجوز وترجع تشتغل تاني بالسد براحته.
2: طيب ماشي، لقيت اختشنا نروح ناخذ العروس.
0: الاخذ يا رجب يوم الخميس، تمام؟ خلاص هيك اتفقنا مع الجماعه احنا.
2: طيب هقطع، انا ممنوع اروح على الدار بالمره؟
0: لا يا رجب، لازم لقيت ضايل 3 ايام لسه، لازم تاخذ لك هديه هيك وتروح تقعد مع الدردشه سوا.
2: ولا نقعد لحالنا نضل نحكي؟
0: اه وايش فيها يا رجب؟ ولا بدك تقعد انت والحاره يعني؟
2: خلاص بقعد. مش بدك تتزوج؟
0: حتتزوج لك وحتلبس لك وحتنبسط انت وياها. خلاص يا رجب، ما هي حلالك لقيت صارت.
2: طيب خلاص لقيت اخذ ظرف معي هديه.
0: بتسحب حالك لقيت وبتروح على محل ابو مالك وبتقول له بدي تظبط له هديه لخطيبتي.
2: ليش اروح ابو مالك؟ ما عندنا في الكيس في بطاطا وفي بندوره، باخذ ضرب بندوره وباخذ علبتين لحمه، ما انت عاوز تحلموا ان.
0: حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا رجل. يا زلمه انت وين عايش؟ والله غير تجلطني انت، والله غير تجلطني. بنت الناس جعاني بندوره وبطاطا يا غبي؟
2: اما ما قاعد بقول ايش بدي اخذ لها انا؟ ايش بدي اخذ لها؟
0: ولكن الناس الايام هذه بتاخذ جوال، بتاخذ ايباد، هي هالمره واحد اللي حتروح عليها قبل ما تتجوز.
2: خلاص بروح بشتري جوال من الحديث، الحديث ولا واحد اشترى زيه.
0: رجب دير بالك ما تجيبش حاجه غاليه، بتجيب حاجه هيك منيحه ومتواضعه وكويسه، المهم تبيض الوجه.
2: خلاص بتجيب لها جوال انكشاف كبس.
0: ان ايش يا اخوي؟
2: انكشاف كشاف كبس كبس.
0: كبس يعني مش لمس قصدك. ايوه مقطوره تكبسك وتخلصنا منك يا بعيد. خذ اللي بدك اياه يا زلمه واقلب عنبوزي مشان الله. خلص
2: طيب ما صار بدك تضايق تزعق علي. وده بقى كان في العرس بدي اقعد ارقص. هاني بقول لك بعد ما ارقص بدي بالعصاية طب خبط في كل الناس واطردهم من العرس، وبعدش اخليهم يجي قلايتهم يقعدوا.
0: الطب فيهم حمط بالعصاية رجب وبعدين ترجعهم تاني كيف؟ هاد فهمني.
2: ما هو هيك برقصوا في الحفل بمسك العصي.
0: قصدك بدك الرقص الصعيدي يعني؟
2: ايوه هذه اعمق كل اشي.
0: اعمل اللي بدك اياه بس قبل ما تروح انا سايبك اسمعني منيح وركز.
2: هيني مركز.
0: بوتك هذا وجرابينك هدول اذا بتروح فين انا سايبك والله لحرقك حرق، سامع؟ ولك ريحتهن بصحن الميت من قبره. خلص ارحمنا.
2: طيب خلاص بطلع بالشبشب تبع الحمام المقصوص من قدام.
0: اطلع في اللي بدك اياه، المهم بوتك وجرابينك هدول المنقوعات في الكاس 100 سنه بديش اشوفهم بالمره، سامع؟
2: طيب خلاص ايش كمان؟
0: جبت انا هيا جوا علبة كالونة لسه مش مكسورة خام، بتغسل لي رجليك وبتنقع فيهم رجليك قبل ما تطلع على الجماعة، ماشي؟
2: ايش انا بدي احلق دقن رجلي انا عشان احط كالونيا؟
0: ما هو يا اخوي والله رجليك بيطلع من ريحة وبفرز شغلات، والله ما نفسي افهمش اللي بيطلع من رجليك يا زلمة. خلص انقع رجليك وروح ما تكسش برم.
2: طيب خلاص بدكش روح معاي؟
0: ولا كان الخطبها ولا انت؟ امشي خلص روح.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جليبيب صحابي جليل، كان من الفقراء، يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرتاده مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب فتاة من الأنصار لنفسه. سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج يا جليبيب؟ قال: أنا جليبيب، من يزوجني لا مال ولا منصب ولا مكانة؟ قال: اذهب إلى فلان من الأنصار بيت الفلاني يزوجوك ابنتهم. فذهب جليبيب وأخبرهم أنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وأن رسول الله يخطب ابنتهم له. فقال الأب: جليبيب انتظر حتى أستأذن أمها وأتشاور معها. وذهب يشاور أم تلك الجارية، فقالت الأم: جليبيب وقد رددنا فلان وفلان، يعني ما بقي إلا جليبيب، رددنا من هم خير مكانة في المجتمع، فكيف نزوج جليبيب؟ وسمعت الجارية الحوار فقالت: كيف تردونه وقد رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لئن كان رضيه صلى الله عليه وسلم فإننا أرضاه لديني وأرضاه لنفسي. فاقتنع الأب وقال: نشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن كنت ترضاه فقد رضيناه. قال: فإني أرضاه. فزوجوه ابنتهم حبا وكرامة لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجليبيب، ولرضا النبي صلى الله عليه وسلم لجليبيب أن يتزوجها. فما هي إلا أيام ويخرج جليبيب، قيل سمع صوت في المدينة، وقيل خرج في غزوة من الغزوات وشارك فيها، وافتقده النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يتلمسه: تفقدون أحد؟ قالوا: نفقد فلان وفلان. قال: لكني أفقد أخي جليبيب. فجاءوا فإذا به ميت قد قتل 7 من حوله ثم قتلوه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لينظر إليه والدموع تجري على خديه ويقول: قتل 7 وقتلوه. يقول بعض الصحابة: والله ما رأيت امرأة أنفق منها، من تلك الجارية التي رضيت بجليبيب، جعل الله المال يدور على يدها. وهنا انظروا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أحسن الاختيار، ونظر لهذه الجارية فعلم من صلاح دينها، فاختار لها من هو صالح في دينه كجليبيب. وربما هذا الرجل في الأرض ليس له قيمة، لكنه عند الله عظيم. رب أشعث أغبر ذو طمرين مطرود بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. صعد عبد الله بن مسعود على شجرة فمالت به، وانكشفت الريح عن ساقيه، فإذا بهما دقيقتين، فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال صلى الله عليه وسلم: لكنها عند الله أثقل من أحد. وانظروا إلى هذه الفتاة التي فرحت أن تلبي رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان في الأمر أن تقدم نفسها زوجة لرجل ربما لا ترى أنه مكافئ لها. وانظر إلى ذلك الرجل العاقل رب المنزل، عندما خطبت ابنته لم يتصرف بانفراد، وإنما عاد ليشاور، وشاور زوجته ودار الحوار، لكنها أسرة مباركة. لما سمعت النصيحة من ابنتهم رضيت، وقالت: كيف تردونه ورضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى هذا جليبيب الضعيف، كيف أنه بعد ذلك يقتل 7 ويقتلونه والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه. ولما أطاعت النبي صلى الله عليه وسلم وحققت رغبته أكرمها الله عز وجل، أكرمها الله عز وجل بأن جعل المال يدر في يدها، فما رؤيت بعد ذلك امرأة أكثر إنفاق منها. فأي بركة، إنها بركة النبي صلى الله عليه وسلم. يوم أن نحقق رغبته فكيف وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم بين يدينا؟ كم من الأعمال الصالحة طلبها منا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم من الأوامر والنواهي حذرنا منها. فأين الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس حب النبي صلى الله عليه وسلم شعارات ولا أبيات تقال ولا كلمات تكتب ولا عبارات ولا رسائل من خلال مواقع التواصل. حب النبي صلى الله عليه وسلم طاعته، إن المحب لمن يحب مطيع، كما أطاعت هذه الجارية فليطع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حبيب. وتأملوا أيضا إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم للمساكين، المساكين
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. كان رسولا للمساكين، يجتمع فقراء الصحابة من أهل الصفة بجوعهم فيجتمعون في بيته فيأتيهم باللبن ويسقيهم، يخرج فيعيش معهم الجوع، يربط الصحابي حجر على بطنه من الجوع والنبي صلى الله عليه وسلم يربط حجرين من الجوع. كان كلما جاءه شيء أرسل به إليهم، إنه صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، أحبهم وأحبوه وعاشوا معه، فكانت أروع القصص والنماذج من حياته صلى الله عليه وسلم. جارية أطاعت أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا لها أجر ربها، رضي الله عنها وأرضاها، وصلى الله وسلم على نبينا ونبيها عليه من ربنا أفضل صلاة وأتم تسليم.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة الثالثة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نشرة الظهيرة من الميادين وفيها عراقي يؤكد أن إيران قدمت عبر قطر للولايات المتحدة خطة لإعادة فتح مضيق هرمز في 7 أيام مقابل تنفيذ شروطها، ووسائل أعلام أمريكية تنقل عن ترامب رفضه المقترح. في العراق عاصفة إدانات بعد قرار الحكومة إغلاق مطاراتها أمام الرحلات الإيرانية، ومكتب الزيدي يعلن إجراء محادثات مع الأمريكيين لاستثناء بعض المطارات. تكثيف الغارات السعودية على البنية التحتية اليمنية ومنها استهداف الجسور، ودول اتفاق مكة تؤكد التزامها بالدفاع عن أمن السعودية. في قطاع غزة شهيد وجرحى بنيران الاحتلال، في الضفة اقتحامات واعتقالات، و11 قائمة تقدم ترشيحها في اليوم الأول لفتح باب استقبال الطلبات للانتخابات التشريعية. وفي النشرة ضجة كبرى في إيرلندا، شبه إجماعا على رفض مواجهة المنتخب الإسرائيلي، اللاعبون يرفعون صوتهم نرفض إقامة مباراة مع مرتكبي الإبادة. البداية من إيران، حيث أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران أوصلت إلى واشنطن عبر قطر خطة مدة تنفيذها 7 أيام لفتح مضيق هرمز، يجري العمل وفق آلياتها في حال قبول الولايات المتحدة الشروط الإيرانية.
1: أبقت إيران الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية، ردت الولايات المتحدة بسوء نية ولجأت إلى العدوان العسكري بدلا من الدبلوماسية. لقد ولدت التجارب السابقة حالة من انعدام الثقة العميق إزاء استئناف المفاوضات في غياب ضمانات موثوقة تحول دون تكرار مثل هذه الممارسات. وبناء على ذلك أوضحت إيران موقفها، إذ نقلت إلى الولايات المتحدة عبر قطر خطة عملية مدتها 7 أيام، فإذا ما توافرت الشروط اللازمة يمكن إعادة فتح المضيق واستئناف حركة الملاحة البحرية المعتادة في غضون تلك الفترة. والقرار الآن بيد الولايات المتحدة، هناك إجراءات محددة يتعين على الولايات المتحدة اتخاذها، ونحن نرى أنه يمكن إنجاز هذه الإجراءات في غضون 4 أو 5 أيام، ما يعني أن المضيق سيكون مفتوحا بحلول اليوم 6. وفي اليوم 7 ستبدأ المحادثات مع الجانب بالأمريكي للتوصل إلى اتفاق نهائي.
0: في المقابل نقلت وسائل أعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني لوقف إطلاق النار. صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن ترامب توقعه استئناف الهجوم على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. بدورها نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تجري محادثات إيجابية وبناءة مع إيران عبر وسطاء، وتواصل مناقشة المسائل النووية. ومن طهران ينضم إلينا مراسل ميادين مالك عابدة. أهلا ومرحبا بك مالك. البداية ستكون مع ما جاء في الصحف الأمريكية، تحديدا وول ستريت جورنال، عندما تقول بأنه يبدو أن المقترح الإيراني هو مرفوض بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. أي أصداء لهذا الأمر في الداخل الإيراني؟
2: نعم، في الواقع جميع وسائل الإعلام الإيرانية الآن تتداول الخطة أو المقترح الإيراني الذي يعبر عن حسن نية طهران أمام استدامة الأمن في المنطقة وعودة الأمن إلى الملاحة الدولية في مضيق هرمز، والذي قدمه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي عبر الوسيط القطري إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يتكون أو الذي يتضمن 7 أيام. هذه الأيام 7 من مقرر بحسب المقترح الإيراني أن تحل عقدتين، العقدة الأولى هي فتح مضيق هرمز، والعقدة الثانية هي عودة الملاحة الدولية إلى طبيعتها كما كانت عليه قبل اندلاع الحرب والعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. حتى هذه اللحظة، على الرغم من أنه لا يوجد تصريحات رسمية أو لا يوجد موقف رسمي يفضي أو يقول بأنه يؤكد بأن هذا المقترح غير مقبول لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن للتو جاء خبر في وسائل الإعلام الإيرانية والذي يقول بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي من المحتمل أن يبقى هو والفريق التفاوضي في مدينة نيويورك حتى يوم الأربعاء، وذلك من أجل إجراء وربما من أجل إجراء مفاوضات، مزيد من المفاوضات، أو ربما من أجل انتظار مزيد من المعلومات. إذن هذا الخبر الآن وسائل الإعلام الإيرانية تتداوله، من ضمنها كان وكالة إيرنا وأيضا قبلها وكالة اقتصاد أونلاين الإيرانية. ولكن بطبيعة الحال هذا المقترح الذي اليوم تقدمه إيران تريد طهران من خلاله إرسال رسالة إلى المجتمع الدولي تؤكد فيها أن إيران على الرغم من أنها خلال المدة الماضية، خلال العامين الماضيين، ورغم انخراطها في محادثات ومفاوضات دبلوماسية سياسية مع الجانب الأمريكي، لأن الجانب الآخر لم يلتزم بتعهداته ولم ينفذها، بل انسحب منها، وأيضا قام فوق ذلك بشن عدوانين، العدوان الأول حرب 12 يوما، والعدوان الثاني هو الحرب العدوان بالاشتراك مع كيان الاحتلال الإسرائيلي على إيران في هذه الحرب، حرب 40 يوما. ولكن على الرغم من كل هذا اليوم مرة أخرى تؤكد طهران أنها ترغب بالحل الدبلوماسي، ترى أن فيه مصلحة عليا للمنطقة والإقليم وأيضا للعالم.
0: أشكرك.
2: ولكن الكرة الآن في ملعب الإدارة الأمريكية وحكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: شكرا جزيلا لك مالك عابدة مراسل ميدين، كنت معنا من طهران. كشفت صحيفة واشنطن بوست أن البنتاغون أضاف بشكل غير معلن عشرات الحالات إلى حصيلة الجنود المصابين خلال الحرب مع إيران. ووفق الصحيفة لم توضح بيانات البنتاغون كيف أصيب هؤلاء الجنود البالغ عددهم 37 ولا متى أصيبوا، وأنه مع هذه الإضافة يرتفع عدد الذين أصيبوا في الحرب مع إيران إلى 861 عسكريا. وتشير واشنطن بوست كذلك إلى أن إدارة ترامب استبعدت سابقا أسماء 4 عسكريين قتلوا في الحرب من بيانات البنتاغون. المتحدث باسم حرس الثورة العميد حسين محبي أكد أن إيران لن تتوقف عن معاقبة الولايات المتحدة حتى يتم تنفيذ شروطها السبعة. محبي قال إن الصواريخ الإيرانية قادرة على تدمير الدفاعات الأمريكية المتعددة الطبقات، وأضاف أنه رغم امتلاكها أكبر أسطول بحري في العالم لم تتمكن الولايات المتحدة من إبقاء مضيق هرمز مفتوحا ولو لساعات قليلة. بمشاركة أكثر من 40,000 دراج انطلقت أمس المرحلة الثانية من مناورة فدائي إيران ضمن فعاليات أسبوع الدفاع المقدس. هذا تقرير لأحمد طه.
3: 40,000 دراج مع إلاتهم ملأوا شوارع العاصمة الإيرانية طهران ضمن حالة التعبئة الشعبية العسكرية في فعاليات أسبوع الدفاع المقدس، وتأتي أيضا امتدادا لمناورة فدائي إيران التي أطلقها حرس الثورة في طهران.
4: هذه المرة لا استعراض عسكريا تقليديا، الدراجات النارية هي الوسيلة، يترجم من خلالها الإيرانيون حالة التعبئة الشعبية التي تشهدها طهران.
5: نحن الإيرانيين بلحية أو من دون لحية، بحجاب أو من دون حجاب، نقف جميعا معا عندما يتعلق الأمر بمواجهة العدو.
6: نحن وزوجاتنا وأطفالنا صغارا وكبارا مستعدون جميعا للتضحية بأرواحنا من أجل وطننا.
4: شبان وسيدات وعائلات، والرسالة واضحة، المواجهة بالنسبة إلى الإيرانيين لا تقتصر على القوات المسلحة.
7: جئنا من سبزيفار في مشهد، قطعنا كل هذه المسافة حبا بالقائد.
8: نقف جميعا خلف هذا البلد وخلف قائدنا.
4: وبحضور الأطفال والنساء تقول إيران إن مجتمعها متماسك في وجه الضغوط ومستعد للوقوف خلف بلاده لمواجهة العدوان.
9: جئت لأقف في وجه ترامب، حتى نحن الأطفال لا نقبل أن يأتي إلى بلدنا.
8: لا يمكن لأمريكا أن تواصل نهجها الاستعماري. هناك شعوب ستنتفض في وجهها وتتصدى لها.
4: عشرات آلاف الدراجات عبرت مسارا يمتد من شرق طهران إلى غربها، وحولت واحدا من أهم شرايين العاصمة إلى مشهد سياسي عسكري ورسائل شعبية مفتوحة، مفادها أن الشعب الإيراني جاهز ويستعد لمختلف السيناريوهات. أحمد طه، طهران، الميادين.
0: أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والأبحاث الإيراني حسين سيمائي، أكد أن المشكلات التي واجهت حركة التنقل بين إيران والعراق ستعالج، مشددا على أن الطلاب العراقيين سيعودون قريبا إلى مقاعدهم الدراسية.
10: لدينا أكثر من 50,000 طالب عراقي يدرسون حاليا في الجامعات الإيرانية، لكن الأعداء يحاولون اختراق أزمات للإدعاء بأن الأجواء غير آمنة في إيران. الشعب الإيراني شعب مضياف، ونحن نرحب بتعزيز التعاون العلمي والجامعي بين البلدين. المشكلات التي واجهت حركة التنقل بين إيران والعراق بسبب عداء الأمريكيين ستعالج، والطلاب العراقيون سيعودون قريبا إلى مقاعدهم الدراسية في هذه الجامعات.
0: ردود فعل واسعة في العراق بعد قرار حظر الرحلات الإيرانية، ففيما تتحرك حكومة بغداد لدى واشنطن لاستثناء بعض المطارات ترفع قوى سياسية وفصائل سقف اعتراضها، ملوحة بالاحتجاج والاعتصام ومحذرة من تداعيات استمرار الحصار على إيران. حول هذا الملف ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في بغداد عبد الله بدران. أهلا ومرحبا بك عبد الله. أسألك عن هذه الأصوات التي ترفع في داخل العراق تنديدا بهذا القرار، واي تداعيات على هذا او اي تداعيات لهذا القرار على الداخل العراقي؟
11: تحية طيبة لك مايا. طبعا بالنسبة للاستعراض السريع لأبرز المواقف العراقية التي نددت بهذا القرار، أحدثها المرجع المدرسي، كتلة إشراقة كانون النيابية في مجلس النواب العراقي، كتلة الإعمار والتنمية. لدينا مواقف أطلقها الأمناء العامون لحركة عصائب أهل الحق وحركة النجباء، الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي ومعاونه حسين الموسوي، وكذلك معاونه للشؤون الإعلامية، مضافا للأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي. أيضا من المواقف التي صدرت لأبو آلاء الولائي وهو الأمين العام لحركة كتائب سيد الشهداء. الحكومة العراقية كان لها موقف الأبرز فيه هو أنها تجري حوارا مباشرا مع الإدارة الأمريكية من أجل محاولة الحصول على استثناء لبعض المطارات العراقية لأجل أن يضع العراق نفسه في منطقة وسط من العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية. لكن بشكل عام وفي استعراض سريع، ثمة من يرى أن المواقف العراقية لا زالت حتى الآن سياسيا وتحديدا مواقف قوى الإطار التنسيقي باعتبارها هي القوى السياسية الأقرب لطهران، وطالما كان لها تنسيق في المواقف سواء في إدارة الدولة أو مواقف في المشهد السياسي في الداخل العراقي وفي تطورات المنطقة، وبالتالي كان يتوقع يكون هناك موقف أكثر قوة سواء من الإطار التنسيقي كقوى سياسية وكجهاز تنفيذي في الحكومة العراقية وكذلك الحكومات المحلية. طبعا الحجة العراقية الرسمية هي متصلة بأن العراق ملتزم بما تفرضه الخزانة الأمريكية، ذلك لأن هناك إجراءات ستطال العراق. لكن ثمة من يرى أن تطورا كبيرا العراق منذ العام 2003 يعلن رسميا أنه خارج صراعات المحاور وهو ينأى بنفسه عن المحاور، في حين كان قد استفاد من الدور الإيراني الاستشاري والعسكري والأمني والسياسي ودعم النظام السياسي العراقي بعد العام 2003 عندما لم يتمكن النظام العراقي من الحصول على اعتراف خصوصا من دول الجوار العراقي. وتاليا ثمة من ينتقد الموقف العراقي ويعتبره انخراطا في مشروع الحصار الأمريكي، وأن هذا الموقف لا يفترض أن يكون هو الدور العراقي في هذه المرحلة، بالعكس كما يصف المرجع المدرسي، بل إن الحكومة والعراقيون ملزمون بأن يعملوا على الاستثمار في المشتركات بين العراق وإيران لما يتصل بعدم منع زائري العتبات الدينية، بل أن الحكومة كما يصف المرجع المدرسي عليها أن تعمل على تحديث وتطوير المنافذ الجوية والبحرية والبرية أمام حركة الزائرين، وأن لا تكون جزء من هذه الخطوات وهذا الحصار. في المشهد العام تقول الحكومة العراقية ثمة حوار مباشر مع الإدارة الأمريكية، هذا ليس معلوما، لم يتم تحديد سقف، أو أن العراق فعلا سيتحصل على استثناء أمريكي من هذه العقوبات، أو أن العراق فعلا سيمضي باتجاه كسر هذه العقوبات إن لم يتحصل على استثناء، أو أن هذه الحركات الفصائلية بالفعل ستحرك أنصارها من أجل كما قال الأمين العام لحركة النجباء الاعتصام في مطار النجف جنوب بغداد.
0: شكرا جزيلا لك عبد الله بدران مدير مكتب نيادين، كنت معنا من بغداد. في شبهار لصلاة الجمعة حضورها الخاص في حياة المدينة، صلاة تجمع المصلين وخطبة تحمل رسائلها ومشهد يستحق التوقف عند تفاصيله. من داخل مسجد جامع أهل السنة في شبهار رصدت كاميرا الميادين المشهد وتفاصيله في هذا التقرير لبسان طراف.
12: منذ ساعات الصباح تبدأ تفاصيل الجمعة في شبهار على وقع حركة المصلين. على مسجد جامع أهل السنة يتوافد أبناء المدينة، لكن صلاة الجمعة هنا لا تختصرها دقائق الصلاة وحدها، ففي مدينة تتقاطع فيها الهويات والانتماءات تتجاوز خطبة الجمعة الشأن الديني وتحضر فيها قضايا المجتمع والوطن والمنطقة.
13: رغم الحرب والحصار الاقتصادي والضغوط على الشعب، نحن كعلماء دين ندعو الشعب إلى أعلى درجات اليقظة والوعي. هذه حرب علينا كأمة موحدة، سلاحنا اليوم هو وحدتنا والحفاظ على الأمن والاستقرار.
12: ومن شبهار يمتد الخطاب إلى ما هو أبعد من حدودها، فلسطين حاضرة كقضية تتجاوز حدود الجغرافيا والانتماءات.
14: لتكن صلواتنا ودعواتنا لإيران ولبلاد المسلمين وللحرمين الشريفين وللقدس الشريف، ولا تنسوا أهلنا في غزة وفلسطين من الدعاء.
15: ندين كلام ترامب الأخير في الأمم المتحدة، ونقدر كلام رئيس جمهوريتنا المحترم والعزيز الدكتور مسعود بسكشيان الذي كسر شوكة ترامب ونتنياهو.
16: على ترامب أن يعلم بأن الشعب الإيراني يقف إلى جانب دولته، وبأن وطننا هو شرفنا، هو أمنا، لم ولن نتخلى عن وحدتنا. نحن أخوة سنة وشيعة ويد واحدة على أرض الجمهورية الإسلامية، ربنا واحد وكتابنا واحد ورسولنا واحد، ولن نخضع لتهديدات ترامب وسنبقى موحدين حتى النفس الأخير.
17: هنا في تشابهار تنتهي صلاة الجمعة، لكن رسائلها تبقى أبعد من دقائق الصلاة، رسائل عن الدين والوحدة والوطن وقضايا المنطقة في مدينة يلتقي فيها كل ذلك في مشهد واحد. بسام طراف من مدينة تشابهار الميادين.
0: تتواصل الغارات السعودية على اليمن مستهدفة بنية تحتية مدنية، غارتان على مشروع مياه منطقة الأكبوش وشبكة اتصالات في مديرية حيفان جنوب محافظة تعز جنوب غرب اليمن، وأربع غارات على مفرق ماوية بمديرية التعزية شمال محافظة تعز، وثلاث على مديرية قطابر. كما استهدفت الطائرات السعودية جسر الدليل في مديرية المخادر بمحافظة إب. في المقابل دوت سفرة الإنذار في الرياض وجازان وخميس مشيط، فيما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أعلن شن الطيران الحربي السعودي 14 غارة وقصفا صاروخيا خلال الساعات الماضية. ومن صنعاء ينضم إلينا مراسل ميادين أحمد زبيبة. أهلا ومرحبا بك أحمد، وهلا أطلعتنا على آخر تطورات الميدانية في ضوء العدوان الإسرائيلي المستمر على أكثر، عفوا العدوان السعودي المستمر على أكثر من منطقة في اليمن.
18: نعم، هو من الواضح أن هناك تصاعد للغارات الجوية السعودية على عدة مدن يمنية، ولكن الساعات القليلة الماضية هي تركزت على محافظة تعز. هناك غارات جوية استهدفت منشآت خدمية وخاصة بالمدنيين ومناطق أيضا مدنية، مشاريع للمياه، أيضا أبراج اتصالات، جسور. الاستهداف كان على مديرية حيفان وكان فيها مشروع للمياه وأيضا برج للاتصالات، وقامت الطائرات الحربية السعودية باستهداف هذين المشروعين المدنيين، بالإضافة إلى امتداد هذه الغارات لاستهداف مفرق ماوية وهو في مديرية التعزية بمحافظة تعز. امتدت الغارات الجوية لتستهدف جسر الدليل وهو الجسر الرابط بين محافظة صنعاء إلى دمار إلى محافظة إب شمال اليمن. الغارات الجوية تواصلت من الناحية الجنوبية الغربية وهي محافظة تعز امتدادا إلى الناحية الشمالية من اليمن إلى محافظة صعدة، تحديدا باستهداف مديرية قطافر الحدودية وهي جزء من المديريات الحدودية في محافظة صعدة التي لا تتعرض فقط للغارات الجوية السعودية بل تستهدف بالقصف الصاروخي والمدفعي السعودي على امتداد المناطق الحدودية مع السعودية. الرسائل صنعاء السياسية كانت واضحة وهي التي صدرت أيضا مساء يوم أمس مع احتفالات الشعب اليمني بالذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر، وكان وزير الدفاع اللواء محمد العاطفي قد أطلق رسائل واضحة للجانب السعودي أنه مع زيادة هذا التصعيد ومع ارتفاع معدل الغارات الجوية فإن صنعاء ستقوم بالرد المقابل باتجاه العمق السعودي، وسوف تقوم باستهداف مراكز صناعة القرار في العمق السعودي. وكان هناك في الساعات الماضية الحديث عن أو معلومات أطلقها الدفاع المدني السعودي أن هناك تشغيل صفارات الإنذار في منطقة جيزان، ولكن ما يتعلق بصنعاء هي لم تعلن عن هذه العملية أو غيرها من العمليات داخل العمق السعودي. نحن ننتظر هذه العمليات وخاصة أنها متواصلة في اتجاه العمق السعودي، وأيضا هي تأتي ردا على استمرار العدوان والحصار، بالإضافة إلى تأكيدات صنعاء أن ليس فقط الاستهداف داخل العمق السعودي وإنما استمرار الحصار للسفن السعودية في البحر الأحمر.
19: أشكرك.
18: نعم،
19: شكرا جزيلا لك أحمد زبيبة مراسل ميادين، كنت معنا من صنعاء. في الرياض أكد القادة العسكريون للسعودية وتركيا وباكستان عزمهم على الدفاع عن السعودية في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك للدول الثلاث. الجيش الباكستاني قال إن القادة بحثوا في الرياض سبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة للدول الثلاث وتطوير التعاون الاستخباري والتنسيق العسكري وتكامل القدرات، وأكد رؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأطراف عزمهم المشترك على البدء الفوري بترجمة الالتزامات الواردة في اتفاقية مكة إلى تعاون عسكري فعال. من مدينة الحديدة اليمنية إلى مدينة حيس تمتد أيادي العون الطبي لتخفيف معاناة المواطنين عبر مخيم ميداني دشنته هيئة مستشفى الثورة العامة لتقديم خدمات علاجية مجانية وتعزيز حضور الرعاية الصحية في المدينة بعد تحريرها.
20: في مدينة حيس تستعاد الخدمات الطبية إلى واجهة المشهد عبر مخيم ميداني دشنته هيئة مستشفى الثورة العام ابن حديدة، يقدم خدمات عديدة منها المعاينة والعلاج، ويستهدف بصورة خاصة الفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود. هي خطوة تأتي لتخفيف معاناة الأهالي وتعزيز حضور الرعاية الصحية في المناطق التي عانت طويلا تداعيات الحرب والحصار.
21: نزول الميداني تلمس احتياجات المواطنين في مديرية حيس الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة وبعض الأمراض المعدية مثل الأمراض التي تواجه أبناء المديرية والأرياف المديرية. تم نزول الفريق متكامل.
20: فرق طبية متخصصة وصلت إلى مستشفى حيس حاملة معها الأدوية والمستلزمات الطبية والخبرة اللازمة لخدمة المرضى. وعلى مدى أيام المخيم يستفيد المواطنون من خدمات طبية مجانية في مختلف التخصصات والحالات المرضية المستهدفة. هي مبادرة تعكس التكامل بين المؤسسات الصحية وتجسد مسؤولية الوقوف إلى جانب الإنسان حيثما كان ولا سيما الأشد حاجة.
1: أنا في مخيم في مستشفى حيس نتم بصرف محنة وكادر متكامل ونتم صرف الأدوية بثلاثة.
2: في مديرية حيس الأدوية مجان، الفحوصات مجانية، العلاج مجان.
20: هنا في الساحل الغربي لليمن تمتد يد العون لتقول إن استعادة الحياة لا تكتمل إلا باستعادة حق الناس في العلاج والرعاية الصحية. وهنا تؤكد هيئة مستشفى الثورة أن دعم المناطق المحررة بالخدمات الطبية يمثل أولوية إنسانية تتجاوز آثار الحرب وتداعياتها. من الحديدة إلى حيس التي حررها الجيش اليمني مؤخرا تصل الرعاية الطبية إلى من هم في أمس الحاجة إليها. هنا يتحول الطب إلى موقف إنساني ويخفف الألم ويمنح المحتاجين أملا جديدا بالحياة. من مديرية حيس محافظة الوحيدة الغربية اليمن، عدنان الشميري، الميادين.
22: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
23: فاصل إعلاني.
24: فاصل إعلاني.
23: ونتابع.
24: ونتابع.
25: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
22: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
26: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
27: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
26: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
27: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
26: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
27: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
26: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
27: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
26: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.

الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عودة بكم الآن.
1: عودة بكم الآن
0: لمتابعة برامجنا.
1: لمتابعة برامجنا. في زمن تغلبت فيه العاطفة على العقل.
2: في زمن تغلبت فيه العاطفة على العقل.
1: وساد التعصب الممنهج.
2: وساد التعصب الممنهج.
1: والرؤية للمشهد من منظار واحد.
2: والرؤية للمشهد من منظار واحد.
1: في زمن الفتن العمياء.
2: في زمن الفتن العمياء.
1: كان برنامجكم.
2: كان برنامجكم.
1: لعلهم يتفكرون.
2: لعلهم يتفكرون.
1: لعلهم يتفكرون.
2: برنامج يتناول قضايا التجديد في الفكر الإسلامي.
1: لعلهم يتفكرون.
2: إعداد وتقديم الشيخ محمد الزعبي.
1: لعلهم

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، نرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج لعلهم يتفكرون مع ضيفنا فضيلة الشيخ محمد الزعبي. طبعا بداية، فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ أحمد، حياكم الله وبارك بكم وحيا هذه الإذاعة المباركة وحيا كل الإخوة المستمعين الكرام.
0: طبعا يعني الشيخ محمد، نحن ما زلنا في تفسير سورة البقرة، ما زلنا في التفسير الموضوعي الذي بدأنا به طبعا من الفاتحة، ثم بعد ذلك دخلنا في سورة البقرة، وصلنا إلى الآية 195. طبعا في الحلقة الماضية تكلمنا عن قول الله تبارك وتعالى بالآية 194: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. تكلمنا بهذه الآية، نريد يعني فضيلة الشيخ يعني مختصر بسيط جدا، ثم ننتقل للآية التي تليها. الله سبحانه وتعالى يقول: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يعني فضيلة الشيخ، كيف وأنفقوا في سبيل الله وكيف ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ يعني ما هو الجواب هنا؟ وأحسنوا أيضا، هناك الإحسان بعد يعني هذا المعنى. بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب المحسنين. يعني فضيلة الشيخ، يعني أيضا يجب أن نذكر الإخوة الذين يستمعون إلينا أننا سابقا نحن كنا نتكلم في قول الله تبارك وتعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، الآية التي بعدها طبعا: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. بعد ذلك: الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يعني هذه الآيات التي يعني تلت بعضها فيها معاني كثيرة تكلمنا عنها اليوم، نريد أن نعرف كيف إنفاق، كيف لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كيف بعد ذلك أحسنوا. بعد ذلك جاء الجواب: إن الله يحب المحسنين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الذين اتبعوه بإحسان، وعن سائر المؤمنين إلى يوم الدين. يعني كما تفضلتم، الآيات التي سبقت تتحدث عن الجهاد في سبيل الله، وأن هذا الجهاد لا يكون إلا للدفاع عن النفس وليس عدوانا على الآخرين. ولذلك قال الله تعالى كما في الآية التي قرأتموها: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، إلى أن وصلنا في الحلقة الماضية إلى قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص.
0: نعم.
1: شاء الله سبحانه وتعالى

0: أن يجعل لهذه البشرية التي ما انفكت تتصارع وتتقاتل وتتحارب ويقتل بعضها بعضا، أن يجعل لها فترة من الزمن تستريح فيها من الحرب عسى أن تعود إلى رشدها، وأن يجعل لها أماكن مخصصة يمنع فيها القتال لتكون أمنا لكل الناس لكل البشر. لكن الكفر يأبى إلا أن يعتدي.
1: نعم.
0: فماذا نفعل إذا اعتدى علينا الكفر في أشهر حرم أو في أماكن محرمة، في الحرم، في أحد الحرمين؟ قال الله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وتحدثنا من قبل عن معنى قصة، إذا تتبع أصل القاص الذي يتتبع، قص أثره إذا تتبعه، وسميت القصة قصة لأنك تضطر أن تتبعها إلى نهايتها. والقصاص سمي قصاصا أيضا لأنه تتبع للقاتل حتى إمضاء العقوبة التي يستحقها. ولذلك الحرمات قصاص، فالعدوان في يوم حرام أو في مكان حرام لا بد أن يرد هذا العدوان، لأنه أصلا الحرمات التي جعلت إنما جعلت لأجل الإنسان. يعني إنما جعلت الأشهر الحرم وجعل الحرم الآمن إنما هو أمن للناس، كما قال تعالى: وإذ جعلنا الكعبة البيت الحرام مثابة للناس وأمنا، فهي أمن للناس. فإذا اعتدي على أمن الناس لا بد أن يرد العدوان بمثله. ثم جاءت الآيات التي وصلنا إليها كما تفضلتم، وهي قوله تعالى بعد أن قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. يعني طبعا هنا أيضا قبل أن ننتقل إلى الآية التي سنبدأ بها، لابد أن نشير إلى أن التقوى كما ذكرنا في عند الحديث عن الصيام الذي غايته التقوى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كما ذكرنا بأن من أهم مضامين التقوى أن ترد عدوان المعتدي. ولكن لا تعتدي، لا تبالغ في العدوان. يعني لا يجوز أن أقتل أبرياء بحجة أنه هو يقتل أبرياء، إنما أرد العدوان بقدره. والمسألة ترتبط بتقوى الله، لذلك قال لهم: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. إذن أنتم عندما كنتم تنصرون وأنتم ضعفاء وعدوكم أقوى منكم عددا وعدة، إنما كان بمعية الله، ولذلك عليكم أن تحافظوا على التقوى لتحافظوا على معية الله لتنتصروا على كل معتدي.
1: لا.
0: وهنا جاءت الآية إذن في هذا السياق: وأنفقوا في سبيل الله. هنا ليس مجرد الأمر بالإنفاق، بل الأمر بالإنفاق لدعم الجهاد في سبيل الله. يعني أن تدعم من يجاهد في سبيل الله، من يقاوم العدو في لبنان، في فلسطين، في أي مكان يعتدى فيه على بلاد المسلمين، فهذا هو الإنفاق في سبيل الله.
1: لا.
0: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طبعا هذه الآية يستدل بها كثيرون: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لكي يضعونها في وجه كل من يقاوم العدو أو كل من يعلن الحق أو كل من يواجه الجهل ويواجه الظلم ويواجه الطغاة، فيقولون ألقى بيديه إلى التهلكة. والحقيقة هناك حادثة جرت في التاريخ الإسلامي شبيهة بهذه الحادثة، عندما كانوا في حرب مع الروم، عندما كانوا في حرب مع الروم قام واحد من المسلمين من صف المسلمين، طبعا هذا رواه الترمذي وصححه، فعندما كانوا في يعني طبعا تعرف الحرب قديما لم تكن مدفعية وطائرات ومسيرات وباليستية، كان يقف الجيشان صفان مقابل بعضهما، فحمل، تقول الرواية في سنن الترمذي: فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، يعني انفرد عن الجيش وهجم بمفرده ودخل في جيش الروم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة. يعني واحد يدخل في جيش قوامه آلاف الجنود، لا يمكن أن يقتلهم جميعا، إذن هو يقتل نفسه، فقال: يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، إنكم لتتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. يعني خلاص يكفي قتال، يكفي جهاد، نقيم نعود إلى مصالحنا وكذا. فأنزل الله تعالى على نبيه: يرد علينا ما قلنا، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إلى آخر الآية. يتابع أبو أيوب الأنصاري يقول: وكانت التهلكة في الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الجهاد في سبيل الله. فإذا التهلكة هنا ليس المقصود بها أنه هاجم العدو ونال الشهادة، إنما المقصود بها جهنم.
1: جهنم؟
0: نعم، يعني نعم. التهلكة النار والذل في الدنيا.
1: يعني هو الذي أودع نفسه في هذه التهلكة، ليس دفاعا، ليس، إنما هو يعني
0: النار، يعني ترك الجهاد بالعكس. يعني يعني مثلا واحد قام أمر بالمعروف ونهى عن المنكر،
1: نعم،
0: في وجه ظالم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله.
1: نعم.
0: طب هذا ألقى بيديه، لا، التهلكة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. إذن التهلكة هنا ليست الموت، إنما التهلكة الوقوع في معصية الله وفي مذلة الدنيا وفي عذاب الآخرة.
1: أيوة. نعم.
0: فهذا الرجل واضح أنه ميت.
1: نعم.
0: دخل في جيش قوامه آلاف، فوقف أبو أيوب وصحح مفهوم الآية وقال: إنما نزلت هذه الآية بالعكس عندما فكرنا في ترك الجهاد، فقال: ولا تلقوا بأيديكم
1: إلى التهلكة.
0: نعم. أي إلى الذل في الدنيا وإلى المعصية وجهنم في الآخرة. أيضا ابن عباس رضي الله عنه يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: ليس التهلكة أن يقتل الرجل في سبيل الله، ولكن الإمساك عن النفقة في سبيل الله.
1: نعم.
0: يعني الذي لا يدعم المقاومة ولا يتبرع للمقاومة ولا يقف ولا يتخذ موقف إلى جانب المقاومة، هذا ألقى بيديه إلى التهلكة.
1: طبعا إلى جانب المقاومة في هذه الأيام العصيبة التي، نعم، يعني، نعم، العدو بكل وضوح يعتدي على المسلمين وعلى الأراضي وعلى كل شيء، يعني على الإنسانية. نعم. نعم.
0: ولذلك قال لهم: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. فلذلك يعني طبعا الإحسان يأتي مع الإنفاق، فعليك أن تنفق وأن تحسن الإنفاق.
1: نعم.
0: يعني أن يعني مثلا والله يحتاج المجاهدون إلى شيء معين فأنت تأخذه على عاتقك، أن يعني أن الإحسان هو وضع الشيء في موضعه،
1: في المكان الصحيح،
0: يعني يختار من ماله ما هو الأفضل لكي يحسن إلى هؤلاء. نعم. الناس،
1: يعني اليوم الله سبحانه وتعالى، يعني فضيلة الشيخ يقول: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هل هنا في هذا المعنى البعض ربما يأخذها إلى معنى آخر، يقول أنفق في سبيل الله لكن كثرة الإنفاق يعني التي تؤدي إلى أن تصل إلى التهلكة، يعني مثل واحد أنفق كل شيء ما بقي معه مصاري، هذا أوصل نفسه إلى التهلكة، هل هذا المعنى أيضا صحيح؟
0: هلا هو الفكرة صحيحة ولكن لا تعنيها هذه الآية.
1: نعم.
0: لا يتتحدث عن الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق في سبيل الله لا حد له.
1: نعم.
0: لكن الكرم شيء آخر، يعني مثلا نعرف في السيرة أن أبا بكر دفع كل ماله لرسول، نعم، الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا يعني أنه رضي الله عنه قد ألقى بيديه إلى التهلكة؟
1: أبدا
0: ما ألقى بيديه، نعم، إلى التهلكة.
1: نعم.
0: لكن الكرم بمعنى ليس العطاء لأجل الرسالة، لأجل الإسلام، لأجل المقاومة، إنما العطاء للناس هكذا، إعطاء الأموال للناس المحتاجين. هنا يقول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يعني في العلاقات الفردية، نعم، على الإنسان أن يكون كريما ولكن ليس بأن يعني يصبح عاجزا عن الدفع بعد ذلك، وأن يصبح يعني ملوما يلوم نفسه، يتحسر على ما فات، يلومه من حوله، تلومه عائلته. أما في قضايا الأمة العامة فهذا مهما أعطى الإنسان فإنه كله يكون مقبولا عند الله. حتى يعني الخنساء رضي الله عنها التي قدمت أولادها الأربعة، ولو كان لها غيرهم لقدمتهم في سبيل الله. اليوم نجد بيئة المقاومة في لبنان في غزة تقدم بيوتها، تقدم أولادها،
1: كل ما عندها، ما بقي شيء أصلا.
0: هذا لا يسمى ألقى بيديه إلى التهلكة، إنما هذا يقال له فأما من أعطى واتقى وصدق.
1: يعني فضيلة الشيخ كأننا نقول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخرج من مكة، هو وأصحابه عندما خرجوا هو والصحابة معه من مكة تركوا كل شيء، هؤلاء أنفقوا كل شيء في سبيل الله من أجل هذا الدين. يعني هنا الإنفاق في سبيل الله هو ليس إلقاء بالنفس إلى التهلكة، على العكس، بل هو شراء الآخرة وترك الدنيا. صح؟
0: يعني نفرق بين أن يدفع الإنسان مالا لأجل قضايا الأمة العامة، كالجهاد في سبيل الله، كنصرة المسلمين، أو أن يدفع مالا ككرم فردي. يعني جاءه مسكين أعطاه، جاءه مسكين آخر أعطاه، فقير أعطاه، خلص معاش الشهر إذا كان هو موظف في اليوم الثالث. لا، هنا الأولى، طبعا لا نقول لا يجوز، ولكن نقول الأولى كان أن يمسك. فلا، هنا يقول الله سبحانه وتعالى: فلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. أما
1: يعني هو على ماذا يلوم نفسه فضيلة الشيخ؟ على أنه أنفق
0: يعني
1: كل شيء،
0: يعني صار بحاجة،
1: أو أصبح بخيلا يعني مثلا؟ أيضا
0: صار بحاجة، هو الآن محتاج ولا يجد ما يعني ما يكفي به حاجته. أما عندما ينفق في سبيل الله فإن الله سبحانه وتعالى سيعوضه. يعني في سبيل الله ليس، لا تطلق على
1: يعني كأن الله سبحانه وتعالى أيضا فضيلة الشيخ هنا يقول يعني ولا تجعلها، يعني لا، يعني لا، يعني لا تجعل هذه اليد مغلولة، لا تبسطها. أيضا إذا جعلتها مغلولة كذلك البخل الشديد، ما يعني
0: طبعاً
1: هل يودي أيضا إلى التحسر؟
0: هو أصلا هنا الصورة بلاغية، جعل اليد مغلولة إلى العنق، كان الأسير إذا أسروه ربطوا يديه إلى عنقه حتى لا يستطيع أن يفعل شيئا، لكن هذا هو وضع يده في عنقه كأنها مغلولة.
1: نعم،
0: يعني هذه اليد صارت مقيدة، كأنه يقول له هذه اليد إنما أطلقها الله لتطلقها بالكرم، فلا تجعلها مقيدة مغلولة. يعني الأصل في اليد أن وظيفتها العطاء
1: الكرم،
0: مش الأصل في اليد أن وظيفتها الأخذ والقبض. لذلك قاله: فلا تجعل يدك مغلولة إلى عنك ولا تبسطها كل البسط.
1: نعم، يعني فضيلة الشيخ تفضل.
0: ولكن هذا في القضايا الفردية، أعود وأؤكد. أما في القضايا العامة فلو أعطى كل ماله للمقاومة للجهاد في سبيل الله فهذا ليس ملوما وليس محسورا، وهذا قد فعل
1: طبعا. أيضا يعني حتى لا يقول البعض ربما فضيلة الشيخ، يعني نحن نقول الآن نتكلم عن الإنفاق في سبيل الله كنفس كروح كمال، وأيضا على الفقراء والمحتاجين وكل هذا، لكن باب أولى اليوم أن تنفق على الذين، يعني من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى أن تنفق على من يجهز نفسه لقتال العدو، لإخراجه من أرضك، لحماية عرضك، لحماية دمك، لحماية شرفك. يعني اليوم هذا أولى، صحيح؟
0: يعني هذا يسمى الإنفاق في سبيل الله. سبيل الله هو الجهاد. يعني عندما تأتي آية في سبيل الله،
1: يعني هذه يعني كلمة الجهاد ليست سهلة. كثير من الناس اليوم يقول في سبيل الله، يعني الفقراء.
0: لا، ما هو، شوف الآية الزكاة ذكرت للفقراء وكذا، وفي سبيل الله، فسبيل الله ليس الفقراء.
1: فضيلة الشيخ هذه يجب أن نتوقف عندها، لأنه فعلا هناك مخالطات كثيرة جدا على الذي، حتى يعني إذا أردنا أن ندخل بها، كثير من الناس اليوم يعني يأخذ المال في المساجد في بيقولوا في سبيل الله، بس هي رايح على شيء
0: في
1: تاني.
0: سبيل الله يا محسنين.
1: نعم، هل هذا يعني، هل هو، نحن هنا دخلنا أيضا في باب جديد.
0: إذا كان المسجد سيدفعها لغزة، هلا هي لغة صح يعني، ولكن المصطلح القرآني في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله.
1: هذا ما يجب أن نتوقف عنده إن شاء الله قليلا.
0: عندهم آية الزكاة، الأبواب الثمانية للزكاة ذكرت الفقراء والغارمين والعاملين عليها.
1: نعم.
0: وفي سبيل الله.
1: صح.
0: فسبيل
1: صح.
0: الله هنا ليس للفقراء وليس كذا، إنما هو المقصود به. نعم. الجهاد.
1: فضيلة الشيخ، إن شاء الله يعني نعود بإذن الله تعالى قريبا إلى هذه المعاني حتى نكمل الآية وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ونريد أن نختصر هذه الآية بدقيقة.
0: يعني لابد أن ينفق الإنسان وأن يحسن في كل شيء.
1: لا.
0: الله سبحانه وتعالى يحب الإحسان في كل شيء. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. يعني حتى لو كان عدوا معتديا لابد أن تحسن، فلا يصح أن تشوه في جثته، ولا يصح أن تجرجر جثته، ولا يصح أن تقطع رأسه وتطوف به في البلاد. فالإحسان مطلوب في كل شيء، والإحسان في الإنفاق أن يكون المال الذي يضعه يختار له أفضل موضع يوضع فيه هذا.
1: نعم.
0: المال فيضعه في سبيل.
1: شكرا فضيلة الشيخ لكم على هذه المعلومات، إن شاء الله ننتقل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى إلى الآية التي تليها ونتكلم أكثر. طبعا نحن ما دخلنا يعني ما أردت أن أدخل في الآية لأنها طويلة، إن شاء الله تأخذ معنا وقت طويل. شكرا لكم فضيلة الشيخ، شكرا مستمعينا الكرام على حسن الاستماع، نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم
3: لعلهم يتفكرون،
2: لعلهم يتفكرون،
3: لعلهم يتفكرون،
2: برنامج يتناول قضايا التجديد في الفكر الإسلامي،
3: لعلهم يتفكرون.
2: إعداد وتقديم الشيخ محمد الزعبي.
3: لعلهم

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله
1: ما شاء الله صلى على حضرة النبي رواق الله
2: اللهم عليكم ورحمة الله.

0: شاء الله يا حبيبي.
1: الله الله عليك يا سيد.
2: اللهم اشرح صدرك.
3: الله الله الله.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جمال النبي عليه الصلاة والسلام.

يا رب.

0: أكبر ما شاء الله يا حاج السيد.
1: الله
0: ما شاء الله كلمة
1: الله. أنا من هذا كلام.
2: أي والله.

0: الله
1: سبحان الله
0: الله
1: اكبر
2: وهو يحيي الموتى

0: الله أكبر. عليك يا حاج سيد.
1: الله يا أستاذ.
0: صل على حضرة النبي.
1: الله يا أستاذ.
2: الله الله الله
1: الله
2: الله. اللهم زيدك
0: يا رب.
2: نعم يا شيخ نعم.

0: 怎么现在给我
1: 摸那谁能摸
2: ذلكم الله ربي عليه توكلت عليه توكلت وإليه أنيب

0: الله أكبر يا حبيب السيد. الله يا أستاذ.
1: ما شاء الله.
2: الله يا قرآن.
1: اللهم اشرح صدرك.
0: الله يا أستاذ.
1: الله الله الله الله الله.
3: فاطر السماوات والأرض.
0: لا إله إلا الله.

0: ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارفين أخطر حاجة ممكن تتعمل في الإنسان؟ لو ربنا سبحانه وتعالى وكله إلى نفسه، لو العبد وكل إلى نفسه ضاع، وإحنا نقدر نعمل حاجة من غير ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى رحمة ربنا إن كل حاجة اللي يعملها لنا ربنا وما يسيبناش لنفسينا ولا يسيبناش لوساوسنا ولهمومنا. ربنا سبحانه وتعالى لو تولاك، شوفوا قالوها لنا زمان: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. يبقى الدعاء اللي هتسمعوه دلوقتي ده هو أصدق تعبير عن إن إحنا ما نقدرش نستغنى عن سيدنا مولانا سبحانه وتعالى جل وعلا. تعالوا ندعي ونأمن وبعدين نرجع مرة تانية. اللهم آمين.

اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين، آمين يا رب العالمين. برحمتك أرجو ورحمتك أرجو، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. عارفين طرفة العين؟ البربشة بس اللي احنا بنبربشها بعينينا كده، حركة التقاء الجفن بالعين كده، الرمش ده لو اتحرك كده، شوف لحظة، ثانية، جزء من الثانية. احنا ما نقدرش نعتمد على نفسنا في حاجة أبدا. أنا أقول لكم على سر من أسراري الخاصة، أول ما باجي أعمل حاجة بقول لربنا اللهم إني كفرت بنفسي وأمنت بك. والله زي ما بقول لكم كده، ربنا سبحانه وتعالى بيسهل المسألة بشكل غير عادي. كفرت بنفسي وأمنت بك، مش تقعد تقول لي بقى إيه، أنا عملت، أنا سويت، أنا أقدر أعملها، أنا ما أعرفش أقدر أعمل إيه، أنا بخبرتي، والتاني يقول لك أنا بفهمي، والتالت يقول لك حسن الإدارة، والتالت يقول لك ما أعرفش إيه. غلط. الحقيقة كل ده بيجي بعد اعتمادك على الله عز وجل. عشان كده فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. فالكلام ده مهم جدا، ولذلك خدوا بالكم الأنبياء كانوا فاهمين القصة دي. تلاقي مثلا سيدنا سليمان لما لقى العرش

واعمل اللي عليك بعد كده بالشكل ده، يبقى انت عملت الصواب وعملت اصح حاجه تعملها في حياتك. فلا تكلني لنفسي طرفه عين، وعشان كده هتلاقي ربنا هو صاحبك في كل شده، وربنا هو ناصرك في كل ازمه. اقول لك على حاجه، انت شوف الدعوه كده وهو بيقول انت الذي حفظت الغلام بصلاح ابويه. ربنا سبحانه وتعالى يحفظ الغلام بصلاح ابويه، بيحصل ولا لا؟ بتشوفوها في القران ولا لا؟ هو مين بيحفظ ولادك؟ ربنا بيحفظ ولادك ليه؟ عشان صلاحك مع الله. يقول لك واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. صلى على النبي يقول عليه الصلاه والسلام. انا اقول لك على حاجه، ربنا سبحانه وتعالى حط لك وثيقه تامين الهيه مع الاشتراك في الحسنات. ايه هي وثيقه التامين اللي ربنا سابها لك في القران؟ وثيقه التامين اللي ربنا سابها لك عشان تحفظ بها عيالك، اقولها لك، صل على الحبيب. بيقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم، ها يعملوا ايه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اول ما ينصلح حالك مع ربنا، ربنا هيصلح حال عيالك صدقني. اصل خدوا بالكم من حاجه، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لك اكتر من مثال. الغلام كان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا. الاب الصالح جاب الخير لاولاده، بعت له اتنين انبياء اشتغلوا بنايين يا جماعه عشان يحمي الجدار والكنز بتاعه في سوره الكهف زي ما انتوا قاريينها كلكم. وربنا سبحانه وتعالى عشان الام الصالحه كانت ام مريم بعت نبي يكفل بنتها فتقبلها. اذ قالت امراه عمران رب اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كانت النتيجه ايه؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب الى اخر الايات. انا عاوز اقول لكم ان الانسان الذي يطلب الحفظ من الله، الشرط الاولاني اللي لازم يعمله لازم يعترف بقوه الله، اثنين يعترف بضعفه، يعترف باحتياجه الى قوه الله سبحانه وتعالى. انما الناس اللي واثقه من نفسها قوي، انما الناس اللي بتقول لك انا كل حاجه بالتخطيط وبالتكنولوجي وبالمعرفش ايه، بيبقى تخطيط وتكنولوجي وكل حاجه وفي النهايه هتكتشف ان التوفيق ما بيجيش. ما بيجيش ليه؟ لاني وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. انا عاوز اقول لكم ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق. اذا كان الله يريد ان يثبت لكم انه على كل شيء قدير، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يسيب الانسان يخطط ويتكتك ويدبر ويرسم خرايط ويعمل معرفش ايه، وتلاقي حاجه ما كانتش في الحسبان بوظت كل المشروع اللي بيعمله. فين الكلام ده؟ يقول لك ايه؟ حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس. امتى بقى جت الضربه الموجعه من الله؟ لما ظن اهلها انهم ايه؟ قادرون عليها. اللي فاكر نفسه قادر يشوف ربنا بيجيب الواحد من مأمنه، ويجيب الواحد شوف. واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. حاول انك تاخد بالك وانك تنتبه الى ايه؟ الى اخطر ما في الموضوع، الى ضعفك وقوه الله، الى عجزك ونصره الله، الى ذلك وعزه الله، الى قلتك وعظمه الله. عشان كده كان الدعاء يا رب ما تكلناش الى انفسنا واحفظنا، يا أنيس كل وحيد، يا ناصر كل ضعيف، يا رب العالمين. ساعتها الدعاء يكون من القلب ويوصل للقلب. تعالوا نأمن على الدعاء وعلى الله سبحانه وتعالى الإجابة والتوفيق والشفاء. اللهم آمين. الله

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: على خطاك نسير،
2: نحن مسلمون موحدون
1: حتى الرمق الأخير،
3: تابع المسيرة إلى الله
1: وحين النداء.
2: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
1: نلبي،
3: عليكم أن تتابعوا المسيرة
1: دونما تأخير،
3: يعني أن نصدع بالحق.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
1: معكم نواصل المسير،
4: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
1: نواصل المسير،
3: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
3: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة وطاعة. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب معا بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، الآية اليوم التي نوضحها من خلال بعض الأمثال هي قوله تعالى في سورة آل عمران: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أطيعوا الله في قرآنه، والرسول في سنته صلى الله عليه وسلم. هذه الأوامر التي في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يستثقلونها ويشعرون أنها تحد من حريتهم، فكيف نفسر ذلك؟
1: قبل أن أجيبك عن هذا السؤال، إذا توهم الإنسان أن هذه الأوامر لا يستطيعها أولا، فهو واهم وهما شديدا. إن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
0: نعم،
1: آية قرآنية. أنا أقول اجتهادا مني: أي شيء توهمت أنك لا تستطيعه، هو في الحقيقة المرة أنك لا تريد أن تفعله،
0: فتحججت بأنك لا تستطيع،
1: فتحججت بأنه غير معقول.
0: نعم،
1: أو فوق طاقتك. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هي واحدة. نعم.
0: الآن أوامر الدين، قلنا بعض الناس يفهمونها حدا لحريتهم، وهي في الحقيقة
1: بربك مكتوب لوحة تمشي في طريق، ممنوع التجاوز حق الألغام. هل تعتقد أن هذه اللوحة وضعت حدا لحريتك أم ضمان لسلامتك؟
0: ضمانا لسلامتك.
1: هنا الشاهد: أي أمر، الله عز وجل غني عن تعذيبنا وغني عن تكليفنا، لكن هو الخبير، أعطانا توجيهات لضمان سلامتنا وسعادتنا. راكب سيارة حديثة جدا، تألق ضوء أحمر في لوحة البيانات، إذا قال لك أحدهم: هذه تزيين لك، ضوء تزييني، احترق المحرك، كلفك 100,000.
0: نعم.
1: أما إذا قال لك: انتبه، هذا ضوء تحذيري، تقف تضيف الزيت،
0: تسلم.
1: فالبطولة أن تتبع تعليمات الصانع، أن الجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة الخبيرة بما يسلمك وما يسعدك وما يعطيك.
0: نعم، وهذا ما نتبعه سيدي في الدنيا.
1: نعم.
0: يعني نحن في الدنيا إذا اشترينا جهازا نقرأ التعليمات.
1: أنا أذكر تماما أنه في كمبيوتر للمستشفيات غالي جدا، لسبب أو لآخر لم يرسل مع الجهاز تعليمات الصانع. هذا الجهاز خطير جدا، لو استخدموه بلا تعليمات قد يتلف، وإن خافوا عليه من التلف جمدوا ثمنه. أليس في هذا المثل تعليمات الصانع أهم من الجهاز؟
0: نعم.
1: لذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فاقرأ وربك الأكرم، يعني اقرأ من أجل أن
0: تؤمن.
1: فالقراءة طريق الإيمان.
0: حتى أيضا سيدي لما قالت على الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، يعني قد
1: يعقل
0: نعم
1: أن يعلم القرآن قبل أن يخلق؟
0: لا
1: أبدا، لكن قدم هنا العلم لأنه أصل في السلامة والسعادة،
0: لا معنى لوجوده أصلا.
1: تقديم اهتمام، لا ترتيب زمني،
0: ترتيب رتبي.
1: نعم. ترتيب رتبي لا ترتيب زمني.
0: إذن سيدي، أوامر الدين ضمان لسلامتنا وليست حدا لحريتنا،
1: لسلامتنا وسعادتنا،
0: لأن المعصية وحدها فيها نتائج الخسران.
1: أبداً.
0: العلاقة بين الطاعة ونتائجها والمعصية ونتائجها.
1: إن لو فرضنا أب يعني أعطى توجيه لأولاده، في للبيت مدخلان.
0: نعم.
1: في بيوت كثيرة لها مدخلة، فأعطى أمر أنه هذا الباب ممنوع استعماله. واضح تمام. ففي ابن فتح الباب اللي بنع الأب استعماله
0: ودخل منه،
1: فتلقى عقاب من أبيه. لكن هو الباب في الأصل صنع للدخول، هنا عصى أمرا وضعيا.
0: نعم.
1: أما لو وضع الابن يده على المدفأة المشتعلة
0: تحترق.
1: العلاقة بين احتراق الأصبع
0: ووضع اليد،
1: وضع اليد علاقة علمية، علاقة سبب بنتيجة. فلذلك أنت حينما ترى أن هذا الأمر العلاقة بينه وبين النتائج علاقة علمية، وأنا أؤمن أعني ما أقول أن العلاقة بين كل شيء حرمه الله وبين نتائجه علاقة علمية، علاقة سبب بنتيجة. فكل معصية فيها بذور نتائجها
0: السلبية.
1: أطلق بصره، كره زوجته، نظر إلى غيرها، علاقته مع زوجته فسدت. هي شيء دقيق جدا، منهج خالق الأكوان.
0: نعم. إذا سيدي أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، لأن العلاقة علمية.
1: نعم.
0: يعني لابد
1: العلاقة بين الأمر الإلهي ونتائجه علاقة علمية، يعني علاقة سبب بنتيجة، علاقة سبب بنتيجة.
0: فإن
1: أما في نعم. الإنسان أيام يضع علاقات غير صحيحة،
0: وضعية،
1: علاقات وضعية.
0: نعم سيدي. فإن لم يعبأ الإنسان بالقانون، مثلا قال أنا لا أعبأ بهذا القانون، هو واقع واقع يعني.
1: يعني عفوا، لو أنه إنسان مظلي قال أنا لا أعبأ بهذه المظلة،
0: قانون السقوط
1: ما لا يعبأ بها، نزل بلا مظلة، نزل ميتا. أما هو مثلا قد يجهل المظلي نوع المظلة، يا ترى بيضوية مستطيلة دائرية، ما بيعرف. قد يجهل نوع خيوط المظلة، حرير صناعي أو طبيعي، ما بيعرف. قد يجهل عدد حباله، ما بيعرف. لكن إذا جهل حقيقة واحدة وهي طريقة فتحها ينزل ميتا. هذا سماه العلماء ما ينبغي أن يعلم بالضرورة. أنا أقول كلمة دقيقة لكل الناس، الأشياء الضرورية في الدين لا يعفى منها لا طبيب ولا مهندس ولا أمي ولا أي إنسان. أركان الإيمان، أركان الإسلام، الأحكام الفقهية المتعلقة بحرفتك فقط، هذا ما ينبغي أن يعلم بالضرورة كطريقة فتح المظلة. إذا جهلها المظلة نزل ميتا، وقد يجهل مئات الأشياء. فلذلك في بالعلم شيء ضروري وشيء فرعي. هذا الذي ينبغي أن يعلم بالضرورة هذا فرض العين. أما الذي ينبغي يفضل أن يعرف فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل.
0: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين،
1: والفرق بينهما كبير.
0: لكن
1: بس هو المؤمن قطف ثمار الأمر كما يقطفها النبي.
0: نعم.
1: بس النبي عرف الله، دعا إلى
0: المعرفة أعلى. نعم. لكن النتيجة أن الأوامر
1: واحدة
0: للجميع. إذن
1: يعني نعم. مكيف إجا واحد أمي وضع يده على أن، جاءه هواء بارد.
0: نعم.
1: استمتع به. بيجي واحد معه دكتوراه بالتكييف، استاذ جامعة، بيتحدث 10 ساعات عن آلية التكييف. هذا عالم، هذا عابد. العابد ناجي والعالم متفوق. يعني أيام بيكون النجاح 50%، نجح الطالب، في نجاح 90%، تفوق.
0: يعني مثل هذا سيدي الذي نظر إلى محول كهربائي ممنوع الاقتراب خطر الموت، فنظر هل يراقبه من أحد حتى يقترب، هذا قمة الجهل.
1: الرأي الدقيق أن التيار يعاقبه.
0: الله أكبر.
1: التيار يعاقبه.
0: نعم.
1: وأحيانا يعني بيكون بيقول لك هذا الجسر حمولته القصوى 20 طن.
0: 20 طن
1: فأنت معك 30 طن. هذا السائق أحمق. هل هناك شرطي؟ لا، الجسر سوف ينهار ويعاقبك،
0: ستسقط في النهار.
1: هي الآلية.
0: نعم،
1: في سبب ونتيجة. أيام بيكون واضع التشريع بعيد عنك لا يراقبك، لكن هي الآلية بتراقبك.
0: نعم
1: بالضبط.
0: نعم، جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. بهذا نكون قد فهمنا أن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله خير لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، وأن العلاقة بين الطاعة ونتائجها أو بين المعصية ونتائجها علاقة علمية. إلى الملتقى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هار.
0: على شفا جرف هار.
1: على شفا جرف هار.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، من الكبائر الزنا. نتناول هذا المصطلح تفنيدا وتفصيلا وحكما شرعيا في هذه الحلقة من برنامج على شفا جرف هار عبر أثير إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. والزنا من أكبر الكبائر، إنه يسبب أضرارا خطيرة على الفرد والمجتمع ويؤدي إلى المهالك. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الشرك بالله والزنا. إن أكبر الكبائر الشرك بالله، وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضا من أكبر الكبائر في حديث، فقال: أكبر الكبائر الشرك بالله، وعدد منها الزنا. وهذا رواه ابن عباس رضي الله عنه. والزنا أنواع، منها زنا العين، ومنها زنا اليد، وزنا اللسان، وهو كل ما يؤدي إلى تحريك شهوة الإنسان بواسطة هذه الجوارح، وبالتالي هذا من الكبائر، ولكنها طبعا ليست من أكبر الكبائر. أما زنا الفرج فهو من أكبر الكبائر. وفي الحديث: فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق. وقال أيضا عليه صلاة الله وسلامه: العين تزني وزناها النظر، والفم يزني وزناه التقبيل، واليدان تزنيان وزناهما اللمس. أي إذا أدى شيء من ذلك إلى تحريك الشهوة. ومن المفيد في هذا المقام استذكار آية عظيمة يقول الله سبحانه وتعالى فيها في سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هار.
0: على شفا جرف هار.
1: على شفا جرف هار.
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات.
1: الأستاذ أحمد بركات.
0: قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: قال الله عز وجل: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. صدق الله العظيم. إن الله سبحانه وتعالى تكفل على أن يرحم ويدخل الخائف منه فسيح جناته. وقصة حديث اليوم عن رجل عاش فيما قبل زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو رجل أنعم الله عز وجل عليه بالمال والولد، ولكن هذا الرجل رغم هذه النعم أسرف على نفسه من المعاصي. فلما شعر بدنو أجله وعلم أنه لابد سيبعث من جديد ويحاسب على أفعاله، تذكر معاصيه وإسرافه على نفسه، ففكر في طريق للنجاة، فجمع أولاده وأوصاهم:
1: يا ويلي، اشتريت دنياي وبعت آخرتي، كيف أقابل ربي وأنا على فراش الموت؟ يا ويلي.
2: لماذا استدعيتنا يا أبي؟ هل أصابك مكروه؟
3: أبي، ماذا أصابك؟ لقد كنت في خير حال بالأمس.
4: تبدو منهكا ومرهقا للغاية يا أبي، أجبنا ماذا حدث؟
1: لا تقلقوا يا أبنائي، لم يحدث لي أي مكروه، ولكنها سنة الحياة، إنه الأجل يدنو ويدنو وينقضي في موعده. يا ويل الغافل.
4: حفظك الله وأطال عمرك، سوف أذهب لآتي لك بالطبيب، لا تقلق، ستكون بخير.
1: انتظر ولا تضيع الوقت، فليس أمامي الكثير، لقد جمعتكم لأمر مهم وعاجل، ولكن أجيبوني أولا يا أبنائي، كيف كانت أبوتي ومعاملتي لكم؟
3: خير أب.
1: إذن ومقابل إحساني إليكم وتربيتي لكم وأبوتي الحانية عليكم، أريد منكم أن تنقذوني من عذاب الله، فإني لم أعمل في دنياي خيرا قط.
0: ولا يلزم من كونه لم يعمل خيرا قط أن يكون تاركا لجميع الفرائض مرتكبا لجميع المحرمات، لكن قد يقال أنه قالها هضما للنفس واعترافا بالتقصير. هذا الرجل لم يعمل خيرا قط، ومعناه كما جاء في بعض الروايات أنه أسرف على نفسه في المعاصي وفرط في حق الله تركا للواجبات وارتكابا للمحظورات. وعندما شعر باقتراب أجله ولقاء ربه ملأه الخوف، وفي لقائه الأخير بأبنائه أوصاهم وصية فقال:
1: يا أبنائي، إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. هذه وصيتي الأخيرة لكم بحق أبوتي ومحبتي لكم، لا تهملوها.
0: اليوم العاصف هو الذي تكون فيه الريح، فبمعنى أن يحرقوه ثم يسحقوه ثم يطحنوه ثم يذروه في يوم عاصف فتذهب به الريح في كل مكان. عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا، فقال لبنيه لما حضر: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. ففعلوا، فجمعه الله عز وجل فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك. فتلقاه برحمته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغلب الناس بل كلهم من أهل الخطايا والذنوب، إلا المصطفين الذين عصمهم الله تعالى برحمته، وثلة من المذنبين من يستفيقون من سكرة المعصية فينشدون باب التوبة ويركبون سفينة الطاعة، وبينما يبقى البعض منهم غارقا في بحر الآثام يتوق قسم آخر منهم إلى التوبة، لكنه يوشك أن يصل إليها. وهؤلاء هم المتحسرون لولوجهم ساحة المعاصي، النادمون على ارتكاب الذنوب، وهم المنتظرون رحمة ربهم الراجون مغفرته. فلا شك أن المولى الرؤوف بخلقه الرحيم بعباده لا يترك هؤلاء إلا ويفتح لهم طريقا للخلاص من الذنوب وركوب سفينة النجاة.
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي ولكن رحمتك أوسع لي، أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان، أرشدني املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك،
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله. السؤال أعتقد أنه غريب شوي، عنوان لقائنا اليوم غني ولا فقير، لكنه يعني حسب خبرتي المتواضعة مع آلاف من شاهدت من الأسر والشباب والصبايا، سؤال كثير مهم، لأنه بالجيل الجديد بدنا نغير الثقافة من ثقافة إني أكون فقير ومسكين وإلى ثقافة الإسلام الصحيحة بأن المسلم القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. لكن المال قوة، المال طبعا الحلال، المال اللي إحنا منجيبه بعرق جبيننا زي ما بنحكيها. هذا السؤال مرة سألته لشباب التقيت فيهم خريجين وخريجات، قلت لهم بالله أنتوا ناويين خلصوا جامعة، أنتوا يا ترى ناويين تكونوا أغنياء ولا فقراء؟ فيعني كان في صدمة من هذا السؤال، فأنا صدمت من صدمتهم أنه لسه أنت مش عارف حالك. أنت الآن عمرك 22 سنة أو 23 سنة، أو أنت أو ابنك أو بنتك اللي عم بيسمعونا أباء والأمهات لسه مش عارف أنه أنا لازم أكون غني. هاي المعلومة بتتضارب مع ثقافات موروثة خطيرة، إنه لا إحنا بدنا نمشي فقراء. والموضوع أن محمد صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على أن يكونوا من الأغنياء، لكن الدنيا في أيديهم، ما إذا تعارضت مع العقيدة أو مع الإسلام برموها، مش في قلوبهم تأخذهم لا سمح الله للحرم أبدا. لكن كان ستة مثلا من المبشرين بالجنة من أثرياء العرب. فالمؤمن الثري هو قوي ونحن بحاجة له، لكن الدنيا في يده مش في قلبه. الحل مهم. طب كيف أنا أكون ثري ما بدي أكون فقير؟ الحل بأنك تفرق بين هل أنا أريد بعد التخرج أو في العمل أن أبقى أبدأ موظف وأبقى موظف طول عمري، ولا ربما أبدأ موظف لكن يجب أن أبدأ بمشروع ريادي، شيء من سميه الآن بكل العالم عم بتحدث عنه ريادة الأعمال. فكرة بسيطة لكنها مبدعة، تحتاج لمال أو لا تحتاج لمال هذا موضوع تاني، لكن أبدأ بها، أؤمن بها، أحلم بها ليلا ونهارا، وأفكر أكون موظف للآخرين عندي، مش موظف عند الآخرين. موظف دائما يبقى يعني وضعه المالي في ضعف شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على التجارة اللي هي الآن سموها رواد أعمال. بناء الدول والنهوض بالحضارات على مر تاريخ البشرية وبالذات في العالم الحديث، وكل الاقتصاديين العالم بيحكوا نفس الحكي، أفضل أنواع النهوض الاقتصادي في العالم هو برواد الأعمال. شبابك يؤمنوا بأفكارهم، يحلموا أحلام كبيرة بأعمالهم، دعم بسيط بالتدريب ومال من الدولة بسيط جدا، فينطلقوا فينهض المجتمع اقتصاديا، وهذا المفهوم جاء به الإسلام. يا ريت شبابنا وصبايانا اللي عم بيتابعونا الآن يفكروا، أنا بدي أكون موظف طول عمري فقير، ولا بدي أكون رائد أعمال ورائدة أعمال وأكون ثري وثرية وتكون الدنيا في يدي مش في قلبي؟ والآباء والأمهات يجب أن يؤسسوا في أذهان أطفالهم حب ريادة الأعمال من وقت مبكر، ومدارسنا كذلك يجب أن تؤسس لفكر رائد الأعمال عند الشباب والصبايا في المدارس.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله
1: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله. خلق الضوء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله. نحن معكم على موعد بإذن الله تعالى في هذا اللقاء لنتحدث سويا عن خلق الضوء.
1: تستمر حلقات هذه السلسلة المباركة في حديث عن خلق الله سبحانه وتعالى، وحديثنا ومحور حلقتنا هذه عن خلق الضوء.
0: الضوء مهم للغاية في هذه الحياة، فهو أحد أشكال الطاقة التي سخرها الله تعالى لتكون أساسا في المعمار الكوني، وقد كان لعلماء المسلمين إسهام رائع في تطور علم الضوء حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. ومن أبرز هؤلاء العلماء البيروني وابن الهيثم.
1: لقد كان البشر في الماضي قبل زمن الحسن بن الهيثم يظنون أن قدرة العين على الإبصار قدرة ذاتية، وأنها ترى الأشياء بجوهر خلقتها وجوهر وظيفتها.
0: ثم اكتشف ابن الهيثم أن الضوء ضروري للعين كي ترى الأشياء، فليست العين هي التي ترسل أشعتها إلى الأشياء فتراها بذاتها، وإنما الضوء هو المسؤول عن سقوط الأشعة من الأشياء على عدسة العين فتراها.
1: لقد أثبت الحسن بن الهيثم بتجاربه العلمية الدقيقة أن أشعة الضوء تسقط على الشيء وتنعكس منه على عدسة عين الإنسان فتراها العين، ثم تترجم إشارتها للعقل فيدرك الصورة أو الشيء الذي رآه على النحو الصحيح.
0: ويعرف علماء الفيزياء الضوء بأنه طاقة مشعة، فهو عبارة عن إشعاع كهرومغناطيسي مرئي للعين البشرية، وهو المسؤول عن حاسة الإبصار.
1: وأشعة الضوء لها موجات معينة، وهناك ما يعرف بالطول الموجي للضوء، ويمثل المدى بين الطول الموجي للأشعة تحت الحمراء وهي الموجات الأطول، وبين الأشعة فوق البنفسجية وهي الموجات الأقصر، مجال قدرة العين البشرية على الإبصار.
0: ولا توجد حدود مطلقة لمجال رؤية الإنسان، ولكن يمثل هذا المدى بين الموجات الأطول والموجات الأقصر النطاق التقريبي الذي يستطيع أن يرى فيه معظم الناس بشكل جيد في معظم الظروف.
1: والضوء نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على الناس من وجوه عديدة، قال سبحانه:

0: هذان مشهدان بارزان من مشاهد الكون، ننساهما نحن البشر لطول الألفة، ونفقد وقعهما في القلب بطول التكرار. وإلا فكيف يشعر الإنسان لأول وهلة وهو يشاهد أول مرة أول شروق للشمس، وأول غروب لها، وأول مطلع للقمر، وأول مغيب له؟
1: إن مشهد الشمس وهي تمدنا بالضوء والدفء المرافق لحرارتها المنبعثة معها، وكذلك مشهد القمر وهو يمدنا بالضوء، لمشهدان مألوفان بل ومكروران كثيرا جدا، لكننا ننسى.
0: لنستمع ثانية إلى قوله تعالى عن ضياء الشمس ونور القمر.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: إن القرآن الكريم يردنا في هذه الآية إلى ما نراه مرارا وتكرارا من ضوء الشمس ونور القمر، ليثير في مشاعرنا اندهاشة الجدة، وليحيي في قلوبنا إحساس التطلع الحي والتأمل الذي لم يبلده التكرار، والتيقظ لما في خلقهما وطبيعة تكوينهما من التدبير المحكم.
2: لقد جعل الله تعالى ضوء الشمس مصحوبا بالحرارة، ففيها اشتعال، بينما نرى للقمر نورا وحسب لا حرارة فيه.
1: في كل ليلة ينزل القمر بقدرة الله تعالى منزلا معينا يكون فيه على هيئة خاصة، كما هو مشاهد لجميع البشر دون علوم فلكية لا يدركها إلا المتخصصون، وذلك لنتعلم عدد السنين والحساب، فما تزال المواقيت والمواعيد تضبط بالشمس والقمر لكافة الناس منذ فجر البشرية.
2: وهنا نتساءل، هل خلق ضوء الشمس ونور القمر على هذا النحو هل هو عبث؟ هل هذا كله لغو باطل؟ هل هذا كله مصادفة؟ كلا، لا يكون كل هذا النظام وكل هذا التناسق وكل هذه الدقة التي لا تتخلف معها حركة، لا يكون هذا كله عبثا ولا باطلا ولا مصادفة عابرة، فما خلق الله ذلك كله إلا بالحق، فالحق قوامه والحق أداته والحق غايته.
1: والضوء له أهمية كبيرة للغاية في منظومة الكون ومعمارها الكوني، فعملية البناء أو التركيب الضوئي الموجودة في النبات تتم بقدرة الله تعالى في وجود ضوء الشمس، فأوراق النباتات الخضراء فيها مادة تسمى باليخضور أو ما يعرف علميا بالبلاستيدات الخضراء،
2: وهذه مصانع حية جعل الله تعالى لها القدرة على امتصاص ضوء الشمس بعد أن امتصت جذور النباتات النيتروجين والمواد العضوية الأخرى من التربة، وعن طريق التفاعل بين ضوء الشمس وهذه المواد الأولية تتمكن النباتات بقدرة الله تعالى من صنع غذائها،
1: وتكبر هذه النباتات وتنمو مكونة غذاء الحيوانات، ثم يأتي الإنسان في نهاية السلسلة الغذائية التي خلقها الله تعالى ليتغذى على النباتات وعلى الحيوانات التي أحل الله تعالى أكلها، والتي بدورها تغذت على النباتات التي حصلت على غذائها في الأصل من ضوء الشمس.
2: هكذا نجد أن ضوء الشمس هو سر من أسرار الحياة فوق هذا الكوكب، فسبحان الله الخالق العظيم الذي أبدع هذا الكون الهائل بهذه الحكمة المطلقة.
1: وحين نتأمل أحبتنا الكرام معظم مصادر الطاقة الموجودة في الكون، نجدها مستمدة من الضوء الذي خلقه الله تعالى في النجوم. ولو أخذنا كوكب الأرض على سبيل المثال لوجدنا أغلب مصادر الطاقة فيه مصدرها ومنشأها ضوء الشمس، فالنفط مثلا وقود أحفوري تكون بمرور حقب طويلة من مواد عضوية لنباتات استمدت غذاءها بفضل الله من ضوء الشمس في الأصل.
2: ومن لطائف القرآن الكريم أنه يفرق بين الضوء والنور، فالأول ترافقه حرارة قد تحرق، أما الثاني وهو النور فهو ينير وفقط دون إحراق. ومن الآيات الكريمة التي تحدثت عن النور قوله تعالى:

إلى هنا ينتهي وقتنا معكم في هذه الحلقة، حيث تحدثنا فيها عن خلق الضوء. نترككم في رعاية الله وحفظه، على وعد بلقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نواصل البحث من خلالها عن مخلوق من مخلوقات الله عز وجل في هذا الكون. نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.

0: على خطاك نسير،
1: نحن مسلمون موحدون،
0: حتى الرمق الأخير
2: تابع المسيرة إلى الله،
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة ثلاثة من الرجال خرجوا في سفر وفي الطريق أواهم المبيت، ما وجدوا مكان يباتون فيه إلا في كهف، فدخلوا فيه، فقدر الله عز وجل أن نزلت صخرة عظيمة فأطبقت باب هذا الكهف. حاولوا أن أن يرسلوا هذه الصخرة، حاولوا أن يحركوها بشتى الطرق، لم يستطيعوا الوصول إلى الخروج من هذه أو هذا المأزق، وأن يحركوا هذه الصخرة العظيمة، حتى قال أحدهم: يا هؤلاء، لا ينجيكم من هذه إلا أن يدعو كل واحد منكم بما يرى أنه قد أخلص لله فيه. الإخلاص نجاة، ولذلك تيقنوا بأنهم بعد بذل الأسباب، وهذا من التوكل على الله عز وجل، أن الإنسان يلجأ إلى شيء عظيم وإلى ركن عظيم، وهو الله سبحانه وتعالى. أحد هؤلاء الثلاثة الذي بدعائه فرج الله عز وجل عنهم، قال: إنه كانت لي ابنة عم، هي أحب الناس إلى قلبي. كان يحب بنت عمه. قال: ولقد راودتها، أعوذ بالله، كان يبيها بالحرام، وكان كلما يعرض عليها هذا الفعل المشين كانت ترده ولا تقبل دعواه. وقدر الله عز وجل على هذه البنت بأنها تحتاج إلى المال بعد ظروف عصيبة قد مرت بهذه البنية، فجاءت إلى ابن عمها فقالت: أريد أن تقرضني مالا. قال: أقرضك ولكن بشرط أن تخلي بيني وبينك. وجدها فرصة. ثم جاء في الرواية أنه يكرر ويقول: وهي أحب الناس إلي. الآن جاءت الفرصة اللي كان يتمناها منذ سنوات طوال، هو حاول معها أكثر من مرة يراودها عن نفسها بالحرام ولكن كانت تأبى، ولكن في هذه المرة كانت مضطرة. فلما تمكن منها وجلس منها مجلس الرجل من زوجته، تخيل معاي ذلك الموقف، أي الآن ما يرد شيء بأن يأخذ ما يريد من هذه الفتاة، ولكن هذه الفتاة أصبحت مضطرة لهذا الوضع، ومع ذلك لم تتوقف إلى آخر لحظة عن التذكير والنصيحة: يا عبد الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانتفض الرجل. اتق الله، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. اتق الله، هناك في نار يعاقب الله عز وجل فيها المجرمين. اتق الله، ترى ستحرم جنة فيها نعيم مقيم. هذا الرجل خاف من هذه الكلمة. نعم، كان شابا متهورا، كان شابا يتعاطى الجرائم، ولكن يبقى ذرة الإيمان تتحرك في وقتها المناسب، تحتاج إلى من يذكر هذا الإنسان بالله عز وجل. يقول: فانتفض الرجل وقال لها: اذهبي وخذي المال واخرجي. لم يمس ابنة عمه بشعره، ولم يأخذ منها شيئا بالحرام، بل أعطاها المال ولا يريد منها شيئا في الرد. ثم قال: يا ربي، إن فعلت هذا الفعل وهذه المرأة أحب النساء إلى قلبي، خالص لوجهك ومرضاتك، ففرج لنا ما نحن فيه. ففرج الله عز وجل لهذا المحب بتقواه لله عز وجل، فخرجوا بعد ذلك من هذه من هذا الكهف، وتحركت هذه الصخرة بقدرة الله وعظمته. الحب يجب أن يكون حبا شريفا، حبا طاهرا، ولا تفض الخاتم إلا بحقه، بالزواج الذي شرع الله عز وجل لك. وهنيئا للمتحابين في الله والمتحابين في زواجهم مودة ورحمة، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: مد عليه الحلو على كل اللي قاعدين. يلا
1: بدأ مد على عروس تبعتي أنا، بدأ مد على الناس.
0: عروستك لما تروح بتمد عليها زي ما بدك، بس لقيت عيب مد على القاضي لقيت. ماشي يلا يلا
1: أخذ منه مصاري.
0: الله يقطع مصارينك يا بعيد، ولكن هنا يلا.
1: طيب خلاص هيو بدك عم أبو الديب بدك حلو.
2: والله اللي بيطلع منك يا رجب بركة. بدك تمد بناخد، بدكاش تمد بركة.
0: لا كيف عاد، انت في مقام حماه مقام عمه، ينفعش مد على عمك أبو الديب يا رجب. يلا مد.
1: أبو أنا بديش أخذ، أنا بديش أخذ صنية عدنا.
0: لما نروح بنعطيك صنية ضلك تزيح وتلوخ فيها لما تنفجر، بس هذا عيب، هذا للضيوف وللقاضي.
1: أتفضل أبو الديب.
2: يسلموا يسلموا يا عريس.
0: يلا يا رجب بدع خطيبتك أشوف. يلا
1: ما أنتوا قاعدين كلكم تطلعوا علي قاعدين.
0: ولك هو أنت إيش بدك تعمل يا حيوان؟ بدك تمد عليها حلو. يلا نهينا.
1: ما عشان بخجل قدامكم أنا.
2: لا تخجلش يا رجب، هلقيت هبة صارت حلالك زلالك.
3: يلا ألف مبروك يا هبة، نيالك نيالك.
4: الله يبارك فيك.
3: يو بتعيط هالبنت، قال والله عال.
4: يعني هي أخريتي اتزوزوني لواحد على البركة.
3: ولك هذا على البركة، ولك هذا ببيع 10 زيك وبشتريهم، بعدين هذا حيكون زي الخاتم في أصبعك يا هبلة.
4: أنا يا أمي بديش واحد يكون زي الخاتم بأصبعي، أنا بدي واحد يكون عادي وطبيعي.
3: ولك هو الراجل إيش بعيبه طالما بيشتغل وبيجيب مصاري؟ ولك إيش بعيبه؟ ولك والله غير بكرة تلعبي في المصاري لعب. أنت اليوم عايشة عنا في غرفة صح؟ بكرة حيكون إلك بيت في اسمك، وهتعيشي أنت وجوزك رجب فيه، ومحدش حيتدخل فيكو.
4: قصدك أنا ورجب والحمار.
3: طب خلص خلص قومي، خلينا نحط الأكل عشان يتغدوا. قومي.
2: أهلا وسهلا يا جماعة، شرفتونا شرفتونا يا جماعة، أهلا وسهلا.
0: الله يبارك فيك يا أبو الديب، الله يبارك فيك، إن شاء الله دائما داركم تكون عمر بالأفراح إن شاء الله.
5: عارف يا أبو النسر، للأمانة للأمانة أنا اللي عجبني في رجب شغلة واحدة.
0: أها إذا شغلة واحدة هيك بتكون خسرانين. أخوي رجب بعرفه كويس، عنده كتير شغلات كويسة.
5: لا يعني قصدي هذه شغلة من شغلات كتيرة.
0: أها زي إيش يعني يا أبو الزكا؟
5: رجب بموت على الشغل ولا بقعد بالمرة، وهذه الميزة الحلوة في الرجال.
6: الميزة الحلوة في الرجال إنه يكون بيتقي الله وعلاقته مع أهله بتكون كويسة.
5: هو إحنا بدنا نقلبها خطب جمعة ومواعظ؟ هو إحنا كفار يعني؟
0: يا رجل أنت ليش أخدت هيك؟ قصد وائل يا أبو الزكر إنه السعادة الحقيقية مع أهل الدار.
2: أنا يا جماعة متأكد إنه رجب مش حيظلم هبة، حيعيش ملوك. ولا إيش رأيك يا رجب؟ بشوفك ساكت.
5: من حد ما روحته من المحكمة وصلته عنهان على البيت وهو قاعد مطمن راسه بياكل فضافره، هو فضيلك رجب.
2: خجلان خجلان، يلا معلش معذور الراجل.
0: رد عليهم يا رجب رد، ولك نزل ايدك نزل ايدك، هريت وانت بتعضعض في قاعد. رد عليهم يلا.
1: ايش ارد عليهم؟ ايش بدي احكي؟ ايش بدي اقول؟ ها بقعد بصرف الاكل انا وقاعد بشم ريحه.
2: تقلقش يا رجب، 5 دقايق والاكل بكون جاهز.
1: يلا يا نهيل خلصي في الاكل.
0: احنا برضو لحتى الان يا ابو الديب ما اتفقناش وقتيش الاخر.
2: احنا بالنسبة لنا يا اخو ابو النسر وقتيش انتو بتكونوا جاهزين احنا جاهزين. انتو اعطتونا المصاري وضل عليكم 500 دينار زي الاتفاق، من الصبح بنروح بنكسي.
0: طيب خلاص تمام، اعطينا مهلة 10 ايام، ايش قلت؟
2: زي ما بدك يا اخو ابو النسر.
5: كويس برضو 10 ايام علشان برضو تلحق وتحجز الصالة، وبرضو احنا نلحق يعني نعمل الحنة ونرتب امورنا. مليح مليح 10 ايام، خير البر عاجله.
0: على بركة الله.
7: ايش يا تايسون؟ بشوف كياس الزبالة مربطة ومرمية على الحيطان، ايش الدعوة يا اخوي؟ ايش فيه؟
6: طب مالك يا اخوي بتزعج؟ مالك عليا؟
7: مالي عليك يا اخوي، مش متعودين في المصنع نكون زي هيك.
6: طب انت مش عارف انه رجب امبارح واليوم كان عنده كتب كتاب؟
7: يا صلاة النبي، عشان رجب خطب الزبالة بدها تضلها مرمية على الحيطان؟ كيف بكره لما يتجوز وياخد اجازة 2 اسبوعين ولا شهر ايش راح يصير فينا؟
6: يا أخويا خلاص، هو وعدني قال لي بده يجي في الليل وينظف كل المصنع.
7: لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي يا أخوي، إذا ما جاش رجب اليوم ثلاث عمال أربعة بتخليهم يطلعوا وينفضوا المصنع نفض. بديش أشوف المصنع زي هيك.
6: ماشي يا أخو، ولا يهمك. والله ومبارك ما سويت يا أبو الديب لبنت عمك.
2: الله يبارك فيك، عقبال عند إخوتك وحبايبك.
6: آه كيف عريسكو؟ إن شاء الله كويس.
2: يعني أنت غشيم عن رجب جاي تسألني عنه؟
6: ما هو الواحد لما يقرب عليه غير لما يعرفه من برا لبرا.
2: أنا بهمني مدام أخوه محترم وهو محترم كل إشي بهون.
6: طيب وقتاش الأخذ إن شاء الله؟
2: الجماعة قالوا لنا 10 أيام، هاي فات منهم يومين، يعني الأسبوع الجاي إن شاء الله إن الله أعطانا عمر.
6: يلا ألف مبارك وعقبال عند أخوك أبو الزكر ووائل.
2: في حياتك إن شاء الله.
3: يا هبة يا هبة، إيش بتعملي يا هبة؟
4: بجلي بجلي يا نهيل.
3: سيبينا من الجلي هالجيت، هو إحنا في الجلي.
4: طب ها إيش أعمل؟
3: سيبك من اللي في إيدك وروحي إلبسي وجهزي حالك، يلا عشان نروح نكسيكي.
4: والله ما إلي نفس يا نهيل أطلع.
3: وبعدين معاكي، هو إحنا بدنا نضلنا نعيد ونزيد في نفس هالموضوع؟ كل إنسان يا هبة بياخد نصيبه. وصدقيني والله رجب طيب ومحترم، والله غير تشوف السعد على إيده. بس الناس خلص كل واحد بيشتغل في البلدية بيحكوا عنه مسكينه على البركة.
4: يعني لو إلك أخت أو بنت اتقدم لها واحد زي رجب بتوافقي عليه؟
3: وليش ما وافقش؟ إيش ناقصه هو؟ بكرة بتشوفيه كيف لما يتحمم ويقص شعره ويلبس هالبدلة، والله ما تعرفي.
4: خايفة خايفة أني أنا مقدرش أنسجم معاه.
3: ولك أنت لسه في جنة، ما شفتيش بنات تجوزوا شباب مشلولين ورضيوا فيهم وعايشين وبيخدموا فيهم ليل نهار؟ ما شفتيش بنات تجوزوا شباب مكفوفين وعايشين عيشة يا الله ما أحلاها؟
4: خلص راضية بنصيبي وإن شاء الله يا رب الله بيوفقني.
3: أيوة، ومن اليوم وطالب بدك تصيري تلبسي وتجهزي حالك لما يجي خطيبك.
4: هو بده يجي كل يوم؟
3: والله هو حر بده يجي كل يوم، بابنا مفتوح أهلا وسهلا فيه. بس انت عارفة ضايل أسبوع للأخد.
4: طيب وين بدنا نطلع حلقات؟
3: بدنا نطلع حلقات على محلات أبو مالك، إحنا زباين عنده من زمان، دايما كان يقول أي حاجة بدكم إياها أهلا وسهلا وأنا براعيكم، وعنده كل حاجة.
4: ماشي يلا شوية وبلبس.
0: هينا حجزنا لك الصالة يا رجب، وحجزنا لك الفدعوس، وحجزنا لك أبو صمرة تبع الدحية، إيش بدك أكتر من هيك؟
1: بديش أنا فدعوس، أنا بديش فدعوس، بدي البزمة هذا بضرب الزمارة، في واحد معه طبلة بالقربات بضل يخبط عليها.
0: ما هو هذا يا رجب اسمه فدعوس، هذا هو الفدعوس.
1: مش اسمه فدعوس هذا، اسمه فتحي، أنا بعرفه، كان يزعقوا عليه قلوه تعال فتحي تعال.
0: ولك بحكيش عن الزلمة، بحكي عن الفرقة، بحكي عن البزمر وفيه قاعدين
1: أبو والدحية.
0: هدول فرقة أبو صمرة، أحلى فرقة دحية في البلد.
1: أبو داك أجيب قلان عصير؟
0: بدي أجيب قلان عصير يا رجل.
1: أبو داك أجيب مغني رالي ويضرب سلام وتحيات إلي، وبديش أضعني قاعد راني أسمع تحيات إلي.
0: أنا حجيب لك مايك يا رجب وضل لك أعطي تحيات لما تنصطح.
1: ما بديش أعطي، أنا بدي ظلني قاعد أسلم على الناس ورفعوني وجيبوا حرام ويرموني فوق.
0: وبعدين مع سماك، ولك أنا مش فضيلك، انهيني.
1: إيش بدك مني أنت؟ إيش بدك؟
0: اسمعني كويس، الصالة حجزت لك إياها والفرقة حجزت لك إياها ومية صينية رز بالتمام والكمال حجزت لك إياها، ومش بدك أكتر من هيك.
1: بدي بدلة، أنا بدي بدلة قط عشان البسة.
0: بدلة قط؟ ايش رايك تنصمت بالشرط يا رجب بالمرة؟
1: بدي البس شراط وجرابين والبس البوت تبع البلدية.
0: الله يعينها يا شيخ، الله يعينها بنت الناس عليك. خلينا كمل كلامي وركز معايا يا رجب.
1: انا مركز معاك، انا احكي احشوية.
0: انا عملت لك كل حوايج العرس، عارف قديش كلفن هدول غير المهر اللي دفع لنا الناس يا رجب؟
1: يمكن اكتر من 250 ليرة.
0: 250 ليرة في عينك؟ أكثر من 3000 دينار يا رجب. و2500 هاي قديش صاروا؟
1: 3000 و2500.
0: 5500 دينار هدول دفعت انكاش يا رجب.
1: أما أنا محوش مصاري كتير، أنا من زمان من فدوس وأنا في صف سادس وأنا قاعد بشتغل وأنت بتاخذ بتحوش لي.
0: أيوة افضحني يا رجب وقول أخوي سرق المصاري. أيوة افضحني. اسمع يا رجب، بيني وبينك الله، مصاريك محسوبات بالشكل. محسوب يا حبيبي قديش لك مصاري وقديش أنا دفعت من جيبتي.
1: أو قديش أنا دفعت وقديش أنت دفعت.
0: أنت يا رجب كل اللي دفعته اللي حوشته 1200 دينار وأنا كملت الباقي. يعني لقيت يا رجب أنا قديش بدي منك؟ ما يقارب 4200 دينار.
1: بدك مني 4000 دينار؟
0: آه يا رجب، آه. إيش بتفكر أنت؟ ولا بتفكر الزواج لعبة أنت؟
1: طب ما أنا كنت محوش كتير أنا مصاري.
0: ما أنا كنت أخذ لمرة الثانية يا رجب ولا لبيت الثاني. نص على بطنك راحن يا أستاذ رجب.
1: يعني أنا عايد دين 4000 دينار؟
0: مش لقيت بدي أهم منك يا رجب. بكرة لما تتجوز وترجع تشتغل تاني بالسد براحتك.
1: طيب ماشي، وهلقيت تقتشنا روح ناخذ العروس.
0: الأخذ يا رجب يوم الخميس، تمام؟ خلاص هيك اتفقنا مع الجماعة احنا.
1: طيب هلقيت أنا ممنوع أروح على الدار بالمرة؟
0: لا يا رجب، لازم لقيت ضايل 3 أيام لسه، لازم تاخذ لك هدية هيك وتروح تقعد معها تدردشوا سوا.
1: ولا نقعد لحالنا نضل نحكي؟
0: لا، وإيش فيها يا رجب؟ ولا بدك تقعد أنت والحارة يعني؟
1: خلاص بقعد. طب مش بدك تتزوج؟
0: هتتزوج لك وحتلبس لك وحتنبسط انت وياها. خلص يا رجب، ما هي حلالك لقيت صارت.
1: طيب خلص لقيت اخذ ظرف معي هديه.
0: بتسحب حالك لقيت وبتروح على محل ابو مالك وبتقول له بدي تظبط لي هديه لخطيبتي.
1: ليش اروح ابو مالك؟ ما عندنا في الكيس في بطاطا وفي بندوره، باخذ ظرف بندوره وباخذ علبتين لحمه من تعود المؤن.
0: حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا رجل. يا زلمه انت وين عايش؟ والله غير تجلطني انت، والله غير تجلطني. بنت الناس جعاني بندوره بطاطا يا غبي.
1: اما ما قاعد بقول ايش بدي اخذ لها انا، ايش بدي اخذ لها؟
0: ولكن الناس الايام هذه بتاخذ جوال، بتاخذ ايباد. هي هالمره واحد اللي حتروح عليها قبل ما تتجوز.
1: خلاص بروح بشتري جوال من الحديث. الحديث ولا واحد اشترى زيه.
0: رجب دير بالك ما تجيبش حاجة غالية، بتجيب حاجة هيك منيحة ومتواضعة وكويسة، المهم تبيض الوجه.
1: خلاص بتجيب لها جوال انكشاف كبس.
0: ان ايش اخوي؟
1: انكشاف كشاف كبس.
0: كبس يعني مش لمس قصدك. ايوه مقطورة تكبسك وتخلصنا منك يا بعيد. خد اللي بدك اياه يا زلمة وقلب عنبوزي مشان الله. خلص
1: طيب انت ما دخل ضايق ازعك علي. وده بقى كان في العرس بدي اقعد ارقص. هاني بقول لك بعد ما ارقص بدي بالعصاية طب خبط في كل الناس واطردهم من العرس، وبعدش اخليهم يجي قلايتهم يقعدوا.
0: الطب فيهم حمط بالعصاية رجب وبعدين ترجعهم تاني كيف؟ هادي فهمني.
1: ما هو هيك برقصوا في الحفل بمسك العصي.
0: قصدك بدك الرقص الصعيدي يعني؟
1: هاي هادي غير اعمق كل اشي.
0: اعمل اللي بدك اياه، بس قبل ما تروح انا سايبك اسمعني منيح وركز.
1: هايني مركز.
0: بوتك هذا وجربينك هدول اذا بتروح فين انا سايبك والله لحرقك حرق، سامع؟ ولك ريحتهن بصحن الميت من قبره. خلص وارحمنا.
1: طيب خلاص بطلع بالشبشب تبع الحمام المقصوص من قدام.
0: اطلع في اللي بدك اياه، المهم بوتك.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعين تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد وصوت واحد. صوت واحد. إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، ننصت خاشعين إلى أذان المغرب يرفع حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوق إلى لقائك، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. نسأل الله عز وجل ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن نشتاق إلى الله إلا إذا أحببناه، ولا يمكن أن نحبه إلا إذا تعرفنا عليه، على أسمائه صفاته عظيم نعمه. عبد تواب ورب تواب. الله سبحانه وتعالى ذكر من الصفات العظيمة الجميلة التي يحبها من عبده أن يكون توابا، وذكر الله سبحانه وتعالى عن نفسه أنه تواب، فقال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد التواب. التواب صيغة مبالغة، العبد الذي كلما قصر عاد إلى الله سبحانه وتعالى. الأصل في معنى التوبة الرجوع. إن كنت في خير ارجع إلى الله بالحمد والثناء والشكر، إن كنت في مصيبة ارجع إلى الله بطلب العون، ارجع إلى الله بالصبر، ارجع إلى الله بحسن الظن، ارجع إلى الله بالدعاء. إن كنت في طاعة ارجع إلى الله بالحمد والثناء أن وفقك وأعانك ويسر لك. فالله عز وجل يحب العبد التواب، يحب العبد الذي لا ييأس. كم عصى من مرة؟ مرة، مرتين، عشر مرات، يتذكر أن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يعود إليه وأن يسرع في الفيئة إليه. لماذا؟ لأن الله عز وجل تواب. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. وكأن سؤالا ينشأ، لما ألجأ إليه دائما وأبدا؟ إنه كان توابا. الله سبحانه وتعالى يقبل توبتك ويغفر ذنبك ويعفو عن خطيئتك. المهم ارجع إليه، اطرق بابه. الله تواب. تواب صيغة مبالغة. الله سبحانه وتعالى كلما تبت إليه تاب عليك، ثم تاب عليهم ليتوبوا عن الثلاثة الذين خلفوا. تاب عليهم، وفقهم للتوبة، شرح صدورهم للعودة، أدخل في قلوبهم شيئا من الندم الذي يضربهم كسياط على قلوبهم، لتكون نفسا لوامة لتصحيح الحال والمسار. ثم تاب عليهم ليتوبوا، ليقبل منهم هذه التوبة. فإذا تاب عليهم جاءت الخيرات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. من يعطي مثل هذا العطاء؟ لا يوجد إلا ربنا سبحانه وتعالى. سبحان علام الغيوب، عجبا لتصريف الخطوب، تغدو على مهج النفوس وتجتني ثمر القلوب. يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: تابع البيوع أشياء متفرقة لا يجوز بيعها: بيع الماء والملح والكلأ والنار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار، وثمنه حرام. قال أبو سعيد:

أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ. أخرجه البخاري ومسلم. وعن إياس بن عبد المزني رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. بيع الغنائم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالة أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع. أخرجه النسائي. بيع حبل الحبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلف في حبل الحبلة ربا. أخرجه النسائي. بيع ضراب الجمل وعسب الفحل. عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. أخرجه البخاري. بيع الصدقة. عن أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء. قال: وكانت حديقة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها، فهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أرجو بره وذخره، فضعها أي رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ يا أبا طلحة، ذلك مال الرابح، قبلناه منك ورددناه عليك، فاجعله في الأقربين. فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه. قال: وكان منهم أبي وحسان. قال: وباع حسان حصته منه من معاوية، فقيل له: تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال: ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم؟ قال: وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة الذي بناه معاوية. أخرجه البخاري. بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. النهي عن الخداع في البيع. النهي عن مطلق الخداع.

أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف، فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي الله، إني لا أصبر عن البيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت غير تارك البيع فقل هاء وهاء ولا خلابة. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا داء ولا خبثة ولا غائلة. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. أخرجه البخاري.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. لكل شيء في هذه الحياة إيجابياته وسلبياته، وقد قال أهل العلم إن الخير المحض نادر، وقالوا إن الشر المحض نادر، ومعظم الأمور إما خير يخالطه بعض الشر، وإما شر يخالطه بعض الخير. حين نقع في أزمة فإننا نستطيع أن نرى الوجه المشرق فيها. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يتلوى من شدة الحمى، أي درجة حرارته مرتفعة، فقال له عليه الصلاة والسلام: طهور، يعني جعل الله لك هذا المرض طهورا لك من الذنوب والآثام. فقال الأعرابي: بل هي حمى تفور على شيخ كبير لتورده القبور. فقال له عليه الصلاة والسلام: هي إذن، يعني هي كذلك. انظر كيف نظر النبي عليه الصلاة والسلام للمرض، وكيف نظر ذلك الأعرابي. وبالتالي فلنكن إيجابيين، ولنرى الوجه المشرق والوجه الحسن من الأشياء. يكون هناك حقل فيه ورد وفيه شوك، يمر الإيجابي فيقول: هذا حقل ورد فيه بعض الشوك. ويمر المتشائم السلبي فيقول: هذا حقل شوك فيه بعض الورد. كثيرون منا مصرون على أن يروا النصف الفارغ من الكأس، يرون المعائب، يرون النقائص، يرون التقهقر، يرون الجمود، لا يرون النمو، لا يرون الحسنات، لا يرون الإيجابيات. الناس الآن ليسوا في حاجة إلى من يقرعهم ويلومهم ويدلهم على انكساراتهم، الناس الآن في حاجة إلى من يشجعهم، إلى من يؤازرهم، إلى من يقف إلى جانبهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ هيثم الدخين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ هيثم الدخين لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.

ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، نحن نعيش في عصر انفتحت فيه الدنيا، وعصر يسمونه عصر ثورة المعلومات. صارت المعلومة سريعة الوصول بشكل لم يكن مسبوقا في التاريخ الإنساني أبدا، لذلك تزاحمت المعلومات وكثرت وأغلبها مجهول المصدر، ونحن نتلقى كلنا رسائل مجهولة المصدر، لا ندري مدى صحتها، وللأسف الشديد كثير منا يسارع في إرسالها بعد أن تصل إليه، مع أن هذا خلاف منهج الله عز وجل. إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم في أنفسكم نادمين. وفي القراءة الأخرى الصحيحة المتواترة عن رسول الله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. إذن هناك قراءتان صحيحتان متواترتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، تلقيناهما عنه صلى الله عليه وسلم: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. فعلينا إذا جاءنا على الأجهزة الحديثة التي نتعامل بها كلنا في هذا العصر، جاءنا شيء من الرسائل، صورة مثلا أحد الناس وتحته كلام، وما يدريني أن هذا الكلام المكتوب هو لصاحب هذه الصورة، لعل عدوا لهذا الشخص أو عدوا لمذهب هذا الشخص قد وضع صورته ووضع تحته هذه الكتابة حتى يثير عليه الناس، والكلام كله مكذوب من أوله إلى آخره. إذن ليست كل معلومة تأتينا عبر النت أو عبر هذه الأجهزة والبرامج الحديثة نأخذها على أنها مسلمة ونسارع في إرسالها. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. تقف يعني لا تتبع، ولا من اقتفى يقتفي يعني اتبع يتبع. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإنسان مسؤول عما يسمع وعما يرى وعما يعقل. على الأقل نمرر عقولنا على هذا الذي يأتينا، إن كان نصا مكتوبا مبتورا أو معلومة. يقول لك مثلا: اكتشف العلماء في اليابان. طبعا أنا ما دراني أن العلماء اكتشفوا في اليابان، ذكر العلماء في أمريكا أن، وما أدراني أن العلماء في أمريكا ذكروا هذا. إن لم يكن هذا مقرونا بما يثبت صدق هذه المعلومة من فيديو صحيح غير مفبرك، أو من معلومة معزوة إلى مصدرها بأن يقول: ذكر المعهد الفلاني، نشرت المجلة العلمية الفلانية بتاريخ كذا في عددها الصادر في كذا، وما يثبت صدق هذه المعلومة، عندئذ يطمئن القلب إليها. أما أن تأتينا معلومة مبتورة هكذا، أو معلومة من شخص غير متخصص، يعني معلومة طبية يتكلم بها مثلا واحد من الدارسين الشرعيين، أنت شرعي وهذه المعلومة طبية، أنى لك بهذه المعلومة، أو فلكية أو لها علاقة بالجيولوجيا. إن كان المتكلم من أهل هذا الفن فبها ونعمت، لكن إن كان من غير فنه فعليه أن يعزو تلك المعلومة إلى الجهة التي صدرت عنها حتى نكون مطمئنين. لذلك أنصح نفسي وإخواني أن لا نسارع إلى إرسال كل ما يأتينا إلا بعد التثبت. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. حين أطفأت الأنصارية سراجها قائد متواضع يعيش عيشة شعبه يأتيه صلى الله عليه وسلم ضيف فلا يجد في بيته إلا الماء فينادي من يضيف هذا فيشرع أحد الأنصار قلبه ويقول أنا. أخذ الأنصاري بيد الغريب نحو بيته ولما دخل هتف بزوجته محرضا كرمها بقوله أكرمي ضيف رسول الله. كانت الزوجة كريمة مثل زوجها فلم تبق سوى طعام صبيانها. اجتاح المرأة حرج فنادت زوجها وهمست به ما عندنا إلا قوت صبياني. قارن الأنصاري بيته ببيت نبيه صلى الله عليه وسلم فشعر بالثراء وقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فعلت الأنصارية ما طلب منها وألهت صبيانها عن العشاء حتى ناموا ثم حملت طبق الطعام المتواضع ووضعته بين يدي الضيف ثم توجهت نحو السراج متظاهرة أنها تريد زيادة نوره فأطفأته ثم عادت وجلست بجانب زوجها وسمت وسمى زوجها. فبدأ الضيف بتناول العشاء أما الأنصاري وزوجته فكانا يمدان يديهما إلى الطبق لكنهما لا يمسان الطعام. ظن الضيف أنهما يأكلان معه فاستمر في الأكل والحديث واستمر الزوجان في الجوع والحديث حتى انتهى الطعام أو الضيف إلى فراشه. وبات الأنصاري وزوجته جائعين هما وأطفالهما لكن كرمهما بقي مستيقظا ينتظرهما في المسجد. ولما نهضا لصلاة الفجر لمح النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه الأنصاري فناداه وبشره أن الكريم سبحانه عجب من كرمه وكرم زوجته فقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. أجواء حب رائعة ومشاعر تبكي لمثلها مكة. آه يا مكة أي أجواء خانقة تعيشينها في ظل أبي جهل وأبي لهب. فارق هائل صنعه التوحيد والقرآن في المدينة. فارق أجج نار الحقد في صدور طواغيت مكة. ما الذي يغيظهم؟ ألم يتركهم محمد وشركهم؟ فلم لا يتركونه وشأنه؟ هذا هو الفارق بين المبدع والفاشل. المبدع منشغل بالإنجاز بالتغيير للأفضل، أما الفاشل فمنشغل بالحقد ومحاولة إعاقة الإبداع والتحريض والتأليب عليه. محمد صلى الله عليه وسلم منشغل بتعليم أصحابه والتأليف بينهم، أما أبو جهل والطواغيت فلا يكفون عن اجتماعات التآمر والكيد والتحريض. ها هم قد علموا بأن ابن سلول يكره محمدا صلى الله عليه وسلم
2: في ظلال السيرة.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر.

أمين. مسكينة الطفاوية. نحن نقرأ في كتاب صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا عمار الراهب يقول: رأيت مسكينة الطفاوية في منامي، وكانت من المواظبات على حلق الذكر، فقلت: مرحبا يا مسكينة، مرحبا. قالت: هيهات يا عمار، ذهبت المسكنة وجاء الغنى الأكبر. قلت: ما الأمر؟ قالت: ما تسأل عمن أبيح الجنة بحذافيرها يظل منها حيث يشاء. قال: قلت: وبما ذاك يرحمك الله؟ قالت: بمجالس الذكر والصبر على الحق. نحن أيها الإخوة، بترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، أنت تدخل مدرسة الولاية. ثم الأولياء بعد هذا يتمايزون، هم درجات وهم رتب، فبعضهم ينال رتبا عالية بقضاء حاجات الخلق، بعضهم ينال رتبا عالية بالدعوة إلى الله، بعضهم ينال رتبا عالية بالصلاة، بعضهم ينال رتبا عالية ببر الوالدين، بعضهم ينال رتبا عالية بالذكر. ونحن عندما نقرأ يعني نبحث عمن، يعني عن الأبواب التي تدخل بها أنت على الملك، علما أن كل واحد منا مفتوح عليه بأمر. نحن يا أخوان جميعا موهوبون، بس كل واحد موهوب بشيء. واحد بيننا تحبب له الصلاة، يحب يصلي، يتمنى أن يصلي، يتمنى أن يقوم من الليل فيطيل القيام. واحد منا يفتح عليه بالذكر، واحد منا يفتح عليه بالدعوة إلى الله، واحد منا يفتح عليه ببر الوالدين. مهما كنت موهوبا بشيء يقربك إلى الله عز وجل إلزمه. هذه مسكينة الطفاوية قيل لها: بما نلت هذه المنزلة؟ أبيحت لها الجنة بحذافيرها تطل على ما تشاء منها. قلت لها: بما ذاك؟ قالت: بمجالس الذكر والصبر على الحق. فنصيحة يا أخوان، إلزموا مجالس الذكر. هلأ نحن في ناس حبب إليه الذكر، بس نحن كلنا مطالبين بحد أدنى من الذكر. ورد يومي كل يوم 100 100 100 ألف، 100 أستغفر الله، 100 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 100 لا إله إلا الله، 1000 مرة الله الله الله. ثم أنت مطلوب منك مجلس ذكر بالأسبوع واحد، ادنوا من مجالس الذكر. لكن فينا من هو موهوب بالذكر، تجد بأن الذكر رفيقه، الذكر نشيده، الذكر ديدنه، الذكر عادته، تجده مغرما بالذكر، تجده مولعا بالذكر. نيالك إذا كلنا منصير من هذا الأمر، على أن ذكر الله عز وجل أيها الإخوة هو باب الله الأعظم. لذلك نصيحة: لا يفوتنكم وردكم من الذكر في كل يوم. لا ترضى أن يمر عليك يوم ويفوتك وردك من الذكر، ولا ترضى أن يمر عليك أسبوع بدون مجلس ذكر. نحن هنا في المسجد عندنا في كل يوم سبت مجلس ذكر من المغرب إلى العشاء. تعال تعال، اترك عملك وتعال، اترك، تعا أنت وزوجتك وأولادك، خلي أولادك يقولوا: الله يرحم أبونا علمنا على حضور مجلس ذكر. بكرة أنا وأنت سنموت، أولادك بكرة بيقولوا: الله يرحم أبي، هو اللي جابنا على هالمجلس من 40 سنة، من 50 سنة، من 70 سنة. نيالك إذا أنت دربت أولادك على ذكر الله عز وجل، يبقى خير الذكر لك في حياتك وبعد مماتك. هلأ الأخوة المسافرون يبحثوا عن مجلس ذكر قريبا منهم، دور، روح ابحث. يعني سامحني، كيف أنت بتبحث على ثوب حسن؟ كيف بتبحث على طعام حسن؟ كيف بتبحث عن شهادة جامعية؟ إنه أنا جامعة بتعطيني الشهادة، بتقبل درسني؟ روح بالبلد اللي أنت موجود فيه، روح روح من مكان لمكان، ومن حي إلى حي، ومن مدينة إلى مدينة، حتى تصل إلى مجلس الذكر. هناك إلزم المجلس. لنفترض أنت كنت في مكان ما في مساجد فيها مجلس ذكر جماعي، أنت
وأصحابك وجيرانك وأرحامك عزموا بعض.

قوم البعض هذا السبت تعوا لعندي هيك قل لهم تعوا بدنا نعمل مجلس ذكر مع بعضنا البعض، انت جيب اولادك وانا بجيب اولادي والثالث بيجيب اولاده، بنعمل ببيتك مجلس ذكر، والجمعه الثانيه ببيت الثانيه والجمعه الثالثه ببيت الثالث. يا اخي ما بنعرف يعني شلون بدنا نعمل مجلس ذكر. ماشي الحال، اجتمعوا مع بعضكم يوم السبت على المغرب بتوقيت دمشق وافتحوا هالمكسلر. نحن منقول الجلسة الذكر يعني منقول هيك على الهواء مباشرة، عدوا وبتسمعوا شو عم نقول، قولوا مثلنا. نصيحة يا أخوان، لا تغادروا مجالس الذكر، لا تتركوا مجالس الذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا رأوا قوما يذكرون الله عز وجل اجتمعوا وتحلقوا حتى يبلغوا عنان السماء. يعني حلقات الملائكة بتوصل للسماء. فيقول الله تعالى وهو بهم أعلم: ما لكم يا ملائكتي؟ يقولون: يا رب عباد من عبيدك يذكرونك. يقول: ماذا يطلبون؟ قال: يسألونك الجنة. يقول: وهل رأوها؟ يقولون: ما رأوها. قال: كيف لو رأوها؟ يقولون: كانوا أشد لها طلبا مما يستجيرون من النار. وهل رأوها؟ ما رأوها. كيف لو رأوها؟ كانوا أشد لها استجارة واستعاذة منها. قال: يا ملائكتي أشهدكم أني أعطيتهم سؤلهم وأجرتهم مما يستجيرون. تقول الملائكة: يا رب إن فيهم فلانا مرهقا ليس منهم، في واحد قاعد معهم بس هو مكتير راكز، بدون راكزين بس هذا عمنطجي مو راكز. فيقول الله تعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نصيحة، لو واحد بيناتنا شايف حاله عونطجي، روح يا أخي عود مع حلق الذكر، الله وكيلك، الله عز وجل يشملك بما يشمل به الذاكرين، ومرة فمرة تصير منهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نصيحة: مكسب كبير أن تكون مع الذاكرين في الدنيا، وتكون معهم. هدون الذاكرون بكرة يوم القيامة بيسألوا عنك، بكرة إذا أكرمه الله تعالى بالجنة بيقولوا: وينه؟ في فلان كان يحضر معنا. ويطلبونك من الله، يعني حتى لو واحدنا نسأل الله السلام كان مقصرا وما ذهب إلى الجنة، يسألون ربهم أن يدخله معهم الجنة. إلك مكسب تحضر بمجالس الذكر، إلك مكسب تحضر بمجالس العلم. فاجتهدوا يا شباب أن يكون لك أقل شيء مجلس ذكر في كل أسبوع. بعض الصالحين بعد أن توفاه الله تعالى رؤية في المنام في حلة حسنة، فقيل له: أين أنت؟ قال: في الجنة. قال: بما؟ قال: ذهبت تلك العبارات واختفت تلك الإشارات، كل شيء بقلب الدنيا حكي وقل لي لقلك وبيع وشري كله راح، ذهبت تلك العبارات واختفت تلك الإشارات، ولم ينفعنا إلا ركيعات صليناها بالليل والناس نيام. فاجتهدوا يا أخوان يكون لكم مجالس ذكر، اجتهدوا يكون لكم مجالس قيام ليل، اجتهدوا أن تتحول أنت إلى علامة على الذكر، بصير اللي بيشوفك يذكر الله تعالى. أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى برؤيتهم. كيف بتصير أنت هيك؟ إذا أدمنت وأكثرت من ذكر الله تعالى. فمسكين الطفاوية قيل لها: بما نلتي؟ بما ذاك يرحمك الله؟ قالت: بمجالس الذكر والصبر على الحق. هلا كمان في واحدة تانية: الأولياء يصبرون على الحق. الحق ليس سهلا. هلا الصلاة ليست سهلة، بدك تصبر. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. مو واصبر، واصطبر، زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى، يعني اصبر صبرا شديدا على المحافظة على الصلاة. التزامك بالمسجد ليس سهلا، في من يستهزئ بك، وفي من يخوفك، وفي من يعني يؤذيك لأنك تلتزم ببيوت الله تعالى. والصبر على الحق. بر الوالدين ليس سهلا، مرات أبوك وأمك الحقيقة يطلبون إليك طلبات يعني ما أنزل الله بها من سلطان، وبدك تروح تلتزم بما يقولون. يا أخي والله حاسس حالي حبطلع من جلدي، بدك تصبر على الحق. ثباتك على طريق الإيمان ليس سهلا، انضباطك بغض البصر ليس سهلا، بحثك عن المال الحلال ليس سهلا، تركك للحرام ليس سهلا، تربيتك أولادك تربية صالحة ليست سهلة،
حفظك للقرآن الكريم ليس سهلا، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مرات إنسان تنصحه ترشده تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر فيؤذيك. قيل لها بما نلت هذا؟ قالت بمجالس الذكر والصبر على الحق. طيب أنا شو بدي سايب؟ بدي صلي، ضلي أبقى صابرا على الحق. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. أنا طريق الحق لا أتركه حتى تنفصل هذه عن هذا لآخر نفس من الأنفاس. لكن بدك جنة ببلاش؟ ما بصير جنة ببلاش. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما بتنفحصوا، بدك تنفحص بثباتك على الحق. هل تثبت؟ لما بتزيغ، لما بتغير، لما بتميل، لما بتترك. يقول لك يا أخي معلش والله يعني أنا بحب الحق بس هنن قالوا لي هي بتعمل بمنظمة دولية، قالوا لا إذا بدك يعني أنت جديرة كتير تصيري بهالرتبة بس يعني حاسين هالإشار حيعيقك عن بعض يعني أمورك الوظيفية. ما منعرف شو في حالك. إجت لتسأل شو يعني أنا بجوز إيمي الإشار؟ شو بجوز؟ شو بجوز؟ شو عم تسألي أنت؟ شو عم تسألي؟ الصبر على الحق. قال إيه بس هيك أنا يعني ما بأخذ هالرتبة الوظيفية. إيه بلا كل الوظيفة إذا بدك، مو بس الرتبة الوظيفية، بلا كل هذا العمل، وابحثي عن غيره في مكان تبقين فيه على الحق. شاب يعرض عليه أنه أخي أنت ممكن تأخذ معاش معين، بس بقال يعني المجموعة هاي اللي عم تشتغل هالشغلة يعني في عندها بعض تزوير لإيصالات، تزوير لتوقيعات، يعني بس بدك تشارك معهم بهذا الأمر. إنه شو بصير أنا شارك؟ لأنه إذا ما شاركت أنا بيطالعوني من هذا المكان كله. شو تشارك؟ شو تشارك بالباطل؟ شو تشارك بالتزوير؟ شو تشارك بتغيير الفواتير؟ شو تشارك؟ لكن بدك جنة تطل منها حيث ما شئت. قالوا لمسكينة الطفاوية بما نلت ذلك؟ أبيحت لها الجنة بحذافيرها تطل منها حيث تشاء، تروح وما بدها. قال قلت بما ذلك رحمك الله؟ قالت بمجالس الذكر والصبر على الحق. هو الحقيقة يا أخوان الذكر بده ينعكس بمكتبك، الذكر بده ينعكس بعلاقتك مع زوجتك، الذكر بده ينعكس بعلاقتك مع أولادك، الذكر بده ينعكس بكسبك. فنصيحة يا شباب يا أخواني أخوات، أثبتوا على الحق، ووالله والله ما من واحد منكم يصدق مع الله عز وجل إلا سيعطيه عطاء، مو الخميصة يلي أنت رميتها لله، مو المنصب الوظيفي اللي أنت تركته لله، مو المكانة الاجتماعية اللي أنت تركتها لله. الله سيعطيك أكثر منها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وستأخذه في الدنيا وتأخذه في الآخرة. ما بدي إلكم جربوا، الله ما بيتجرب يا أخوان، بس هذا أمر متواتر، متواتر، مو واحد، مو اثنين، مو خمسة، مو 17، مو 47، مو 1930، مو 17,000، أمر متواتر. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال عمار وكانت تحضر معنا مجلس عيسى ابن ذاذان، رجل صالح كان يعقد مجال الذكر، فكانت هذه العابدة كانت تحضر بالمجلس. فقال عمار قلت يا مسكينة ما فعل عيسى؟ فضجت ثم قالت كسي حلة البهاء وطافت بأباريق حوله الخدام، ثم حلي وقيل يا قارئ ارقه، فلعمري لقد برأك الصيام. قال وكان عيسى قد صام وقتا طويلا. يعني هذا الشيخ الذي كان يعقد مجلس الذكر سألوها أنه طيب شو صار مع الشيخ؟ قالت والله هذا شغلته شغلة كتير كبيرة، وقيل له لقد برأك الصيام، أنت ببركة الصيام. كان له أوراد من الصيام طويلات أخذت مكانة عليا. فتعوا يا إخوان نجتهد بالذكر ونحافظ على الثبات على الحق، وما استطعتم إذا فتح على أحدنا باب للصيام فليفعل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: تمام الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جليبيب صحابي جليل، كان من الفقراء، يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرتاده مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب فتاة من الأنصار لنفسه. سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج يا جليبيب؟ قال: أنا جليبيب، من يزوجني؟ لا مال ولا منصب ولا مكانة. قال: اذهب إلى فلان من الأنصار بيت الفلاني يزوجوك ابنتهم. فذهب جليبيب وأخبرهم أنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وأن رسول الله يخطب ابنتهم له. فقال الأب: جليبيب انتظر حتى أستأذن أمها وأتشاور معها. وذهب يشاور أم تلك الجارية، فقالت الأم: جليبيب وقد رددنا فلان وفلان، يعني ما بقي إلا جليبيب، رددنا من هم خير مكانة في المجتمع، فكيف نزوج جليبيب؟ وسمعت الجارية الحوار فقالت: كيف تردونه وقد رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لئن كان رضيه صلى الله عليه وسلم فإننا أرضاه لديني وأرضاه لنفسي. فاقتنع الأب وقال: نشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن كنت ترضاه فقد رضيناه. قال: فإني أرضاه. فزوجوه ابنتهم حبا وكرامة لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجليبيب، ولرضا النبي صلى الله عليه وسلم لجليبيب أن يتزوجها. فما هي إلا أيام ويخرج جليبيب، قيل سمع صوت في المدينة، وقيل خرج في غزوة من الغزوات وشارك فيها وافتقده النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يتلمسه: تفقدون أحد؟ قالوا: نفقد فلان وفلان. قال: لكني أفقد أخي جليبيب. فجاءوا فإذا به ميت قد قتل 7 من حوله ثم قتلوه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لينظر إليه والدموع تجري على خديه ويقول: قتل 7 وقتلوه. يقول بعض الصحابة: والله ما رأيت امرأة أنفق منها، من تلك الجارية التي رضيت بجليبيب، جعل الله المال يدور على يدها. وهنا انظروا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أحسن الاختيار، ونظر لهذه الجارية فعلم من صلاح دينها، فاختار لها من هو صالح في دينه كجليبيب. وربما هذا الرجل في الأرض ليس له قيمة، لكنه عند الله عظيم. رب أشعث أغبر ذو طمرين مطرود بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. صعد عبد الله بن مسعود على شجرة فمالت به وانكشفت الريح، وكشفت الريح عن ساقيه، فإذا بهما دقيقتين، فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال صلى الله عليه وسلم: لكنها عند الله أثقل من أحد. وانظروا إلى هذه الفتاة التي فرحت أن تلبي رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان في الأمر أن تقدم نفسها زوجة لرجل ربما لا ترى أنه مكافئ لها. وانظر إلى ذلك الرجل العاقل رب المنزل، عندما خطبت ابنته لم يتصرف بانفراد، وإنما عاد ليشاور، وشاور زوجته ودار الحوار، لكنها أسرة مباركة. لما سمعت النصيحة من ابنتهم رضيت وقالت: كيف تردونه ورضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى هذا جليبيب الضعيف، كيف أنه بعد ذلك يقتل 7 ويقتلونه والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه. ولما أطاعت النبي صلى الله عليه وسلم وحققت رغبته أكرمها الله عز وجل، أكرمها الله عز وجل بأن جعل المال يدر في يدها، فما رؤيت بعد ذلك امرأة أكثر إنفاق منها. فأي بركة، إنها بركة النبي صلى الله عليه وسلم. يوم أن نحقق رغبته فكيف وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم بين يدينا؟ كم من الأعمال الصالحة طلبها منا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم من الأوامر والنواهي حذرنا منها. فأين الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس حب النبي صلى الله عليه وسلم شعارات ولا أبيات تقال ولا كلمات تكتب ولا عبارات ولا رسائل من خلال مواقع التواصل. حب النبي صلى الله عليه وسلم طاعته، إن المحب لمن يحب مطيع، كما أطاعت هذه الجارية فليطع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حبيب. وتأملوا أيضا إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم للمساكين، المساكين
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. كان رسولا للمساكين، يجتمع فقراء الصحابة من أهل الصفة بجوعهم فيجتمعون في بيته فيأتيهم باللبن ويسقيهم، يخرج فيعيش معهم الجوع، يربط الصحابي حجر على بطنه من الجوع والنبي صلى الله عليه وسلم يربط حجرين من الجوع. كان كلما جاءه شيء أرسل به إليهم، إنه صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، أحبهم وأحبوه وعاشوا معه، فكانت أروع القصص والنماذج من حياته صلى الله عليه وسلم. جارية أطاعت أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا لها أجر ربها، رضي الله عنها وأرضاها، وصلى الله وسلم على نبينا ونبيها عليه من ربنا أفضل صلاة وأتم تسليم.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. السؤال أعتقد أنه غريب شوي، عنوان لقائنا اليوم غني ولا فقير، لكنه يعني حسب خبرتي المتواضعة مع آلاف من شاهدت من الأسر والشباب والصبايا، سؤال كثير مهم، لأنه بالجيل الجديد بدنا نغير الثقافة من ثقافة إني أكون فقير ومسكين وإلى ثقافة الإسلام الصحيحة بأن المسلم القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. لكن المال قوة، المال طبعا الحلال، المال اللي إحنا منجيبه بعرق جبيننا زي ما بنحكيها. هذا السؤال مرة سألته لشباب التقيت فيهم خريجين وخريجات، قلت لهم بالله أنتوا ناويين خلصوا جامعة، أنتوا يا ترى ناويين تكونوا أغنياء ولا فقراء؟ فيعني كان في صدمة من هذا السؤال، فأنا صدمت من صدمتهم أنه لسه أنت مش عارف حالك. أنت الآن عمرك 22 سنة أو 23 سنة، أو أنت أو ابنك أو بنتك اللي عم بيسمعونا أباء والأمهات، لسه مش عارف أنه أنا لازم أكون غني. هاي المعلومة بتتضارب مع ثقافات موروثة خطيرة، إنه لا إحنا بدنا نمشي فقراء. والموضوع أن محمد صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على أن يكونوا من الأغنياء، لكن الدنيا في أيديهم، ما إذا تعارضت مع العقيدة أو مع الإسلام برموها، مش في قلوبهم تأخذهم لا سمح الله للحرم أبدا. لكن كان ستة مثلا من المبشرين بالجنة من أثرياء العرب. فالمؤمن الثري هو قوي ونحن بحاجة له، لكن الدنيا في يده مش في قلبه. الحل مهم. طب كيف أنا أكون ثري ما بدي أكون فقير؟ الحل بأنك تفرق بين هل أنا أريد بعد التخرج أو في العمل أن أبقى أبدأ موظف وأبقى موظف طول عمري، ولا ربما أبدأ موظف لكن يجب أن أبدأ بمشروع الريادي، شيء من سميه الآن بكل العالم عم بتحدث عنه ريادة الأعمال. فكرة بسيطة لكنها مبدعة، تحتاج لمال أو لا تحتاج لمال هذا موضوع تاني، لكن أبدأ بها، أؤمن بها، أحلم بها ليلا ونهارا، وأفكر أكون موظف للآخرين عندي، مش موظف عند الآخرين. موظف دائما يبقى يعني وضعه المالي في ضعف شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على التجارة اللي هي الآن سموها رواد أعمال. بناء الدول والنهوض بالحضارات على مر تاريخ البشرية وبالذات في العالم الحديث، وكل اقتصادي العالم بيحكوا نفس الحكي، أفضل أنواع النهوض الاقتصادي في العالم هو برواد الأعمال. شبابك يؤمنوا بأفكارهم، يحلموا أحلام كبيرة بأعمالهم، دعم بسيط بالتدريب ومال من الدولة بسيط جدا، فينطلقوا فينهض المجتمع اقتصاديا، وهذا المفهوم جاء به الإسلام. يا ريت شبابنا وصبايانا اللي عم بيتابعونا الآن يفكروا، أنا بدي أكون موظف طول عمري فقير، ولا بدي أكون رائد أعمال ورائدة أعمال وأكون ثري وثرية وتكون الدنيا في يدي مش في قلبي. والآباء والأمهات يجب أن يؤسسوا في أذهان أطفالهم حب ريادة الأعمال من وقت مبكر، ومدارسنا كذلك يجب أن تؤسس لفكر رائد الأعمال عند الشباب والصبايا في المدارس.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة وطاعة. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب معا بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، الآية اليوم التي نوضحها من خلال بعض الأمثال هي قوله تعالى في سورة آل عمران: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أطيعوا الله في قرآنه والرسول في سنته صلى الله عليه وسلم. هذه الأوامر التي في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يستثقلونها ويشعرون أنها تحد من حريتهم، فكيف نفسر ذلك؟
1: قبل أن أجيبك عن هذا السؤال، إذا توهم الإنسان أن هذه الأوامر لا يستطيعها أولا، فهو واهم وهما شديدا. إن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
0: نعم،
1: آية قرآنية. أنا أقول اجتهادا مني: أي شيء توهمت أنك لا تستطيعه هو في الحقيقة المرة أنك لا تريد أن تفعله،
0: فتحججت بأنك لا تستطيع،
1: فتحججت بأنه غير معقول.
0: نعم،
1: أو فوق طاقتك. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هي واحدة. نعم.
0: الآن أوامر الدين، قلنا بعض الناس يفهمونها حدا لحريتهم، وهي في الحقيقة
1: يعني بربك مكتوب لوحة تمشي في طريق ممنوع التجاوز حق الألغام. هل

0: أما إذا قال لك انتبه هذا ضوء تحذيري تقف تضيف الزيت
1: تسلم.
0: فالبطولة أن تتبع تعليمات الصانع، أن الجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة الخبيرة بما يسلمك وما يسعدك وما يعطيك.
1: نعم، وهذا ما نتبعه سيدي في الدنيا.
0: نعم.
1: يعني نحن في الدنيا إذا اشترينا جهازا نقرأ التعليمات.
0: أنا أذكر تماما أنه في كمبيوتر للمستشفيات غالي جدا، لسبب أو لآخر لم يرسل مع الجهاز تعليمات الصانع. هذا الجهاز خطير جدا، لو استخدموه بلا تعليمات قد يتلف، وإن خافوا عليه من التلف جمدوا ثمنه. أليس في هذا المثل تعليمات الصانع أهم من الجهاز؟ لذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فاقرأ وربك الأكرم، يعني اقرأ من أجل أن
1: تؤمن.
0: فالقراءة طريق الإيمان.
1: حتى أيضا سيدي لما قالت على الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان،
0: يعني قد يعقل
1: نعم
0: أن يعلم القرآن قبل أن يخلق؟
1: لا
0: أبدا. لكن قدم هنا العلم لأنه أصل في السلامة والسعادة،
1: لا معنى لوجوده أصلا.
0: تقديم اهتمام، لا ترتيب زمني،
1: ترتيب رتبي.
0: نعم. ترتيب رتبي لا ترتيب زمني.
1: إذن سيدي أوامر الدين ضمان لسلامتنا وليست حدا لحريتنا،
0: لسلامتنا وسعادتنا،
1: لأن المعصية وحدها فيها نتائج الخسرة.
0: أبداً.
1: العلاقة بين الطاعة ونتائجها والمعصية ونتائجها.
0: إن فرضنا أب يعني أعطى توجيه لأولاده، في للبيت مدخلان.
1: نعم.
0: في بيوت كثيرة لها مدخلان، فأعطى أمر أنه هذا الباب ممنوع استعماله.
1: نعم.
0: واضح تمام. ففي ابن فتح الباب اللي منع الأب استعماله
1: ودخل منه،
0: فتلقى عقاب من أبيه. لكن هو الباب في الأصل صنع للدخول، هنا عصى أمرا وضعيا.
1: نعم.
0: أما لو وضع الابن يده على المدفأة المشتعلة
1: تحترق.
0: العلاقة بين احتراق الأصبع
1: ووضع اليد
0: علاقة علمية، علاقة السبب بنتيجة. فلذلك أنت حينما ترى أن هذا الأمر العلاقة بينه وبين النتائج علاقة علمية، وأنا أؤمن أعني ما أقول أن العلاقة بين كل شيء حرمه الله وبين نتائجه علاقة علمية، علاقة السبب بنتيجة. فكل معصية فيها بذور نتائجها
1: سلبية.
0: أطلق بصره، كره زوجته، نظر إلى غيرها، علاقته مع زوجته فسدت. هي شيء دقيق جدا، منهج خالق الأكوان.
1: نعم. إذا سيدي أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، لأن العلاقة علمية.
0: نعم.
1: يعني لابد
0: العلاقة بين الأمر الإلهي ونتائجه علاقة علمية، يعني علاقة سبب بنتيجة، علاقة سبب بنتيجة.
1: فإن
0: أما في نعم. الإنسان أيام يضع علاقات غير صحيحة،
1: وضعية،
0: علاقات وضعية.
1: نعم سيدي، فإن لم يعبأ الإنسان بالقانون، مثلا قال أنا لا أعبأ بهذا القانون، هو واقع يعني
0: يعني عفوا، لو أنه إنسان مظلي قال أنا لا أعبأ بهذه المظلة،
1: قانون السقوط
0: ما لا يعبأ بها، نزل بلا مظلة، نزل ميتا. أما هو مثلا قد يجهل المظلة، نوع المظلة، يا ترى بيضوية مستطيلة دائرية، ما بيعرف، قد يجهل نوع خيوط المظلة، حرير صناعي أو طبيعي، ما بيعرف، قد يجهل عدد حباله، ما بيعرف. لكن إذا جهل حقيقة واحدة وهي طريقة فتحها ينزل ميتا. هذا سماه العلماء

0: ما ينبغي أن يعلم بالضرورة. أنا أقول كلمة دقيقة لكل الناس، الأشياء الضرورية في الدين لا يعفى منها لا طبيب ولا مهندس ولا أمي ولا أي إنسان. أركان الإيمان، أركان الإسلام، الأحكام الفقهية المتعلقة بحرفتك فقط، هذا ما ينبغي أن يعلم بالضرورة كطريقة فتح المظلة. إذا جهلها المظلي نزل ميتا، وقد يجهل مئات الأشياء. فلذلك في بالعلم شيء ضروري وشيء فرعي. هذا الذي ينبغي أن يعلم بالضرورة هذا فرض العين، أما الذي ينبغي أن ينبغي يفضل أن يعرف فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل.
1: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين،
0: والفرق بينهما كبير، لكن بس هو المؤمن قطف ثمار الأمر كما يقطفها النبي. بس النبي عرف الله، دعا إلى
1: المعرفة أعلى. لكن النتيجة أن الأوامر
0: واحدة
1: للجميع. إذن
0: يعني مكيف إجا واحد أمي وضع يده على أن جاءه هواء بارد، استمتع به. بيجي واحد معه دكتوراه بالتكييف، استاذ جامعة، بيتحدث 10 ساعات عن آلية التكييف. هذا عالم، هذا عابد. العابد ناجي والعالم متفوق. يعني أيام بيكون النجاح 50%، نجح الطالب، في نجاح 90%، تفوق.
1: يعني مثل هذا سيدي الذي نظر إلى محول كهربائي ممنوع الاقتراب خطر الموت، فنظر هل يراقبه من أحد حتى يقترب، هذا قمة الجهل.
0: الرأي الدقيق أن التيار يعاقبه.
1: الله أكبر،
0: التيار يعاقبه.
1: نعم.
0: وأحيانا يعني بيكون بلك هذا الجسر حمولته القصوى 20 طن.
1: 20 طن
0: فأنت معك 30 طن، هذا السائق أحمق. هل هناك شرطي؟ لا، الجسر سوف ينهار ويعاقبك،
1: ستسقط في النهار.
0: هي الآلية.
1: نعم.
0: في سبب ونتيجة. أيام بيكون واضع التشريع بعيد عنك لا يراقبك، لكن هي الآلية بتراقبك.
1: نعم.
0: بالضبط.
1: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. بهذا نكون قد فهمنا أن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله خير لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، وأن العلاقة بين الطاعة ونتائجها أو بين المعصية ونتائجها علاقة علمية. إلى الملتقى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هار
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، من الكبائر الزنا. نتناول هذا المصطلح تفنيدا وتفصيلا وحكما شرعيا في هذه الحلقة من برنامج على شفا جرف هار عبر أثير إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. والزنا من أكبر الكبائر، إنه يسبب أضرارا خطيرة على الفرد والمجتمع ويؤدي إلى المهالك. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الشرك بالله والزنا. إن أكبر الكبائر الشرك بالله، وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضا من أكبر الكبائر في حديث، فقال: أكبر الكبائر الشرك بالله، وعدد منها الزنا. وهذا رواه ابن عباس رضي الله عنه. والزنا أنواع، منها زنا العين، ومنها زنا اليد، وزنا اللسان، وهو كل ما يؤدي إلى تحريك شهوة الإنسان بواسطة هذه الجوارح، وبالتالي هذا من الكبائر، ولكنها طبعا ليست من أكبر الكبائر. أما زنا الفرج فهو من أكبر الكبائر. وفي الحديث: فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق. وقال أيضا عليه صلاة الله وسلامه: العين تزني وزناها النظر، والفم يزني وزناه التقبيل، واليدان تزنيان وزناهما اللمس. أي إذا أدى شيء من ذلك إلى تحريك الشهوة. ومن المفيد في هذا المقام استذكار آية عظيمة يقول الله سبحانه وتعالى فيها في سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: قال الله عز وجل: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعيما. صدق الله العظيم. إن الله سبحانه وتعالى تكفل على أن يرحم ويدخل الخائف منه فسيح جناته. وقصة حديث اليوم عن رجل عاش فيما قبل زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو رجل أنعم الله عز وجل عليه بالمال والولد، ولكن هذا الرجل رغم هذه النعم أسرف على نفسه من المعاصي. فلما شعر بدنو أجله وعلم أنه لابد سيبعث من جديد ويحاسب على أفعاله، تذكر معاصيه وإسرافه على نفسه، ففكر في طريق للنجاة، فجمع أولاده وأوصاهم:
1: يا ويلي، اشتريت دنياي وبعت آخرتي، كيف أقابل ربي وأنا على فراش الموت؟ يا ويلي.
2: لماذا استدعيتنا يا أبي؟ هل أصابك مكروه؟
3: أبي، ماذا أصابك؟ لقد كنت في خير حال بالأمس.
4: تبدو منهكا ومرهقا للغاية يا أبي، أجبنا ماذا حدث؟
1: لا تقلقوا يا أبنائي، لم يحدث لي أي مكروه، ولكنها سنة الحياة، إنه الأجل يدنو ويدنو وينقضي في موعده. يا ويل الغافل.
4: حفظك الله وأطال عمرك، سوف أذهب لآتي لك بالطبيب، لا تقلق، ستكون بخير.
1: انتظر ولا تضيع الوقت، فليس أمامي الكثير، لقد جمعتكم لأمر مهم وعاجل، ولكن أجيبوني أولا يا أبنائي، كيف كانت أبوتي ومعاملتي لكم؟
3: خير أب.
1: إذن ومقابل إحساني إليكم وتربيتي لكم وأبوتي الحانية عليكم، أريد منكم أن تنقذوني من عذاب الله، فإني لم أعمل في دنياي خيرا قط.
0: ولا يلزم من كونه لم يعمل خيرا قط أن يكون تاركا لجميع الفرائض مرتكبا لجميع المحرمات، لكن قد يقال أنه قالها هضما للنفس واعترافا بالتقصير. هذا الرجل لم يعمل خيرا قط، ومعناه كما جاء في بعض الروايات أنه أسرف على نفسه في المعاصي وفرط في حق الله تركا للواجبات وارتكابا للمحظورات. وعندما شعر باقتراب أجله ولقاء ربه ملأه الخوف، وفي لقائه الأخير بأبنائه أوصاهم وصية فقال:
1: يا أبنائي، إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. هذه وصيتي الأخيرة لكم بحق أبوتي ومحبتي لكم، لا تهملوها.
0: اليوم العاصف هو الذي تكون فيه الريح، فبمعنى أن يحرقوه ثم يسحقوه ثم يطحنوه ثم يذروه في يوم عاصف فتذهب به الريح في كل مكان. عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا، فقال لبنيه لما حضر: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. ففعلوا، فجمعه الله عز وجل فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك. فتلقاه برحمته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغلب الناس بل كلهم من أهل الخطايا والذنوب، إلا المصطفين الذين عصمهم الله تعالى برحمته، وثلة من المذنبين من يستفيقون من سكرة المعصية فينشدون باب التوبة ويركبون سفينة الطاعة، وبينما يبقى البعض منهم غارقا في بحر الآثام يتوق قسم آخر منهم إلى التوبة، لكنه يوشك أن يصل إليها، وهؤلاء هم المتحسرون لولوجهم ساحة المعاصي، النادمون على ارتكاب الذنوب، وهم المنتظرون رحمة ربهم الراجون مغفرته. فلا شك أن المولى الرؤوف بخلقه الرحيم بعباده لا يترك هؤلاء إلا ويفتح لهم طريقا للخلاص من الذنوب وركوب سفينة النجاة.
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارفين أخطر حاجة ممكن تتعمل في الإنسان؟ لو ربنا سبحانه وتعالى وكله إلى نفسه، لو العبد وكل إلى نفسه ضاع، وإحنا نقدر نعمل حاجة من غير ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى رحمة ربنا إن كل حاجة اللي يعملها لنا ربنا وما يسيبناش لنفسينا ولا يسيبناش لوساوسنا ولهمومنا. ربنا سبحانه وتعالى لو تولاك، شوفوا قالوها لنا زمان: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. يبقى الدعاء اللي هتسمعوه دلوقتي ده هو أصدق تعبير عن إن إحنا ما نقدرش نستغنى عن سيدنا مولانا سبحانه وتعالى جل وعلا. تعالوا ندعي ونأمن وبعدين نرجع مرة تانية. اللهم آمين.

اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين، آمين يا رب العالمين. برحمتك أرجو ورحمتك أرجو، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. عارفين طرفة العين؟ البربشة بس اللي احنا بنبربشها بعينينا كده، حركة التقاء الجفن بالعين كده، الرمش ده لو اتحرك كده، شوف لحظة، ثانية، جزء من الثانية. احنا ما نقدرش نعتمد على نفسينا في حاجة أبدا. أنا أقول لكم على سر من أسراري الخاصة، أول ما باجي أعمل حاجة بقول يا ربنا اللهم إني كفرت بنفسي وأمنت بك. والله زي ما بقول لكم كده، ربنا سبحانه وتعالى بيسهل المسألة بشكل غير عادي. كفرت بنفسي وأمنت بك، مش تقعد تقول لي بقى إيه، أنا عملت، أنا سويت، أنا أقدر أعملها، أنا ما أعرفش أقدر أعمل إيه، أنا بخبرتي، والتاني يقول لك أنا بفهمي، والتالت يقول لك حسن الإدارة، والتالت يقول لك ما أعرفش إيه. غلط. الحقيقة كل ده بيجي بعد اعتمادك على الله عز وجل. عشان كده فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. فالكلام ده مهم جدا، ولذلك خدوا بالكم الأنبياء كانوا فاهمين القصة دي. تلاقي مثلا سيدنا سليمان لما لقى العرش عنده ما ولقى مستقرا قصاده، قعد يقول لهم ايه بقى، انا اللي عملت وانا اللي سويت. الكلام ده ما حصلش. سيدنا سليمان بكل ثبات قال لهم ايه، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكره ام اكفر. لما تلقى سيدنا ذو القرنين لما بنى السد قال هذا رحمة من ربي، فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يعني إذن المسألة تحتاج منك إلى أن تؤمن بفضل الله عليك، مش تؤمن بنفسك. سلم أمرك لسيدك واعمل اللي عليك بعد كده. بالشكل ده يبقى أنت عملت الصواب وعملت أصح حاجة تعملها في حياتك. فلا تكني لنفسي طرفة عين. وعشان كده هتلاقي ربنا هو صاحبك في كل شدة، وربنا هو ناصرك في كل أزمة. أقول لك على حاجة، أنت شوف الدعوة كده وهو بيقول أنت الذي حفظت الغلام بصلاح أبويه. ربنا سبحانه وتعالى يحفظ الغلام بصلاح أبويه. بيحصل ولا لا؟ بتشوفوها في القرآن ولا لا؟ هو مين بيحفظ ولادك؟ ربنا بيحفظ ولادك ليه؟ عشان صلاحك مع الله. يقولك وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. صلى على النبي يقول عليه الصلاة والسلام. أنا أقول لك على حاجة، ربنا سبحانه وتعالى حط لك وثيقة تأمين إلهية مع الاشتراك في الحسنات. إيه هي وثيقة التأمين اللي ربنا سبها لك في القرآن؟ وثيقة التأمين اللي ربنا سبها لك عشان تحفظ بها عيالك، أقولها لك، صلى على الحبيب. بيقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ها يعملوا إيه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أول ما ينصلح حالك مع ربنا، ربنا هيصلح حال عيالك. صدقني، أصل خدوا بالكم من حاجة، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لك أكتر من مثال. الغلام كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. الأب الصالح جاب الخير لولاده، بعت له 2 انبياء اشتغلوا بنايين يا جماعة عشان يحمي الجدار والكنز بتاعه في سورة الكهف زي ما انتوا قاريينها كلكم. وربنا سبحانه وتعالى عشان الام الصالحة كانت ام مريم بعت نبي يقفل بنتها فتقبلها. اذ قالت امرأة عمران رب اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كانت النتيجة إيه؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب إلى آخر الآيات. أنا عاوز أقول لكم إن الإنسان الذي يطلب الحفظ من الله، الشرط الأولاني اللي لازم يعمله لازم يعترف بقوة الله، 2 يعترف بضعفه، يعترف باحتياجه إلى قوة الله سبحانه وتعالى. إنما الناس اللي واثقة من نفسها قوي، إنما الناس اللي بتقول لك أنا كل حاجة بالتخطيط وبالتكنولوجي وبالمعرفش إيه، بيبقى تخطيط وتكنولوجي وكل حاجة، وفي النهاية هتكتشف إن التوفيق ما بيجيش. ليه؟ لأني وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أنا عاوز أقول لكم ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق،
إذا كان الله يريد أن يثبت لكم أنه على كل شيء قدير، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يسيب الإنسان يخطط ويتكتك ويدبر ويرسم خرائط ويعمل معرفش إيه، وتلاقي حاجة ما كانتش في الحسبان بوظت كل المشروع اللي بيعمله. فين الكلام ده؟ يقول لك إيه، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إمتى بقى جت الضربة الموجعة من الله؟ لما ظن أهلها أنهم إيه قادرون عليها. اللي فاكر نفسه قادر يشوف ربنا بيجيب الواحد من مأمنه، ويجيب الواحد شوف، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. حاول أنك تاخد بالك وأنك تنتبه إلى إيه؟ إلى أخطر ما في الموضوع، إلى ضعفك وقوة الله، إلى عجزك ونصرة الله، إلى ذلك وعزة الله، إلى قلتك وعظمة الله. عشان كده كان الدعاء يا رب ما تكلناش إلى أنفسنا واحفظنا، يا أنيس كل وحيد، يا ناصر كل ضعيف، يا رب العالمين. ساعتها الدعاء يكون من القلب ويوصل للقلب. تعالوا نأمن على الدعاء وعلى الله سبحانه وتعالى الإجابة والتوفيق والشفاء. اللهم آمين. الله.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: تعليل حلو على كل اللي قاعدين. يلا
1: بدأ مد على العروس تبعتي أنا، بدأ مد على الناس.
0: عروستك لما تروح بتمد عليها زي ما بدك، بس لقيت عيب مد على القاضي لقيت. ماشي يلا يلا
1: أخذ منه مصاري.
0: الله يقطع مصارينك يا بعيد، ولكن هنا يلا.
1: طيب خلاص هيو، بدك عم أبو الديب بدك حلو؟
2: والله اللي بيطلع منك يا رجب بركة. بدك تمد بناخذ، بدكش تمد بركة.
0: لا كيف حال، انت في مقام حماه مقام عمه، ينفعش مد على عمك ابو الديب يا رجب. يلا مد.
1: انا بديش اكل، انا بديش اخذ صنية عدنا.
0: لما نروح بنعطيك صنية ضلك تزيح وتلوخ فيها لما انت نفجر، بس هذا عيب، هذا للضيوف وللقاضي.
1: اتفضل ابو الديب.
2: يسلموا يسلموا يا عريس.
0: يلا يا رجب مد على خطيبتك اشوف. يلا
1: ما انتوا قاعدين كلكم تطلع علي قاعدين.
0: ولك هو انت ايش بدك تعمل يا حيوان؟ بدك تمد عليها حلو. يلا نهينا.
1: ما عشان بخجل قدامكم انا.
2: لا تخجلش يا رجب، هل جيت هبه صارت حلالك زلالك.
3: يلا الف مبروك يا هبه، نيالك نيالك.
4: الله يبارك فيك.
3: يو بتعيط هالبنت، قال والله عال.
4: يعني هي اخريتي اتزوزوني لو احنا على البركه.
3: ولك هذا على البركه، ولك هذا ببيع 10 زيك وبشتريهم، بعدين هذا حيكون زي الخاتم في اصبعك يا هبله.
4: انا يا امي بديش واحد يكون زي الخاتم باصبعي، انا بدي واحد يكون عادي وطبيعي.
3: ولك هو الراجل ايش بعيبه طالما بيشتغل وبيجيب مصاري؟ ولك ايش بعيبه؟ ولك والله غير بكره تلعب في المصاري لعب. انت اليوم عايشه عنا في غرفه صح، بكره حيكون إلك بيت في اسمك، وهتعيشي انت وجوزك رجب فيه ومحدش حيتدخل فيكو.
4: قصدك انا ورجب والحمار.
3: طب خلص خلص قومي، خلينا نحط الاكل عشان يتغدوا. قومي.
2: اهلا وسهلا يا جماعه، شرفتونا شرفتونا يا جماعه، اهلا وسهلا.
0: الله يبارك فيك يا ابو الديب، الله يبارك فيك، ان شاء الله دائما داركم تكون عمر بالافراح ان شاء الله.
5: عارف يا ابو النسر، للامانه للامانه انا اللي عجبني في رجب شغله واحده.
0: اها اذا شغله واحده هيك بتكون خسرانين. اخوي رجب بعرفه كويس، عنده كتير شغلات كويسه.
5: لا يعني قصدي هذه شغله من شغلات كتيره.
0: اها زي ايش يعني يا ابو الزكا؟
5: رجب بموت على الشغل ولا بقعد بالمره، وهذه الميزه الحلوه في الرجال.
6: الميزه الحلوه في الرجال انه يكون بيتقي الله وعلاقته مع اهله بتكون كويسه.
5: هو احنا بدنا نقلبها خطب جمعه ومواعظ؟ هو احنا كفار يعني؟
0: يا رجل انت ليش اخذت هيك؟ قصد وائل يا ابو الذكر انه السعاده الحقيقيه مع اهل الدار.
2: انا يا جماعه متاكد انه رجب مش حيظلم هبه، حيعيش ملوك. ولا ايش رايك يا رجب؟ بشوفك ساكت.
5: من حد ما روحته من المحكمه وصلته عنهان على البيت وهو قاعد مطمن راسه بياكل فضافره، هو فضيلكو رجب.
2: خجلان خجلان، يلا معلش معذور الراجل.
0: رد عليهم يا رجب رد، ولك نزل ايدك نزل ايدك، هريته وانت بتعضعض في قاعد. رد عليهم يلا.
1: ايش ارد عليهم؟ ايش بدي احكي؟ ايش بدي اقول؟ ها بقعد بصرف الاكل انا وقعد بشم ريحه.
2: تقلقش يا رجب، 5 دقايق والاكل بكون جاهز.
1: يلا يا نهيل خلصي في الاكل.
0: احنا برضو لحتى الان يا ابو الديب ما اتفقناش وقتيش الاخذ.
2: احنا بالنسبة لنا يا اخو ابو النسر وقتيش انتو بتكونوا جاهزين احنا جاهزين. انتو اعطتونا المصاري وضل عليكم 500 دينار زي الاتفاق، من الصبح بنروح بنكسي.
0: طيب خلاص تمام، اعطينا مهلة 10 ايام، ايش قلت؟
2: زي ما بدك يا اخو ابو النسر.
5: كويس برضو 10 ايام علشان برضو تلحقوا تحجزوا الصالة، وبرضو احنا نلحق يعني نعمل الحنة ونرتب امورنا. مليح مليح 10 ايام، خير البر عاجله.
0: على بركة الله.
7: ايش يا تايسون؟ بشوف كياس الزبالة مربطة ومرمية على الحيطان، ايش الدعوة يا اخوي؟ ايش فيه؟
6: طب مالك يا اخوي بتزعد؟ مالك علي؟
7: مالي عليك؟ يا اخوي مش متعودين في المصنع نكون زي هيك.
6: طب انت مش عارف انه رجب امبارح واليوم كان عنده كتب كتاب؟
7: يا صلاة النبي، عشان رجب خطب الزبالة بدها تضلها مرمية على الحيطان؟ كيف بكره لما يتجوز وياخد اجازة اسبوعين ولا شهر؟ ايش راح يصير فينا؟

0: مدام أخوه محترم وهو محترم كل إشي بهون.
1: طيب وقتاش الأخذ إن شاء الله؟
0: الجماعة قالوا لنا 10 أيام، هاي فات منهم يومين، يعني الأسبوع الجاي إن شاء الله إن الله أعطانا عمر.
1: يلا ألف مبارك وعقبال عند أخوك أبو الزكر ووائل.
0: في حياتك إن شاء الله.
2: يا هبة يا هبة، إيش بتعملي يا هبة؟
3: بجلي بجلي يا نهيل.
2: سيبينا من الجلي هالجيت، هو إحنا في الجلي.
3: طب ها إيش أعمل؟
2: سيبك من اللي في إيدك وروحي إلبسي وجهزي حالك، يلا عشان نروح نكسيكي.
3: والله ما إلي نفس يا نهيل أطلع.
2: وبعدين معاكي، هو إحنا بدنا نضلنا نعيد ونزيد في نفس هالموضوع؟ كل إنسان يا هبة بياخد نصيبه. وصدقيني والله رجب طيب ومحترم، والله غير تشوف السعد على إيده، بس الناس خلص كل واحد بيشتغل في البلدية بيحكوا عنه مسكينه على البركة.
3: يعني لو إلك أخت أو بنت اتقدم لها واحد زي رجب بتوافقي عليه؟
2: وليش ما وافقش؟ إيش ناقصه هو؟ بكرة بتشوفيه كيف لما يتحمم ويقص شعره ويلبس هالبدلة، والله ما تعرفي.
3: خايفة، خايفة أني أنا ما أقدرش أنسجم معاه.
2: ولك أنت لسه في جنة، ما شفتيش بنات تجوزوا شباب مشلولين ورضيوا فيهم وعايشين وبيخدموا فيهم ليل نهار؟ ما شفتيش بنات تجوزوا شباب مكفوفين وعايشين عيشة يا الله ما أحلاها؟
3: خلص راضية بنصيبي، وإن شاء الله يا رب الله بيوفقني.
2: أيوة، ومن اليوم وطالب بدك تصيري تلبسي وتجهزي حالك لما يجي خطيبك.
3: هو بده يجي كل يوم؟
2: والله هو حر، بده يجي كل يوم، بابنا مفتوح أهلا وسهلا فيه، بس انت عارفة ضايل أسبوع للأخد.
3: طيب وين بدنا نطلع حلقات؟
2: بدنا نطلع حلقات على محلات أبو مالك، إحنا زباين عنده من زمان، دايما كان يقول أي حاجة بدكم إياها أهلا وسهلا وأنا براعيكم، وعنده كل حاجة.
3: ماشي يلا شوية وبلبس.
4: هينا حجزنا لك الصالة يا رجب، وحجزنا لك الفتعوس، وحجزنا لك أبو صمرة تبع الدحية، إيش بدك أكتر من هيك؟
5: بديش أنا فتعوس، أنا بديش فتعوس، بدي البزمة هذا بضرب الزمارة، في واحد معه طبلة بالقربات بضل يخبط عليها.
4: ما هو هذا يا رجب اسمه فدعوس، هذا هو الفدعوس.
5: مش اسمه فدعوس هذا، اسمه فتحي، انا بعرفه، كان يزعقوا عليه قلوا تعال فتحي تعال.
4: ولك بحكيش عن الزلمة، بحكي عن الفرقة، بحكي عن البزمة وفيه قاعدين
5: ابو والدحية.
4: هدول فرقة ابو صمرة، احلى فرقة دحية في البلد.
5: ابو دي اخجيب اقلان عصير.
4: بدي اجيب قلان عصير يا رجب.
5: طب يا اخي جيب مغني رالي ويضرب سلام وتحيات الي، وبديش اضعني قاعد راني اسمع تحيات الي.
4: انا حجيب لك مايك يا رجب وضل لك قاعد تحيات لما تنسطح.
5: ما بديش انا اعطي، انا بدي اضعني قاعد اسلم على الناس ورفعوني وجيبوا حرام ويرموني فوق.
4: وبعدين مع سماك، ولك انا مش فضيلك انهيني.
5: ايش بدك مني انت؟ ايش بدك؟
4: اسمعني كويس، الصالة حجزت لك إياها، والفرقة حجزت لك إياها، ومية صينية رز بالتمام والكمال حجزت لك إياها، ومش بدك أكتر من هيك.
5: بدي بدلة، أنا بدي بدلة قط عشان ألبسها.
4: بدلة قط؟ إيش رأيك تنصمت بالشرط يا رجب بالمرة؟
5: بدي ألبس شراط وجرابين وألبس البوت تبع البلدية.
4: الله يعينها يا شيخ، الله يعينها بنت الناس عليك. خلينا كمل كلامي وركز معايا يا رجب.
5: وانا مركز معاك، انا احكي احشوية.
4: انا عملت لك كل حوايج العرس، عارف قديش كلفن هدول غير المهر اللي دفع لنا الناس يا رجب؟
5: يمكن اكتر من 250 ليرة.
4: 250 ليرة في عينك، اكتر من 3000 دينار يا رجب. و2500 هاي قديش صاروا؟
5: 3000 و2500.
4: 5500 دينار هدول دفعت انكاش يا رجب.
5: اما انا محوش مصاري كتير، انا من زمان من فدوس وانا بصف سادس وانا قاعد بشتغل وانت بتخبط حوش لي.
4: ايوه ايوه ايوه ايوه افضحني يا رجب وقول اخوي سرق المصاري. ايوه افضحني. اسمع يا رجب، بيني وبينك الله، مصاريك محسوبات بالشكل، محسوب يا حبيبي قديش لك مصاري وقديش انا دفعت من جيبتي.
5: قديش انا دفعت وقديش انت دفعت؟
4: انت يا رجب كل اللي دفعته اللي حوشته 1200 دينار وانا كملت الباقي، يعني هلقيت يا رجب انا قديش بدي منك؟ ما يقارب 4200 دينار.
5: بدك مني 4000 دينار؟
4: يا رجب، ايش بتفكر انت؟ ولا بتفكر الزواج لعبه انت؟
5: طب ما كنت

0: شكي أنا مصاري.
1: ما أنا كنت أخذ لمرة الثانية يا رجب ولا لبيت الثاني نص على بطنك راحن يا أستاذ رجب.
0: عاقت أنا عاي دين 4000 دينار.
1: مش لقيت بدي أهم منك يا رجب. بكرة لما تتجوز وترجع تشتغل تاني بالسد براحته.
0: طيب ماشي هلقيت تقتشنا راح ناخذ العروس.
1: الأخذ يا رجب يوم الخميس تمام؟ خلاص هيك اتفقنا مع الجماعة احنا.
0: طيب هلقيت أنا ممنوع أروح على الدار بالمرة؟
1: لا يا رجب لازم لقيت ضايل 3 أيام لسه. لازم تاخذ لك هدية هيك وتروح تقعد معها تدردشوا سوا.
0: ولا نقعد لحالنا نضل نحكي؟
1: لا وإيش فيها يا رجب؟ ولا بدك تقعد أنت والحارة يعني؟
0: خلاص بقعد طب مش بدك تتزوج؟
1: هتتزوج لك وحتلبس لك وحتنبسط انت وياها. خلص يا رجب ما هي حلالك القيد صارت.
0: طيب يا خلص لقيت اخذ ظرف معي هديه.
1: بتسحب حالك القيد وبتروح على محل ابو مالك وبتقول له بدي تزبط لي هديه لخطيبتي.
0: ليش اروح ابو مالك؟ ما عندنا في الكيس في بطاطا وفي بندوره. باخذ ظرف بندوره وباخذ علبتين لحمه. ما انت عاوز حلمان؟
1: حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا رجل. يا زلمة انت وين عايش؟ والله غير تجلطني انت. والله غير تجلطني بنت الناس. جعاني بندورة بطاطا يا غبي.
0: اما ما قاعد بقول ايش بدي اخدلها انا. ايش بدي اخدلها؟
1: ولكن الناس الايام هذه بتاخد جوال بتاخد ايباد. هي هالمرة واحد اللي حتروح عليها قبل ما تتجوز.
0: قاس بروح بشتري جوال من الحديث. الحديث واحد اشترى زيه.
1: رجب دير بالك ما تجيبش حاجة غالية. بتجيب حاجة هيك منيحة ومتواضعة وكويسة. المهم تبيض الوجه.
0: خلاص بتجيب لها جوال انكشاف كبس.
1: ان ايش اخوي؟
0: انكشاف كشاف كبس كبس.
1: كبس يعني مش لمس قصدك. ايوه مقطورة كبسك وتخلصنا منك يا بعيد. خد اللي بدك اياه يا زلمة وقلب عنبوزي مشان الله. خلص
0: ايه ما انت بدك تضايق ازعك علي. وده بقى كان في العرس بدي اقعد ارقص. هاني بقول لك بعد ما ارقص بدي بالعصاية طب خبط في كل الناس وطردهم من العرس وبعدش خليهم يجي قلعيتهم يقعدوا.
1: الطب فيه محمد بالعصاية رجب وبعدين ترجعهم تاني كيف هادي فهمني.
0: ما هو هيك برقصوا في الحفل بمسك العصي.
1: قصدك بدك الرقص الصعيدي يعني.
0: هاي هادي غير اعمق كل اشي.
1: اعمل اللي بدك اياه بس قبل ما تروح انا سايبك اسمعني منيح وركز.
0: هايني مركز.
1: بوتك هذا وجربينك هدول اذا بتروح فين انا سايبك والله لحرقك حرق سامع. ولك ريحتهن بصحن الميت من قبره. خلص وارحمنا.
0: طيب خلاص بطلع بالشبشب تبع الحمام المقصوص من قدام.
1: اطلع في اللي بدك اياه. المهم بوتك وجربينك هدول المنقوعات في الكاس 100 سنة بديش اشوفهم بالمرة سامع.
0: طيب خلاص ايش كمان
1: جبت انا هاي جوا علبة كالونة لسه مش مكسورة خام. بتغسل لي رجليك وبتنقع فيهم رجليك قبل ما تطلع على الجماعة ماشي؟
0: ماشي. فانا بدي احلق دقن رجلي انا عشان احط كالونيا.
1: ما هو يا اخوي والله رجليك بيطلع من ريحة وبفرز شغلات. والله ما نفسي افهمش اني اللي بيطلع من رجليك يا زلمة. خلص انقع رجليك وروح ما تكسش برم.
0: طيب خلاص بدكش روح معاي
1: ولا كان الخطبها ولا انت امشي خلص روح.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعين تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة 3 من الرجال خرجوا في سفر وفي الطريق أواهم المبيت، ما وجدوا مكان يباتون فيه إلا في كهف فدخلوا فيه، فقدر الله عز وجل أن نزلت صخرة عظيمة فأطبقت باب هذا الكهف. حاولوا أن أن يرسلوا هذه الصخرة، حاولوا أن يحركوها بشتى الطرق، لم يستطيعوا الوصول إلى الخروج من هذه أو هذا المأزق، وأن يحركوا هذه الصخرة العظيمة، حتى قال أحدهم: يا هؤلاء، لا ينجيكم من هذه إلا أن يدعو كل واحد منكم بما يرى أنه قد أخلص لله فيه. الإخلاص نجاة، ولذلك تيقنوا بأنهم بعد بذل الأسباب، وهذا من التوكل على الله عز وجل، أن الإنسان يلجأ إلى شيء عظيم وإلى ركن عظيم، وهو الله سبحانه وتعالى. أحد هؤلاء الثلاثة الذي بدعائه فرج الله عز وجل عنهم، قال: إنه كانت لي ابنة عم، هي أحب الناس إلى قلبي. كان يحب بنت عمه. قال: ولقد راودتها، أعوذ بالله، كان يبيها بالحرام، وكان كلما يعرض عليها هذا الفعل المشين كانت ترده ولا تقبل دعواه. وقدر الله عز وجل على هذه البنت بأنها تحتاج إلى المال بعد ظروف عصيبة قد مرت بهذه البنية، فجاءت إلى ابن عمها فقالت: أريد أن تقرضني مالا. قال: أقرضك ولكن بشرط أن تخلي بيني وبينك. وجدها فرصة. ثم جاء في الرواية أنه يكرر ويقول: وهي أحب الناس إلي. الآن جاءت الفرصة اللي كان يتمناها منذ سنوات طوال. هو حاول معها أكثر من مرة يراودها عن نفسها بالحرام، ولكن كانت تأبى، ولكن في هذه المرة كانت مضطرة. فلما تمكن منها وجلس منها مجلس الرجل من زوجته، تخيل معاي ذلك الموقف، أي الآن ما يرد شيء بأن يأخذ ما يريد من هذه الفتاة، ولكن هذه الفتاة أصبحت مضطرة لهذا الوضع، ومع ذلك لم تتوقف إلى آخر لحظة عن التذكير والنصيحة: يا عبد الله، اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانتفض الرجل. اتق الله، يعني اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. اتق الله، هناك في نار يعاقب الله عز وجل فيها المجرمين. اتق الله، ترى ستحرم جنة فيها نعيم مقيم. هذا الرجل خاف من هذه الكلمة. نعم، كان شابا متهورا، كان شابا يتعاطى الجرائم، ولكن يبقى ذرة الإيمان تتحرك في وقتها المناسب، تحتاج إلى من يذكر هذا الإنسان بالله عز وجل. يقول: فانتفض الرجل وقال لها: اذهبي وخذي المال واخرجي. لم يمس ابنة عمه بشعره، ولم يأخذ منها شيئا بالحرام، بل أعطاها المال ولا يريد منها شيئا في الرد. ثم قال: يا ربي، إن فعلت هذا الفعل وهذه المرأة أحب النساء إلى قلبي، خالص لوجهك ومرضاتك، ففرج لنا ما نحن فيه. ففرج الله عز وجل لهذا المحب بتقواه لله عز وجل، فخرجوا بعد ذلك من هذه من هذا الكهف، وتحركت هذه الصخرة بقدرة الله وعظمته. الحب يجب أن يكون حبا شريفا، حبا طاهرا، ولا تفض الخاتم إلا بحقه، بالزواج الذي شرع الله عز وجل لك. وهنيئا للمتحابين في الله والمتحابين في زواجهم مودة ورحمة، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
2: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
1: أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله
1: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله خلق الضوء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله. نحن معكم على موعد بإذن الله تعالى في هذا اللقاء لنتحدث سويا عن خلق الضوء.
1: تستمر حلقات هذه السلسلة المباركة في حديث عن خلق الله سبحانه وتعالى، وحديثنا ومحور حلقتنا هذه عن خلق الضوء.
0: الضوء مهم للغاية في هذه الحياة، فهو أحد أشكال الطاقة التي سخرها الله تعالى لتكون أساسا في المعمار الكوني، وقد كان لعلماء المسلمين إسهام رائع في تطور علم الضوء حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. ومن أبرز هؤلاء العلماء البيروني وابن الهيثم.
1: لقد كان البشر في الماضي قبل زمن الحسن بن الهيثم يظنون أن قدرة العين على الإبصار قدرة ذاتية، وأنها ترى الأشياء بجوهر خلقتها وجوهر وظيفتها.
0: ثم اكتشف ابن الهيثم أن الضوء ضروري للعين كي ترى الأشياء، فليست العين هي التي ترسل أشعتها إلى الأشياء فتراها بذاتها، وإنما الضوء هو المسؤول عن سقوط الأشعة من الأشياء على عدسة العين فتراها.
1: لقد أثبت الحسن بن الهيثم بتجاربه العلمية الدقيقة أن أشعة الضوء تسقط على الشيء وتنعكس منه على عدسة عين الإنسان فتراها العين، ثم تترجم إشارتها للعقل فيدرك الصورة أو الشيء الذي رآه على النحو الصحيح.
0: ويعرف علماء الفيزياء الضوء بأنه طاقة مشعة، فهو عبارة عن إشعاع تهو مغناطيسي مرئي للعين البشرية، وهو المسؤول عن حاسة الإبصار.
1: وأشعة الضوء لها موجات معينة، وهناك ما يعرف بالطول الموجي للضوء، ويمثل المدى بين الطول الموجي للأشعة تحت الحمراء وهي الموجات الأطول، وبين الأشعة فوق البنفسجية وهي الموجات الأقصر، مجال قدرة العين البشرية على الإبصار.
0: ولا توجد حدود مطلقة لمجال رؤية الإنسان، ولكن يمثل هذا المدى بين الموجات الأطول والموجات الأقصر النطاق التقريبي الذي يستطيع أن يرى فيه معظم الناس بشكل جيد في معظم الظروف.
1: والضوء نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على الناس من وجوه عديدة، قال سبحانه:

0: هذان مشهدان بارزان من مشاهد الكون، ننساهما نحن البشر لطول الألفة، ونفقد وقعهما في القلب بطول التكرار. وإلا فكيف يشعر الإنسان لأول وهلة وهو يشاهد أول مرة أول شروق للشمس، وأول غروب لها، وأول مطلع للقمر، وأول مغيب له؟
1: إن مشهد الشمس وهي تمدنا بالضوء والدفء المرافق لحرارتها المنبعثة معها، وكذلك مشهد القمر وهو يمدنا بالضوء، لمشهدان مألوفان بل ومكروران كثيرا جدا، لكننا ننسى.
0: لنستمع ثانية إلى قوله تعالى عن ضياء الشمس ونور القمر.

0: إن القرآن الكريم يردنا في هذه الآية إلى ما نراه مرارا وتكرارا من ضوء الشمس ونور القمر، ليثير في مشاعرنا اندهاشة الجدة، وليحيي في قلوبنا إحساس التطلع الحي والتأمل الذي لم يبلده التكرار، والتيقظ لما في خلقهما وطبيعة تكوينهما من التدبير المحكم.
1: لقد جعل الله تعالى ضوء الشمس مصحوبا بالحرارة، ففيها اشتعال، بينما نرى للقمر نورا وحسب لا حرارة فيه.
0: في كل ليلة ينزل القمر بقدرة الله تعالى منزلا معينا يكون فيه على هيئة خاصة، كما هو مشاهد لجميع البشر دون علوم فلكية لا يدركها إلا المتخصصون، وذلك لنتعلم عدد السنين والحساب، فما تزال المواقيت والمواعيد تضبط بالشمس والقمر لكافة الناس منذ فجر البشرية.
1: وهنا نتساءل، هل خلق ضوء الشمس ونور القمر على هذا النحو هل هو عبث؟ هل هذا كله لغو باطل؟ هل هذا كله مصادفة؟ كلا، لا يكون كل هذا النظام وكل هذا التناسق وكل هذه الدقة التي لا تتخلف معها حركة، لا يكون هذا كله عبثا ولا باطلا ولا مصادفة عابرة، فما خلق الله ذلك كله إلا بالحق، فالحق قوامه والحق أداته والحق غايته.
0: والضوء له أهمية كبيرة للغاية في منظومة الكون ومعمارها الكوني، فعملية البناء أو التركيب الضوئي الموجودة في النبات تتم بقدرة الله تعالى في وجود ضوء الشمس، فأوراق النباتات الخضراء فيها مادة تسمى باليخضور أو ما يعرف علميا بالبلاستيدات الخضراء،
1: وهذه مصانع حية جعل الله تعالى لها القدرة على امتصاص ضوء الشمس بعد أن امتصت جذور النباتات النيتروجين والمواد العضوية الأخرى من التربة، وعن طريق التفاعل بين ضوء الشمس وهذه المواد الأولية تتمكن النباتات بقدرة الله تعالى من صنع غذائها،
0: وتكبر هذه النباتات وتنمو مكونة غذاء الحيوانات، ثم يأتي الإنسان في نهاية السلسلة الغذائية التي خلقها الله تعالى ليتغذى على النباتات وعلى الحيوانات التي أحل الله تعالى أكلها، والتي بدورها تغذت على النباتات التي حصلت على غذائها في الأصل من ضوء الشمس.
1: هكذا نجد أن ضوء الشمس هو سر من أسرار الحياة فوق هذا الكوكب، فسبحان الله الخالق العظيم الذي أبدع هذا الكون الهائل بهذه الحكمة المطلقة.
0: وحين نتأمل أحبتنا الكرام معظم مصادر الطاقة الموجودة في الكون نجدها مستمدة من الضوء الذي خلقه الله تعالى في النجوم، ولو أخذنا كوكب الأرض على سبيل المثال لوجدنا أغلب مصادر الطاقة فيه مصدرها ومنشأها ضوء الشمس، فالنفط مثلا وقود أحفوري تكون بمرور حقب طويلة من مواد عضوية لنباتات استمدت غذاءها بفضل الله من ضوء الشمس في الأصل.
1: ومن لطائف القرآن الكريم أنه يفرق بين الضوء والنور، فالأول ترافقه حرارة قد تحرق، أما الثاني وهو النور فهو ينير وفقط دون إحراق. ومن الآيات الكريمة التي تحدثت عن النور قوله تعالى

إلى هنا ينتهي وقتنا معكم في هذه الحلقة، حيث تحدثنا فيها عن خلق الضوء. نترككم في رعاية الله وحفظه، على وعد بلقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نواصل البحث من خلالها عن مخلوق من مخلوقات الله عز وجل في هذا الكون. نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة موقف جميل أوي، عمل النبي عليه الصلاة والسلام مع أحد أخطاء الصحابة في بعض العبادات. القصة أن سيدنا أبا بكر وهو أحد الصحابة سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول الله أكبر بيركع، وهو كان جاي عشان يلحق الصلاة، فركع بدري في أول المسجد وفضل ماشي وهو راكع موطي كده لغاية ما دخل في الصف وهو راكع. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وعلم ما فعله أبو بكر قال له زادك الله حرصا ولا تعود. ربنا يخليك دايما حريص على الصلاة انها ما تفوتكش، لكن ما تعملش كده تاني. خلص الحديث. يعني كنزين ثلاثة من اجمل الكنوز في كيفية التعامل مع مثل هذه الاخطاء. رقم واحد، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده وبكرره على نفسي وعلى حضراتكم، سيدنا محمد لما بيشوف حد بيغلط بينظر في الدوافع. لو كان سبب الخطأ سبب نبيل بيبارك هذا السبب، لكن يقول له ما تغلطش الغلطة دي تاني. كأن سيدنا محمد بيحب يحافظ على الدوافع النبيلة اللي ممكن تخلي الانسان يتصرف صح او يتصرف غلط، فيصحح الغلط ويبارك الصح. فقال له زادك الله حرصا. حلو قوي ان انت تكون حريص انك تلحق الصلاة، لكن التصرف ده مش صح. ما تركعش وانت بعيد وتمشي راكع موطي كده. زادك الله حرصا ولا تعد. الكنز التاني الجميل هو جمال الفاظ النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن بعضنا لما يشوف حد بيعمل فعل غريب كده في العبادة يقول انت كده مبتدع، او انت كده غلطان، او صلاتك مش مقبولة، او يا عم ايه الفتي ده باللغة المصرية بتاعتنا. والحقيقة ده كلام قاسي جدا، لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يجعل الانسان قلبه ينفتح للنصيحة. خد بالك علماء النفس بيقولوا ان الانسان لما حد بيجي ينصحه بيشعر سنة كده بالدونية. يعني ايه؟ يعني لما انا اجي انصح حضرتك انت تشعر كده ان انت اقل وانا اعلى. واحد يقولي لا مش شرط، اقول لك بس ده ساعات بيبقى في نفوس بعضنا. عشان كده ربنا لما اتكلم على الدعوة قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. لما تيجي تنصح انصح بارق الطرق، لان الشيطان هنا بيجي يقول للشخص اللي بيتنصح هو مش احسن منك، هو مش بيفهم اكتر منك، هو مش اعلى منك. عشان كده النصيحة عاملة زي الدواء. لما ساعات الدواء بيكون مر الاطباء بيغلفوه بغلاف مسكر كده عشان الانسان يبلع الدواء ده ويوصل للمعدة من غير ما يشعر بالطعم المر بتاعه. وكذلك النصيحة غلفها بشياكة الألفاظ وطيب الكلام والرحمة في نظرات العينين وانت بتنصح عشان تخش الموعظة أو النصيحة للقلب. فسيدنا محمد لأنه حنين قال له زادك الله حرصا، ما شاء الله على دوافعك انك حريص على العبادة، لكن ما تعملش كده تاني. كأن سيدنا محمد بيقوله مقبول ان شاء الله، انت قريب لربنا ان شاء الله، بس فقها وعبادة دي ما تنفعش. يا سلام على حنية النبي، يا سلام على الألفاظ الجميلة. يا جماعة بلاش نبدع بعض ونفسق بعض أو نكفر بعض أو نرمي بعض بالجهل. خلينا حنينين أثناء النصيحة عشان تنزل النصيحة بردا وسلاما فتقبل ونبقى حبايب. وصلي اللهم وسلم وبارك على إمام الرحماء، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على خطاك نسير،
1: نحن مسلمون موحدون،
0: حتى الرمق الأخير
2: تابع المسيرة إلى الله،
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان علم الله وبديع صنعه.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ما كان يوضع في المكتبات العالمية من كتب ومجلدات ومؤلفات اليوم يمكن أن يوضع في أسواني بحجم الكف أو نصف الكف، يعني كل الإنتاج البشري من العلم والمعرفة يمكن أن يوضع أسواني أو أسوانتين، ويغنيك عن مساحات من المباني والمكتبات العامة. هذا اللي توصل له العقل الإنساني اللي رب العالمين خلقه. العقل الإنساني اليوم بيقول لك شو بدك معلومات، 1000 معلومة، 1,000,000 معلومة، 100,000,000 معلومة، حط لك اني كاسيت لك. لذلك العصر اللي نحن فيه والعصر القادم عصر جمع المعلومات بأقل كلفة ممكن وبأكثر دقة من كل الكتب اللي بيوقع فيها أحيانا خطأ بالطباعة والتأليف، بيأكل العت بيأكل العت والإرضة. اليوم أي كتاب ما بيقدر هذا يعيش أكثر من 100 سنة 200 سنة يهتري، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى أعطى الإنسان العقل، والعقل هو أكبر نعم الله على الإنسان، ولولاه لما قبل الإيمان. الإيمان ما بيصير إيمان إلا إذا كان العقل والقلب أدرك معنى الإيمان. رب العالمين سبحانه وتعالى أخبر بأنه سيجمع كل المعلومات عن كل إنسان، كل المعلومات. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كانوا الناس بالأول يتعجبوا، معقول إنسان من يوم ما بيخلق حتى يموت كل المعلومات محصاة عليه؟ أحصاه الله ونسوه، احنا بننسى. لكن يا أخوان، لما الإنسان نفسه يستطيع يجمع

أمام مرآة الكمبيوتر. لما رب العالمين بيحدثنا عن إحصاء أعمالنا، إحصاء حسناتنا وسيئاتنا، تصبح الآن الإيمان بها سهل كثير، لأن الإنسان اللي الله خلقه قادر يجمع كل المعلومات، طبعا إلا معلومات القلوب، هيدي معلومات القلوب ما بيعرفها غير رب القلوب. يعني احنا كل ظاهر البشر فينا نسجله بواسطة التكنولوجيا الحديثة أو العلم الحديث. لما رب العالمين سبحانه وتعالى يقول ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا يعني كيف تشهدوا علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يعني ممكن يكون سمعك أسطواني تسجل على كل اللي سمعته تستخرج هذه سمعك شاهد عليك هذا أسطواني كل شيء سمعته مسجل والله سيخرجه لك وسيكون شاهد عليك سمعك كل شيء شافته عينك بيتسجل بعينك كل شيء فكرت فيه مسجل في عقلك بدليل انك تقدر تعمل كمبيوتر وتقدر تسجل فيه كل معلومات البشر بطريقة مادية مش طريقة انسانية مش بطريقة الهية الطريقة الالهية قدرة الله ليست من قدرة البشر. فاذا كان الانسان اللي الله خلق له عقل وهذا العقل استطاع ان يجمع كل شيء في معلومات من ايام ما كتب التاريخ الى ان تقوم القيامة بيقدر يسجله رب العالمين رح ينسى شيء؟ وقالوا يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. جلدك مسجل عليه كل عمله، لأن الإنسان ما بيفعل شيء إلا ويبقى أثره عليه، بيبقى أثره ملتصقا به. لذلك ما تظنوا أنه الكلام القرآني كلام معنوي، لا، كلام حسي. أنت سيسجل عليك كل شيء، كل جسمك مسجل، بتعرف كم عضو فيك أنت وكم خلية من خلاياك. إذا كان الإنسان استطاع يصنع جهاز رأسه رأس الدبوس بيستطيع يلتقط فيه كل كلام بيكون على مسافات كذا وكذا. أدرك. شو رأيك باللي خلق عقل الإنسان واللي خلق هذا الإنسان قديش عنده قدرة على أن يسجل علينا معلومات؟ لذلك يا أخوان كل عمل بتعمله مسجل بسمعك وببصرك وبجسمك، وكل هذا جسمك شاهد عليك يوم القيامة، كل عضو في جسمك يشهد عليك يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. أنت بتسجل عليك إجريك وإيديك سمعك وبصرك. لذلك رب العالمين قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. شفتوا أنتوا قدرة الإنسان على التسجيل ليش بتساوي قدرة الإنسان أمام قدرة الله يا أخوان؟ كم تساوي قدرة العاجز أمام قدرة القوي؟ العاجز علما وما أوتيت من العلم إلا قليلا، أمام من أحاط بكل شيء علما قديش بده الإنسان يكون حذر من خطاياه؟ قديش نحن بدنا نكون متنبهين من ذنوبنا؟ وقديش لازم نعمل حسنات حتى تسجل في هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وين عم يسجل؟ هل هذه المسجلة عم تسجل كل كلمة يقولها؟ أو لقدرة الله على التسجيل أكثر من هذه ولا أقل؟ هذا صنع الإنسان هذه المسجلة، قال كل كلمة كل صح وكل غلط قوله راح يسجل على هذه المسجلة، وبعد شوي تفتح المسجلة يقول لك أصبت وأخطأت. أنت بتسمع اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اسمع كلامك اقرأ كتابك. اسمع كلامك هلا يا شيخ برأيك برجع بعيد التسجيل اقرأ كل كلمة قالها. فشو رأيك بالمسجل الإلهي يلي نحن صنعناه وحيرنا؟ فكيف اللي رب العالمين صنعه وصنع الإنسان الذي صنع كل هذه الأجهزة التي نحسبها علما كثيرا؟

0: وهي علم قليل في علم الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لذلك يا أخوان، عندما ينظر الإنسان في آيات الله في الأرض وفي السماوات وفي الإنسان نفسه، عندما ترى الإنسان الآية التي خلقها الله، عند ذلك هل قدر كم هي قدرة الله أمام قدرة هذا المخلوق العاجز؟ إذا كان اليوم بيحطوا أجهزة التنصت بيسمعوا ماذا تجري داخل غرف البيوت، داخل غرف النوم، في مسجلات تدس في غرف البيوت، في القيادات العسكرية، في غرف العمليات العسكرية، في البرلمانات العالمية، في قطع من أي التنصت بتلاقي العدو بيسمع شو عم بيقولوا في البرلمان الفلاني، شو عم يقول الرجل لزوجته في البيت، ماذا يقول المعلم لتلميذه في المدرسة. المعلومات كلها تسجل بواسطة أجهزة صنعها الإنسان. فما قولك بمن خلق الإنسان وعلمه القرآن وعلمه البيان وعلم الإنسان ما لم يعلم؟ لذلك يا أخوان، العلم يدعو للإيمان. العلم آية من آيات الله، كل المخترعات اللي صنعها الإنسان هي من آيات الله الدالة على عظمة الخالق الذي خلق الإنسان وخلق له هذا العقل وعلمه وعلم آدم الأسماء كلها. فلذلك عندما نعمل فلنعلم أن كل عمل مسجل في عيوننا وفي آذاننا وعلى جلدنا وفي كل عضو من أعضائنا وفي كل خلية من خلايا جسدنا مسجلات لا خطاط، غير الملك، غير الحفظة الكاتبين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. هذا الكرام الكاتبين، أنت معك إذن شهودك، الله أول شاهد عليك، قل الله شهيد بيني وبين، الرسول شاهد، وأنت نفسك شاهد على نفسك، والله سبحانه وتعالى أخبرنا بكل هذا حتى لا يغيب عنك أنك تحت سمع وبصر الله. لما موسى وهارون صلوات الله عليهما قال يا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أنا معكم، أنا سامي، أنا ماني تارك حدا، ما حدا متروك يا أخوان، إنني معكما أسمع وأرى. فالإنسان لما بيؤمن بكلام الله يا أخوان ما بيكون غير صالح، ما بيكون غير مصلح، ما بيكون غير تقي. أما الإنسان الذي يشك في الله، هذا الإنسان الشقي. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يا سلام، في أوصاف من هذا الكلام. اقرأ بقى اليوم ماذا اكتشف الإنسان من تسجيل، وقس ذلك على قدرة الله التي لا تقاس بها قدرات. إن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. عند ذلك تفهم جيدا معنى كلام الله، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فأرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أبصارنا وأسماعنا وجلودنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم اجعلنا من أهل اليقين بأنك ربنا ورب العالمين، وأنك قد أحطت بكل شيء علما، وأننا سنقف بين يديك لتسألنا. اللهم هون علينا السؤال، اللهم تداركنا برحمتك ولا تداركنا بعدلك، لأن رحمتك وسعت كل شيء. اللهم بصرنا بآيات الله في الدنيا في السماوات وفي الأرض وفي أنفسنا، حتى يتبين لنا أن كلامك الحق، وأن كتابك الحق، وأن نبيك الحق. اللهم آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان علم الله وبديع صنعه.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن عدة الشهور عند الله 12

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ

عليهم إن الله غفور رحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، نحن نتكلم بين الفينة والأخرى عن نعم الله عز وجل، وأن علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، ولكننا بالإضافة إلى شكرنا لله سبحانه وتعالى، ربنا أراد منا شيئا آخر، وهو أن نتحدث بنعمه، أن نذكر أمام عباده أنه أنعم علينا وتفضل. كلنا يقرأ في آخر سورة ألم نشرح، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني تحدث عن نعمتي. إذا سألك أحد كيف حالك يا فلان، والله لا تقول والله يا أخي اتركها إلى الله، والله الحال واقف، والله لا في بيع ولا في شراء. لماذا هذا الكلام؟ ألست بصحتك؟ ألست مبصرا؟ ألست تأكل وتشرب؟ ألست صحيح الجسم؟ أليس أولادك بخير؟ ألست تسكن في بيت؟ أنسيت كل هذه النعم وصرت فقط تشتكي، وكأنك تشتكي الله عز وجل لخلقه بأن تقول الأسواق واقفة ولا بيع ولا شراء ولا. هذا الإنسان الشكاء الذي هو كثير الشكوى، يعني هو يعرض نفسه لغضب الله سبحانه وتعالى، ويعرض نفسه لسلب النعمة من الله سبحانه وتعالى. فإن المولى عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث، يعني تحدث. يعني مثلا لو أن إنسان سأل أخاه كيف حالك يا أخي، يقول الحمد لله بخير من الله عز وجل، نشكره ونحمده، عاجزين عن شكر المولى سبحانه وتعالى، الله يلهمنا شكر النعم وإياكم. هذا الكلام العام الذي يشمل المتكلم ويشمل المخاطب، وقد يجعل أخاك نفسه إن كان مقصرا في التحدث بنعم الله عز وجل، لما يسمع منك هذا الكلام هو أيضا يتحدث بنعم الله عز وجل. الله عز وجل ندبنا كثيرا في القرآن العظيم على لسان بعض السادة الأنبياء، فقال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعني لا تنسوا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروها هذه النعمة التي أنعمت على. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. والله عز وجل ذكر لنا أن سيدنا صالحا قال لقومه ثمود: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله. انظروا، اذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى على لسان شعيب مخاطبا قومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. انظروا يا أخواني، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وأيضا قال الله عز وجل في سورة الشعراء: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إذن المولى عز وجل يذكرنا بنعمه واحدة واحدة. فليتنا أيها الإخوة كلنا نتذكر نعم الله عز وجل علينا. نبدأ بأنفسنا، نتذكر أننا كنا لا شيء فأوجدنا، كنا جهالا فعلمنا، كنا ضالين فهدانا. عسى الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم نعمه. اللهم عرفنا نعمك بدوامها يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: قال الله عز وجل: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعيما. صدق الله العظيم. إن الله سبحانه وتعالى تكفل على أن يرحم ويدخل الخائف منه فسيح جناته. وقصة حديث اليوم عن رجل عاش فيما قبل زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو رجل أنعم الله عز وجل عليه بالمال والولد، ولكن هذا الرجل رغم هذه النعم أسرف على نفسه من المعاصي. فلما شعر بدنو أجله وعلم أنه لابد سيبعث من جديد ويحاسب على أفعاله، تذكر معاصيه وإسرافه على نفسه، ففكر في طريق للنجاة، فجمع أولاده وأوصاهم:
1: يا ويلي، اشتريت دنياي وبعت آخرتي، كيف أقابل ربي وأنا على فراش الموت؟ يا ويلي.
2: لماذا استدعيتنا يا أبي؟ هل أصابك مكروه؟
3: أبي، ماذا أصابك؟ لقد كنت في خير حال بالأمس.
4: تبدو منهكا ومرهقا للغاية يا أبي، أجبنا ماذا حدث؟
1: لا تقلقوا يا أبنائي، لم يحدث لي أي مكروه، ولكنها سنة الحياة، إنه الأجل يدنو ويدنو وينقضي في موعده. يا ويل الغافل.
4: حفظك الله وأطال عمرك، سوف أذهب لآتي لك بالطبيب، لا تقلق، ستكون بخير.
1: انتظر ولا تضيع الوقت، فليس أمان الكثير، لقد جمعتكم لأمر مهم وعاجل، ولكن أجيبوني أولا يا أبنائي، كيف كانت أبوتي ومعاملتي لكم؟
3: خير أب.
1: إذن ومقابل إحساني إليكم وتربيتي لكم وأبوتي الحانية عليكم، أريد منكم أن تنقذوني من عذاب الله، فإني لم أعمل في دنياي خيرا قط.
0: ولا يلزم من كونه لم يعمل خيرا قط أن يكون تاركا لجميع الفرائض مرتكبا لجميع المحرمات، لكن قد يقال أنه قالها هضما للنفس واعترافا بالتقصير. هذا الرجل

0: وعندما شعر باقتراب أجله ولقاء ربه ملأه الخوف، وفي لقائه الأخير بأبنائه أوصاهم وصية فقال:
1: يا أبنائي، إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. هذه وصيتي الأخيرة لكم بحق أبوتي ومحبتي لكم، لا تهملوها.
0: اليوم العاصف هو الذي تكون فيه الريح، فبمعنى أن يحرقوه ثم يسحقوه ثم يطحنوه ثم يذروه في يوم عاصف فتذهب به الريح في كل مكان. عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا، فقال لبنيه لما حضر: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. ففعلوا، فجمعه الله عز وجل فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك. فتلقاه برحمته، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغلب الناس بل كلهم من أهل الخطايا والذنوب، إلا المصطفين الذين عصمهم الله تعالى برحمته، وثلة من المذنبين من يستفيقون من سكرة المعصية فينشدون باب التوبة ويركبون سفينة الطاعة، وبينما يبقى البعض منهم غارقا في بحر الآثام يتوق قسم آخر منهم إلى التوبة لكنه يوشك أن يصل إليها. وهؤلاء هم المتحسرون لولوجهم ساحة المعاصي، النادمون على ارتكاب الذنوب، وهم المنتظرون رحمة ربهم الراجون مغفرته. فلا شك أن المولى الرؤوف بخلقه الرحيم بعباده لا يترك هؤلاء إلا ويفتح لهم طريقا للخلاص من الذنوب وركوب سفينة النجاة.
2: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارفين أخطر حاجة ممكن تتعمل في الإنسان؟ لو ربنا سبحانه وتعالى وكله إلى نفسه، لو العبد وكل إلى نفسه ضاع، وإحنا نقدر نعمل حاجة من غير ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى رحمة ربنا إن كل حاجة اللي يعملها لنا ربنا وما يسيبناش لنفسينا ولا يسيبناش لوساوسنا ولهمومنا. ربنا سبحانه وتعالى لو تولاك، شوفوا قالوها لنا زمان: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. يبقى الدعاء اللي هتسمعوه دلوقتي ده هو أصدق تعبير عن إن إحنا ما نقدرش نستغنى عن سيدنا مولانا سبحانه وتعالى جل وعلا. تعالوا ندعي ونأمن وبعدين نرجع مرة تانية. اللهم أمين.

اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين، آمين يا رب العالمين. برحمتك أرجو ورحمتك أرجو، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. عارفين طرفة العين؟ البربشة بس اللي احنا بنبربشها بعينينا كده، حركة التقاء الجفن بالعين كده، الرمش ده لو اتحرك كده، شوف لحظة، ثانية، جزء من الثانية. احنا ما نقدرش نعتمد على نفسنا في حاجة أبدا. أنا أقول لكم على سر من أسراري الخاصة، أول ما باجي أعمل حاجة بقول لربنا اللهم إني كفرت بنفسي وأمنت بك. والله زي ما بقول لكم كده، ربنا سبحانه وتعالى بيسهل المسألة بشكل غير عادي. كفرت بنفسي وأمنت بك، مش تقعد تقول لي بقى إيه، أنا عملت، أنا سويت، أنا أقدر أعملها، أنا ما أعرفش أقدر أعمل إيه، أنا بخبرتي، والتاني يقول لك أنا بفهمي، والتالت يقول لك حسن الإدارة، والتالت يقول لك ما أعرفش إيه. غلط. الحقيقة كل ده بيجي بعد اعتمادك على الله عز وجل. عشان كده فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. فالكلام ده مهم جدا، ولذلك خدوا بالكم الأنبياء كانوا فاهمين القصة دي. تلاقي مثلا سيدنا سليمان لما لقى العرش عنده ما ولقى مستقرا قصاد، وقعد يقول لهم ايه بقى، انا اللي عملت وانا اللي سويت. الكلام ده ما حصلش. سيدنا سليمان بكل ثبات قال لهم ايه، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكره ام اكفر. لما تلقى سيدنا ذو القرنين لما بنى السد قال هذا رحمة من ربي، فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يعني اذن المسألة تحتاج منك الى ان تؤمن بفضل الله عليك، مش تؤمن بنفسك. سلم أمرك لسيدك واعمل اللي عليك بعد كده. بالشكل ده يبقى أنت عملت الصواب وعملت أصح حاجة تعملها في حياتك. فلا تكني لنفسي طرفة عين. وعشان كده هتلاقي ربنا هو صاحبك في كل شدة، وربنا هو ناصرك في كل أزمة. أقول لك على حاجة، أنت شوف الدعوة كده وهو بيقول أنت الذي حفظت الغلامة بصلاح أبوي. ربنا سبحانه وتعالى يحفظ الغلام بصلاح أبوي. بيحصل ولا لا؟ بتشوفوها في القرآن ولا لا؟ هو مين بيحفظ ولادك؟ ربنا بيحفظ ولادك. ليه؟ عشان صلاحك مع الله. يقولك وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. صلى على النبي يقول عليه الصلاة والسلام. أنا أقول لك على حاجة، ربنا سبحانه وتعالى حط لك وثيقة تأمين إلهية مع الاشتراك في الحسنات. إيه هي وثيقة التأمين اللي ربنا سبها لك في القرآن؟ وثيقة التأمين اللي ربنا سبها لك عشان تحفظ بها عيالك، أقولها لك، صل على الحبيب. بيقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ها يعملوا إيه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أول ما ينصلح حالك مع ربنا، ربنا هيصلح حال عيالك. صدقني، اصل خدوا بالكم من حاجه، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لك اكتر من مثال. الغلام كان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا. الاب الصالح جاب الخير لاولاده، بعت له 2 انبياء اشتغلوا بنايين يا جماعه عشان يحمي الجدار والكنز بتاعه في سورة الكهف زي ما انتوا قايلينها كلكم. وربنا سبحانه وتعالى عشان الأم الصالحة كانت أم مريم بعت نبي يكفل بنتها فتقبلها. إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كانت النتيجة إيه؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب إلى آخر الآيات. أنا عاوز أقول لكم إن الإنسان الذي يطلب الحفظ من الله، الشرط الأولاني اللي لازم يعمله لازم يعترف بقوة الله، 2 يعترف بضعفه، يعترف باحتياجه إلى قوة الله سبحانه وتعالى. إنما الناس اللي واثقة من نفسها قوي، إنما الناس اللي بتقول لك أنا كل حاجة بالتخطيط وبالتكنولوجي وبالمعرفش إيه، بيبقى تخطيط وتكنولوجي وكل حاجة، وفي النهاية هتكتشف إن التوفيق ما بيجيش. ليه؟ لأني وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أنا عاوز أقول لكم ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق،
إذا كان الله يريد أن يثبت لكم أنه على كل شيء قدير، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يسيب الإنسان يخطط ويتكتك ويدبر ويرسم خرائط ويعمل معرفش إيه، وتلاقي حاجة ما كانتش في الحسبان بوظت كل المشروع اللي بيعمله. فين الكلام ده؟ يقول لك إيه، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إمتى بقى جت الضربة؟

نفسنا واحفظنا يا أنيس كل وحيد، يا ناصر كل ضعيف، يا رب العالمين. ساعتها الدعاء يكون من القلب ويوصل للقلب. تعالوا نأمن على الدعاء وعلى الله سبحانه وتعالى الإجابة والتوفيق والشفاء. اللهم آمين. الله.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوق إلى لقائك، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. نسأل الله عز وجل ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن نشتاق إلى الله إلا إذا أحببناه، ولا يمكن أن نحبه إلا إذا تعرفنا عليه، على أسمائه صفاته عظيم نعمه. عبد تواب ورب تواب. الله سبحانه وتعالى ذكر من الصفات العظيمة الجميلة التي يحبها من عبده أن يكون توابا. وذكر الله سبحانه وتعالى عن نفسه أنه تواب، فقال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد التواب. التواب صيغة مبالغة، العبد الذي كلما قصر عاد إلى الله سبحانه وتعالى. الأصل في معنى التوبة الرجوع. إن كنت في خير ارجع إلى الله بالحمد والثناء والشكر، إن كنت في مصيبة ارجع إلى الله بطلب العون، ارجع إلى الله بالصبر، ارجع إلى الله بحسن الظن، ارجع إلى الله بالدعاء. إن كنت في طاعة ارجع إلى الله بالحمد والثناء أن وفقك وأعانك ويسر لك. فالله عز وجل يحب العبد التواب، يحب العبد الذي لا ييأس. كم عصى من مرة؟ مرة، مرتين، عشر مرات؟ يتذكر أن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يعود إليه وأن يسرع في الفيئة إليه. لماذا؟ لأن الله عز وجل تواب. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. وكأن سؤالا ينشأ، لما ألجأ إليه دائما وأبدا؟ إنه كان توابا. الله سبحانه وتعالى يقبل توبتك ويغفر ذنبك ويعفو عن خطيئتك. المهم ارجع إليه، اطرق بابه. الله تواب. تواب صيغة مبالغة. الله سبحانه وتعالى كلما تبت إليه تاب عليك، ثم تاب عليهم ليتوبوا، عن الثلاثة الذين خلفوا تاب عليهم، وفقهم للتوبة، شرح صدورهم للعودة، أدخل في قلوبهم شيئا من الندم الذي يضربهم كسياط على قلوبهم، لتكون نفسا لوامة لتصحيح الحال والمسار. ثم تاب عليهم ليتوبوا ليقبل منهم هذه التوبة. فإذا تاب عليهم جاءت الخيرات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. من يعطي مثل هذا العطاء؟ لا يوجد إلا ربنا سبحانه وتعالى. سبحان علام الغيوب عجبا لتصريف الخطوب، تغدو على مهج النفوس وتجتني ثمر القلوب. يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: تابع البيوع أشياء متفرقة لا يجوز بيعها: بيع الماء والملح والكلأ والنار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار، وثمنه حرام. قال أبو سعيد: يعني الماء الجاري. أخرجه أبو داود وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ. أخرجه البخاري ومسلم. وعن إياس بن عبد المزني رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. بيع الغنائم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالة أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع. أخرجه النسائي. بيع حبل الحبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلف في حبل الحبلة ربا. أخرجه النسائي. بيع ضراب الجمل وعسب الفحل. عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. أخرجه البخاري. بيع الصدقة. عن أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء. قال: وكانت حديقة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها، فهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أرجو بره وذخره. فضعها أي رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ يا أبا طلحة، ذلك مال الرابح، قبلناه منك ورددناه عليك، فاجعله في الأقربين. فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه. قال: وكان منهم أبي وحسان. قال: وباع حسان حصته منه من معاوية، فقيل له: تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال: ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم؟ قال: وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة الذي بناه معاوية. أخرجه البخاري. بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. النهي عن الخداع في البيع. النهي عن مطلق الخداع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف، فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي الله، إني لا أصبر عن البيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت غير تارك البيع فقل هاء وهاء ولا خلابة. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا داء ولا خبثة ولا غائلة. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. أخرجه البخاري.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. لكل شيء في هذه الحياة إيجابياته وسلبياته، وقد قال أهل العلم إن الخير المحض نادر، وقالوا إن الشر المحض نادر، ومعظم الأمور إما خير يخالطه بعض الشر، وإما شر يخالطه بعض الخير. حين نقع في أزمة فإننا نستطيع أن نرى الوجه المشرق فيها. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يتلوى من شدة الحمى، أي درجة حرارته مرتفعة، فقال له عليه الصلاة والسلام: طهور، يعني جعل الله لك هذا المرض طهورا لك من الذنوب والآثام. فقال الأعرابي: بل هي حمى تفور على شيخ كبير لتورده القبور. فقال له عليه الصلاة والسلام: هي إذن، يعني هي كذلك. انظر كيف نظر النبي عليه الصلاة والسلام للمرض، وكيف نظر ذلك الأعرابي. وبالتالي فلنكن إيجابيين، ولنرى الوجه المشرق والوجه الحسن من الأشياء. يكون هناك حقل فيه ورد وفيه شوك، يمر الإيجابي فيقول: هذا حقل ورد فيه بعض الشوك، ويمر المتشائم السلبي فيقول: هذا حقل شوك فيه بعض الورد. كثيرون منا مصرون على أن يروا النصف الفارغ من الكأس، يرون المعائب، يرون النقائص، يرون التقهقر، يرون الجمود، لا يرون النمو، لا يرون الحسنات، لا يرون الإيجابيات. الناس الآن ليسوا في حاجة إلى من يقرعهم ويلومهم ويدلهم على انكساراتهم، الناس الآن في حاجة إلى من يشجعهم، إلى من يؤازرهم، إلى من يقف إلى جانبهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة موقف جميل أوي عمل النبي عليه الصلاة والسلام مع أحد أخطاء الصحابة في بعض العبادات. القصة أن سيدنا أبا بكر وهو أحد الصحابة سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول الله أكبر بيركع، وهو كان جاي عشان يلحق الصلاة، فركع بدري في أول المسجد وفضل ماشي ماشي وهو راكع موطي كده لغاية ما دخل في الصف وهو راكع. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وعلم ما فعله أبو بكر قال له زادك الله حرصا ولا تعد. ربنا يخليك دايما حريص على الصلاة انها ما تفوتكش، لكن ما تعملش كده تاني. خلص الحديث. يعني كنزين ثلاثة من اجمل الكنوز في كيفية التعامل مع مثل هذه الاخطاء. رقم واحد، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده وبكرره على نفسي وعلى حضراتكم، سيدنا محمد لما بيشوف حد بيغلط بينظر في الدوافع. لو كان سبب الخطأ سبب نبيل بيبارك هذا السبب، لكن يقول له ما تغلطش الغلطة دي تاني. كأن سيدنا محمد بيحب يحافظ على الدوافع النبيلة اللي ممكن تخلي الانسان يتصرف صح او يتصرف غلط، فيصحح غلط ويبارك الصح. فقال له زادك الله حرصا. حلو قوي ان انت تكون حريص انك تلحق الصلاة، لكن التصرف ده مش صح. ما تركعش وانت بعيد وتمشي راكع موطي كده. زادك الله حرصا ولا تعد. الكنز التاني الجميل هو جمال الفاظ النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن بعضنا لما يشوف حد بيعمل فعل غريب كده في العبادة يقول انت كده مبتدع، او انت كده غلطان، او صلاتك مش مقبولة، او يا عم ايه الفتي ده باللغة المصرية بتاعتنا. والحقيقة ده كلام قاسي جدا، لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يجعل الانسان قلبه ينفتح للنصيحة. خد بالك علماء النفس بيقولوا ان الانسان لما حد بيجي ينصحه بيشعر سنة كده بالدونية. يعني ايه؟ يعني لما انا اجي انصح حضرتك انت تشعر كده ان انت اقل وانا اعلى. واحد يقول لي لا مش شرط، اقول لك بس ده ساعات بيبقى في نفوس بعضنا. عشان كده ربنا لما اتكلم على الدعوة قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. لما تيجي تنصح انصح بارق الطرق، لان الشيطان هنا بيجي يقول للشخص اللي بيتنصح هو مش احسن منك، هو مش بيفهم اكتر منك، هو مش اعلى منك. عشان كده النصيحة عاملة زي الدواء. لما ساعات الدواء بيكون مر الاطباء بيغلفوه بغلاف مسكر كده عشان الانسان يبلع الدواء ده ويوصل للمعدة من غير ما يشعر بالطعم المر بتاعه. وكذلك النصيحة غلفها بشياكة الألفاظ وطيب الكلام والرحمة في نظرات العينين وانت بتنصح عشان تخش الموعظة أو النصيحة للقلب. فسيدنا محمد لأنه حنين قال له زادك الله حرصا ما شاء الله على دوافعك انك حريص على العبادة، لكن ما تعملش كده تاني. كأن سيدنا محمد بيقوله مقبول ان شاء الله، انت قريب لربنا ان شاء الله، بس فقها وعبادة دي ما تنفعش. يا سلام على حنية النبي، يا سلام على الألفاظ الجميلة. يا جماعة بلاش نبدع بعض ونفسق بعض أو نكفر بعض أو نرمي بعض بالجهل. خلينا حنينين أثناء النصيحة عشان تنزل النصيحة بردا وسلاما فتقبل ونبقى حبايب. وصلي اللهم وسلم وبارك على إمام الرحماء، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. في نيالي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة وطاعة. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب معا بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، الآية اليوم التي نوضحها من خلال بعض الأمثال هي قوله تعالى في سورة آل عمران: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أطيعوا الله في قرآنه والرسول في سنته صلى الله عليه وسلم. هذه الأوامر التي في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم

0: أنك لا تستطيعه هو في الحقيقة المرة أنك لا تريد أن تفعله.
1: فتحججت بأنك لا تستطيع.
0: فتحججت بأنه غير معقول. أو فوق طاقتك. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أي واحدة.
1: الآن أوامر الدين قلنا بعض الناس يفهمونها حدا لحريتهم. وهي في الحقيقة
0: بربك. مكتوب لوحة تمشي في طريق. ممنوع التجاوز حق الألغام. هل تعتقد أن هذه اللوحة وضعت حدا لحريتك أم ضمان لسلامتك؟
1: ضمانا لسلامتك.
0: هنا الشاهد، أي أمر الله عز وجل غني عن تعذيبنا وغني عن تكليفنا، لكن هو الخبير أعطانا توجيهات لضمان سلامتنا وسعادتنا. راكب سيارة حديثة جدا، تألق ضوء أحمر في لوحة البيانات، إذا قال لك أحدهم هذه تزيين لك، ضوء تزييني، احترق المحرك، كلفك 100,000.
1: لا.
0: أما إذا قال لك انتبه هذا ضوء تحذيري، تقف تضيف الزيت
1: تسلم.
0: فالبطولة أن تتبع تعليمات الصانع، أن الجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة الخبيرة بما يسلمك وما يسعدك وما يعطيك.
1: نعم، وهذا ما نتبعه سيدي في الدنيا.
0: نعم.
1: يعني نحن في الدنيا إذا اشترينا جهازا نقرأ التعليمات.
0: أنا أذكر تماما أنه في كمبيوتر للمستشفيات غالي جدا، لسبب أو لآخر لم يرسل مع الجهاز تعليمات الصانع. هذا الجهاز خطير جدا، لو استخدموه بلا تعليمات قد يتلف، وإن خافوا عليه من التلف جمدوا ثمنه. أليس في هذا المثل تعليمات الصانع أهم من الجهاز؟ لذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فاقرأ وربك الأكرم، يعني اقرأ من أجل أن
1: تؤمن.
0: فالقراءة طريق الإيمان.
1: حتى أيضا سيدي لما قالت على الرحمن علم القرآن خلق الإنسان،
0: يعني أيعقل
1: نعم
0: أن يعلم القرآن قبل أن يخلق؟
1: لا
0: أبدا. لكن قدم هنا العلم لأنه أصل في السلامة والسعادة،
1: لا معنى لوجوده أصلا.
0: تقديم اهتمام، لا ترتيب زمني،
1: ترتيب رتبي.
0: نعم. ترتيب رتبي لا ترتيب زمني.
1: إذن سيدي أوامر الدين ضمان لسلامتنا وليست حدا لحريتنا،
0: لسلامتنا وسعادتنا،
1: لأن المعصية وحدها فيها نتائج الخسران.
0: أبدا.
1: العلاقة بين الطاعة ونتائجها والمعصية ونتائجها.
0: إن فرضنا أب يعني أعطى توجيه لأولاده، في للبيت مدخلان.
1: نعم.
0: في بيوت كثيرة لها مدخلان، فأعطى أمر أنه هذا الباب ممنوع استعماله.
1: نعم.
0: واضح تمام. ففي ابن فتح الباب اللي منع الأب استعماله
1: ودخل منه،
0: فتلقى عقاب من أبيه، لكن هو الباب في الأصل صنع للدخول. هنا عصى أمرا وضعيا.
1: نعم.
0: أما لو وضع الابن يده على المدفأة المشتعلة
1: تحترق.
0: العلاقة بين احتراق الأصبع
1: ووضع اليد،
0: وضع اليد علاقة علمية، علاقة سبب بنتيجة. فلذلك أنت حينما ترى أن هذا الأمر العلاقة بينه وبين النتائج علاقة علمية، وأنا أؤمن أعني ما أقول أن العلاقة بين كل شيء حرمه الله وبين نتائجه علاقة علمية، علاقة سبب بنتيجة. فكل معصية فيها بذور نتائجها
1: السلبية.
0: أطلق بصره، كره زوجته، نظر إلى غيرها، علاقته مع زوجته فسدت. هي شيء دقيق جدا، منهج خالق الأكوان.
1: نعم. إذن سيدي أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، لأن العلاقة علمية.
0: نعم.
1: يعني لابد
0: العلاقة
1: في الطاعة
0: بين الأمر

0: إلهي ونتائجه علاقة علمية، يعني علاقة سبب بنتيجة، علاقة سبب بنتيجة. فإن أما في الإنسان أيام يضع علاقات غير صحيحة،
1: وضعية،
0: علاقات وضعية.
1: نعم سيدي، فإن لم يعبأ الإنسان بالقانون، مثلا قال أنا لا أعبأ بهذا القانون، هو واقع واقع يعني.
0: يعني عفوا، لو أنه إنسان مظلي قال أنا لا أعبأ بهذه المظلة،
1: قانون السقوط،
0: ما لا يعبأ بها، نزل بلا مظلة، نزل ميتا. أما هو مثلا قد يجهل المظلي نوع المظلة، يا ترى بيضوية مستطيلة دائرية، ما بيعرف، قد يجهل نوع خيوط المظلة، حرير صناعي أو طبيعي، ما بيعرف، قد يجهل عدد حباله، ما بيعرف. لكن إذا جهل حقيقة واحدة وهي طريقة فتحها ينزل ميتا. هذا سماه العلماء ما ينبغي أن يعلم بالضرورة. أنا أقول كلمة دقيقة لكل الناس، الأشياء الضرورية في الدين لا يعفى منها لا طبيب ولا مهندس ولا أمي ولا أي إنسان. أركان الإيمان، أركان الإسلام، الأحكام الفقهية المتعلقة بحرفتك فقط، هذا ما ينبغي أن يعلم بالضرورة كطريقة فتح المظلة. إذا جهلها المظلة نزل ميتا، وقد يجهل مئات الأشياء. فلذلك في بالعلم شيء ضروري وشيء فرعي. هذا الذي ينبغي أن يعلم بالضرورة هذا فرض العين، أما الذي ينبغي أن ينبغي يفضل أن يعرف فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل.
1: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين،
0: والفرق بينهما كبير. لكن بس هو المؤمن قطف ثمار الأمر كما يقطفها النبي، بس النبي عرف الله، دعا إلى
1: المعرفة أعلى. لكن النتيجة أن الأوامر
0: واحدة
1: للجميع. إذن
0: يعني مكيف، إجا واحد أمي وضع يده على أن، جاءه هواء بارد، استمتع به. بيجي واحد معه دكتوراه بالتكييف، استاذ جامعة، بيتحدث 10 ساعات عن آلية التكييف. هذا عالم، هذا عابد. العابد ناجي والعالم متفوق. يعني أيام بيكون النجاح 50%، نجح الطالب، في نجاح 90%، تفوق.
1: يعني مثل هذا سيدي الذي نظر إلى محول كهربائي ممنوع الاقتراب خطر الموت، فنظر هل يراقبه من أحد حتى يقترب، هذا قمة الجهل.
0: الرأي الدقيق أن التيار يعاقبه.
1: الله أكبر،
0: التيار يعاقبه.
1: نعم،
0: وأحيانا يعني بيكون بلك هذا الجسر حمولته القصوى 20 طن،
1: 20 طن،
0: فأنت معك 30 طن. هذا السائق أحمق. هل هناك شرطي؟ لا، الجسر سوف ينهار ويعاقبك،
1: ستسقط في النهار.
0: هي الآلية.
1: نعم،
0: في سبب ونتيجة. أيام بيكون واضع التشريع بعيد عنك لا يراقبك، لكن هي الآلية بتراقبك.
1: نعم
0: بالضبط.
1: نعم، جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. بهذا نكون قد فهمنا أن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله خير لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، وأن العلاقة بين الطاعة ونتائجها أو بين المعصية ونتائجها علاقة علمية. إلى الملتقى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. مسكينة الطفاوية. نحن نقرأ في كتاب صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا عمار الراهب يقول: رأيت مسكينة الطفاوية في منامي، وكانت من المواظبات على حلق الذكر، فقلت: مرحبا يا مسكينة، مرحبا. قالت: هيهات يا عمار، ذهبت المسكنة وجاء الغنى الأكبر. قلت: ما الأمر؟ قالت: ما تسأل عمن أبيح الجنة بحذافيرها يظل منها حيث يشاء. قال: قلت: وبما ذاك يرحمك الله؟ قالت: بمجالس الذكر والصبر على الحق. نحن أيها الإخوة، بترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، أنت تدخل مدرسة الولاية. ثم الأولياء بعد هذا يتمايزون، هم درجات وهم رتب، فبعضهم ينال رتبا عالية بقضاء حاجات الخلق، بعضهم ينال رتبا عالية بالدعوة إلى الله، بعضهم ينال رتبا عالية بالصلاة، بعضهم ينال رتبا عالية ببر الوالدين، بعضهم ينال رتبا عالية بالذكر. ونحن عندما نقرأ يعني نبحث عمن يعني عن الأبواب التي تدخل بها أنت على الملك، علما أن كل واحد منا مفتوح عليه بأمر. نحن يا أخوان جميعا موهوبون، بس كل واحد موهوب بشيء. واحد بيننا تحبب له الصلاة، يحب يصلي، يتمنى أن يصلي، يتمنى أن يقوم من الليل فيطيل القيام. واحد منا يفتح عليه بالذكر، واحد منا يفتح عليه بالدعوة إلى الله، واحد منا يفتح عليه ببر الوالدين. مهما كنت موهوبا بشيء يقربك إلى الله عز وجل، إلزمه. هذه مسكينة الطفاوية، قيل لها: بما نلت هذه المنزلة؟ أبيحت لها الجنة بحذافيرها تطل على ما تشاء منها. قلت لها: بما ذاك؟ قالت: بمجالس الذكر والصبر على الحق. فنصيحة يا أخوان، إلزموا مجالس الذكر. هلأ نحن في ناس حبب إليه الذكر، بس نحن كلنا مطالبين بحد أدنى من الذكر. ورد يومي كل يوم 100 100 100 ألف، 100 أستغفر الله، 100 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 100 لا إله إلا الله، 1000 مرة الله الله الله. ثم أنت مطلوب منك مجلس ذكر بالأسبوع واحد، ادنوا من مجالس الذكر. لكن فينا من هو موهوب بالذكر، تجد بأن الذكر رفيقه، الذكر نشيده، الذكر ديدنه، الذكر عادته، تجده مغرما بالذكر، تجده مولعا بالذكر. نيالك إذا كلنا منصير من هذا الأمر، على أن ذكر الله عز وجل أيها الإخوة هو باب الله الأعظم. لذلك نصيحة: لا يفوتنكم وردكم من الذكر في كل يوم. لا ترضى أن يمر عليك يوم ويفوتك وردك من الذكر، ولا ترضى أن يمر عليك أسبوع بدون مجلس ذكر. نحن هنا في المسجد عندنا في كل يوم سبت مجلس ذكر من المغرب إلى العشاء. تعال تعال، اترك عملك وتعال، اترك، تعال أنت وزوجتك وأولادك، خلي أولادك يقولوا: الله يرحم أبونا علمنا على حضور مجلس ذكر. بكرة أنا وأنت سنموت، أولادك بكرة بيقولوا: الله يرحم أبي، هو اللي جابنا على هالمجلس من 40 سنة، من 50 سنة، من 70 سنة. نيالك إذا أنت دربت أولادك على ذكر الله عز وجل، يبقى خير الذكر لك في حياتك وبعد مماتك. هلأ الأخوة المسافرون يبحثوا عن مجلس ذكر قريبا منهم، دور، روح ابحث. يعني سامحني، كيف أنت بتبحث على ثوب حسن؟ كيف بتبحث على طعام حسن؟
كيف بتبحث عن شهادة جامعية؟ إنه أنو جامعة بتعطيني هالشهادة بتقبل درسني؟ روح بالبلد اللي أنت موجود فيه، روح من مكان لمكان ومن حي إلى حي ومن مدينة إلى مدينة حتى تصل إلى مجلس الذكر. هناك إلزم المجلس. لنفترض أنت كنت في مكان ما في مساجد فيها مجلس ذكر جماعي، أنت وأصحابك وجيرانك وأرحامك عزموا بعضكم البعض هذا السبت، تعوا لعندي هيك قل لهم تعوا بدنا نعمل مجلس ذكر مع بعضنا البعض، أنت جيب أولادك وأنا بجيب أولادي والثالث بجيب أولاده، بنعمل ببيتك مجلس ذكر، والجمعة الثانية ببيت الثانية والجمعة الثالثة ببيت الثالث. يا أخي ما بنعرف يعني شلون بدنا نعمل مجلس ذكر، ماشي الحال، اجتمعوا مع بعضكم يوم